0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد

0: شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

الأفضل. قال: ابدأ بمن تعول والصدقة عن ظهر غنى. عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، عن كل حر وعبد وصغير وكبير. عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. عن أبي مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب أعطى ابن السعدي 1000 دينار فأبى أن يقبلها وقال: أنا عنها غني. فقال له عمر: إني قائل لك ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ساق الله إليك رزقا من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه، فإن الله أعطاكه. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الإسراء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أسود بن أصرم المحاربي قال: قلت: يا رسول الله أوصني. قال: أملك يدك، وفي رواية: لا تبسط يدك إلا إلى خير. عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم، إن تعطي الفضل فهو خير لك، وإن تمسكه فهو شر لك، وابدأ بمن تعول، ولا يلوم الله على الكفاف، واليد العليا خير من اليد السفلى. عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها. فقال: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الرعد.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام. حديث يروى، اثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، انتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 17 بعد 100.
1: باب ما يذكر من شؤم الفرس. الحديث 1251. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الشؤم في ثلاثة: الفرس والمرأة والدار. باب سهام الفرس. الحديث 1253. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. باب من قاد دابة غيره في الحرب. الحديث 1253. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوم الرماه، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1254. عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. الحديث 1255. عن عمر رضي الله عنه أنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة، فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر: أم سليط أحق، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. باب مداواة النساء الجرحى في الغزو. الحديث 1256. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، نسقي القوم ونخدمهم، ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. الحديث 1257. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم سهر، فلما قدم المدينة قال: ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت سلاح، فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص، جئت لأحرسك. ونام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1258. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. باب فضل الخدمة في الغزو. الحديث 1259. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. الحديث 1260. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا

0: صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. باب فضل رباط يوم في سبيل الله. الحديث 1261 عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. الحديث 1262 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. الحديث 1263 عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال: هل فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح. باب التحريض على الرمي. الحديث 1264 عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا: إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل. باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه. الحديث 1265 عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. الحديث 1266 عن علي رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول: ارمي في ذاك أبي وأمي.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الظالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. كنا توقفنا عند الآية 85 بعد المئة اللي ختمت بقوله تعالى ولعلكم تشكرون على نعمة المنهج. أعظم نعمة هذا القرآن إخواني، ينبغي أن نتعلمه وأن نقرأه وأن نفهمه وأن نعيشه سلوكا، عملا، علاقات، تجارة، معاملة، جيرة. يا سلام، نمضي حق الله بهذا الكتاب، نطبقه مع الآية 86 بعد المئة. هذه نلتقي على مائدتها الآن إن شاء الله تعالى. مولانا بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش فقل إني قريب، لا، فيش بين وبين عباده وسيط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، عن ماذا؟ يعني مولانا ممكن يغفر لنا إذا وقع منا خطأ أو سهو في مثلا فقل إني قريب، فإني قريب، ما قالش فقل، لا، حتى كلمة قل حرفين، الله تعالى ما أرادها، ما جعلش بينك وبين الإله العظيم واسطة، فإني قريب. وإذا كان الصحابة والتابعين يقولوا أنا أعرف اللحظة أو الدقيقة التي يذكرني الله فيها، كيف؟ قال مولانا فاذكروني أذكركم. ما أجمل هالدين يا الله، ليس بينك وبين الله لا حواجز ولا حجب ولا غيره، فورا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذكرت الله، الله يذكرك، عبدي فلان ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إخواني أجمل وأعظم من دينكم والله يستحيل أن يكون، لكن بس نفهم دون تعصب دون تشنج دون تطرف، نأخذ الدين بجماله بسلاسته بعظمته. على كل حال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، عين بدون الداعي لا، برضو للتقرب، الداعي إذا دعان، يعني أول ما يدعوني أستجيب له، فليستجيبوا لي مثل ما أنا بستجيب لكم، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، هو الغني، نحن الفقراء، إيماننا بالله عز لنا، شرف لنا، مجد لنا، فخر لنا، الله تعالى ما مستفيدش من إيماننا سبحانه، الغني المطلق، إحنا الفقراء. فأنت لما تنتمي إلى دين هذا الإله العظيم شرف لك، أجر عظيم لك، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كلمة يرشدون، الرشاد، يا الله ما أحوج الأمة الآن إلى الرشاد والرشد، لعلهم يرشدون. مرتبة الرشاد بنقول فلان بلغ سن الرشد اللي هو التمييز والعقل وتحكيم العقل للعاطفة. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني ليلة الصيام، ما في صيام، صليت صلاتك التراويح ولا غيره، رجعت إلى بيتك، حقك أن يعني تعاشر أهلك ولا غيره. وحل لكم ليلة الصيام الرفث، المعاشرة وما إليها، إلى نسائكم هن لباس لكم تستركم وأنتم لباس لهن تسترونهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. قبل ما ينزل هذا الحكم ما كانش الناس عارفين حكم المعاشرة في ليل رمضان، في النهار مفهوم، إلى أن نزلت هذه الآية تبيح هذا الأمر، فتاب عليكم وعفى عنكم فيما فعلتموه من قبل أن ينزل هذا الحكم، فالآن باشروهن، أحللته لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مش عجيب خيطين، خيط أبيض وخيط أسود، ويقول أنا لم شايف الأبيض والأسود، يا عم الله يكرمك، مش الخيط بتاع الماسورة الكرارة، لا، من الفجر، بمعنى أنه يعني شأشأ النهار وشعت الضوء، يعني مش أنه طلعت الشمس صارت في كبد السماء، لا لا، يعني بتتسحر إلى مش الشروق معاذ الله، إنما الفجر، يعني صلاة الفجر. الآن الصيام حسم المسألة الأذان، إنه الصيام خلاص توقف السحور وابتدأ الصيام. على كل حال، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني أنت الآن نويت الاعتكاف، ممنوع المعاشرة، مدام عزمت الاعتكاف ما في معاشرة، بعدها بصير خير. وأنتم عاكفون، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. مر معانا يتقون، تتقون، هذه هي روح الدين. نلقاكم دائما بخير، السلام عليكم.
2: تفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
4: مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: إذا أصبح أحدكم والدنيا أكبر همه، جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وأكبر همه الآخرة، جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. وهذا المعنى واضح جدا في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيها الإخوة الكرام، في بعض آيات القرآن الكريم ملمح رائع. يقول عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يعني أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سار أسرع، وإذا سار كأنما ينحط من صبب. وروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت أزهد من عمر، كان إذا سار أسرع. هنا الآية: يمشون على الأرض هونا. قال بعض علماء التفسير: المؤمن متأني، لا يسمح للدنيا أن تأخذه، لا يسمح لمشكلات حياته أن تنسيه مهمته في معرفة ربه، لا يسمح لقضية جانبية أن تستحوذ عليه، يعطي كل ذي حق حقه. إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل. يمشون على الأرض هونا، يعني يعطي كل نشاط من نشاطاته الوقت المناسب، لكن لا يسمح لنشاط واحد ولو كان مباحا أن يأخذه كله، أن يستحوذ عليه، أن يصرفه عن مهمته الأساسية. أيها الإخوة الكرام، هناك أعذار كثيرة يضعها بعض السالكين إلى الله ظناً منهم أنها عند الله مقبولة. يعني مثلاً لو قال واحد: أنا أفسح المجال لغيري يا أخي، نقول له: لا مؤاثرة في الخير، لكن الخير كله في المؤاثرة. أن تؤثر أخاً لك على قربة إلى الله ظناً منك أن لك عند الله أعمالاً كثيرة وأنها مقبولة وأنت قد اكتفيت من العمل الصالح، إذن تفسح المجال لغيرك. هذا كلام مرفوض قطعاً، لا مؤاثرة في الخير. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وكان عمر رضي الله عنه يحاول جاهدا مسابقة أبي بكر في الخير. أيها الإخوة الكرام، أن تقول أنا سأفسح المجال لغيري، أنا تقاعدت، هناك شباب متوثبون إلى العمل الصالح سأعطيهم فرصة، هذا كلام يخالف منطوق الآيات الثلاثة ويخالف القاعدة الأساسية أنه لا مؤاثرة في الخير. لو أننا قبلنا المؤاثرة في الخير لترك العمل الصالح. أيها الإخوة الكرام، حتى لو توهمت أن الدعوة إلى الله من اختصاص خطباء المساجد والعلماء الكبار والشخصيات اللماعة في الأرض، هذا وهم أيضا. إن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم، لأن الله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة
أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فالذي لا يدعو إلى الله على بصيرة ليس متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دائماً في عنا قاعدة أن المقصر لا يرى قصوره لكنه يحمله لجهة، والآن الجهة الوحيدة التي تحمل كل أخطاء الأمة العلماء هو ليس مستعداً أن يفعل شيئاً، ولا أن يتحرك، ولا أن يضبط نفسه، ولا أهله، ولا بناته، ولا أولاده، واللوم كله على العلماء. إلقاء اللوم على الآخرين شيء مريح، يعفي الإنسان من اختلال توازنه الداخلي ويريح نفسه من العمل لاستعادة التوازن، أما هذا سلوك غير مقبول أبداً. لو أن كل الذين حولك خاطئون، هل خطأهم ينجيك من حساب الله عز وجل؟ لو أن الذين كل من حولك كاذبون، هل هذا يعفيك من المسؤولية؟ لذلك سلوك إلقاء اللوم على الآخرين والتنصل من المسؤولية هذا سلوك لا يقبله الله عز وجل أبداً. في أحياناً مسلك آخر يسلكه المقصرون هو ينشغل بنقد الآخرين، أخطاؤه لا يراها أبداً ولا ينتبه إليها ولا يدقق فيها، كل همه أن ينتقد هذا الخطيب وهذا العالم وهذا الداعية، ويرى متعة بالغة في كشف الأخطاء وتوضيح العيوب، بل يستخدم المكبر لتكبير الأخطاء الصغيرة ولا يرى الجذع في عينه، يرى قشة في عين أخيه ولا يرى جذعا في عينه. سلوك تحميل أناس معينين كل أخطاء الأمة سلوك مضحك وسلوك ساذج. ثم إن الانشغال بالنقد دون أن توجه النقد إلى ذاتك هذا أيضا مرض ينبغي أن يتبرأ منه طلاب العلم السالكون إلى الله عز وجل. قال الأوزاعي: المؤمن يقول قليلاً ويعمل كثيراً، والمنافق يتكلم كثيراً ويعمل قليلاً. من أعراض هذا المرض المبالغة والتهويل، فالإنسان إذا بالغ في أي شيء فقد مصداقيته، قد يبالغ بأخطاء الآخرين، وقد يبالغ في تقليل أخطائه، وقد يكون خطأه أكبر خطأ يرتكبه بالقياس لمن حوله. في شيء آخر أيها الإخوة، هو أن المقصر أحياناً يبرز ويجل ويحترم شخصية متقاعسة وكأن هذه الشخصية مثله الأعلى، وهذا خطأ آخر. ينبغي أن تجعل مثلك الأعلى الشخصيات المتفوقة المقربة إلى الله عز وجل، أما هذا المتقاعس لا ينبغي أن يكون قدوة لك. لذلك حينما تثني على هؤلاء المتقاعسين وتصفهم بالتعقل الشديد وبالمرونة وبالموضوعية وأنهم يفهمون ماذا يفعلون وهم في الحقيقة متقاعسون، إنك بهذا تخدر نفسك عن أن تكون في طريق الأبطال سائرا. يقول الله عز وجل: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالتقصير كل هذه الأعذار لا تنفعهم يوم القيامة. يقول أحد أصحاب الإمام أحمد: صحبته 20 سنة صيفا وشتاء وحرا وبردا وليلا ونهارا، فما لقيته في يوم إلا وهو زائد عليه بالأمس. من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. شيء آخر أيها الإخوة، هناك نمط عنده حساسية مرهفة للنقد، فإذا انتقد بأي شيء ترك العمل الصالح. لو أن إنسان دخل في كلية الطب ويعلق الآمال الكبيرة على أن يكون في المستقبل طبيباً، لو أن واحداً من الطلاب انتقده،
هل يرد عليه بترك الكلية؟ مستحيل. فهذا الذي لملاحظة من أخ ترك المسجد ولتعليق قد لا يعجبه من آخر ترك العمل الصالح، ولأنه دعا إلى الله فاتهم أنه يحب أن يجمع الناس حوله فلغى الدعوة إلى الله، هذا أيضا نموذج مريض. أنت حينما يكون هدفك واضحا لا تعبأ بقول أحد، فمن عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. سيدنا عمر يقول: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. من كمال شخصية المؤمن أنه يصغي إلى النقد. سيدنا عمر بن عبد العزيز جاء لمولاه مزاحم، قال له: يا مزاحم، إن الولاة جعلوا العيون على العوام، يعني المخبرين، وأنا أجعلك عيني على نفسي، فإن رأيتني ضللت أو سمعت مني كلمة تربأ بي عنها أو فعلا لا تحبه فأمسكني من تلابيبي وهزني هزا عنيفا وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. يجب أن تقبل النقد ولو كان جارحا، لأن الذي ينتقدك يرفعك، بينما الذي يمدحك تقربا إليك يجعلك في مكان لا ترقى به. بلال قال لصاحبه: بلغني أن المؤمن مرآة أخيه، هل تستريب من أمري شيئا؟ بربك انصحني. عالم آخر يقول: قولوا لي ما أكره في وجهي، لأن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره. بينك وبينه قل: هذا العمل مخالف للسنة، هذا العمل لا يرضي الله. ويقول بعض السلف: من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العلماء وأن يجمع إلى عقله عقول الحكماء، فالرأي الفذ ربما زل والعقل الفرد ربما ضل. هي وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. أيها الإخوة، وهناك أشخاص إذا لم تمدحهم ولم تعلي قدرهم ولم تضعهم في الصف الأول ولم تبجلهم ولم تخاطبهم بألقاب عالية ينصرفون عن العمل الصالح وكأنهم يعبدون ذواتهم من دون الله. هذه كلها أمراض يقع بها أحياناً طلاب العلم. أيها الإخوة الكرام، يقول بعض العلماء: فقه اللسان بلا عمل القلب لا يخطيك إلى الحق خطوة، والسير سير القلب، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أيها الإخوة الكرام، لسيدنا عمر بن الخطاب كلمة رائعة يقول: تعاهد قلبك، لأن السير إلى الله هو سير القلب، ولأن الله عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم الذي ينفعك وحده يوم القيامة هو القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، وسلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، وسلم من عبادة غير الله، وسلم من تحكيم غير شرع الله. أيها الإخوة الكرام، لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه، والله سبحانه وتعالى موجود وواحد وكامل وسميع ومجيب. يا إخوة الإيمان، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة FM.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزي.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية الثالثة بعد المئتين إلى الآية الثانية والخمسين بعد المئتين من سورة البقرة.

ربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا

اليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية الثالثة بعد المئتين إلى الآية الثانية والخمسين بعد المئتين من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة

0: حياة FM. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن أصحابه جميعا، واجزهم عن دينك وعبادك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله.

ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة

0: كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.
1: هذه الآيات يا أخوة حتى آخر الصورة تقريبا كلها حديث عن المنافقين وجرائمهم وماذا كانوا يفعلون وماذا كانوا يبطنون، وسنرى أصنافا عجيبة من هؤلاء. كل ذلك يا أخوة وكل أولئك تحذير للمسلمين من أن يدخل في صفهم من يريد لهم السوء ومن يريد لهم الضعف. نعم، إن في الآيات الكريمة يا أخوة التي تتحدث عن المنافقين لعبرا كثيرة ينبغي أن يعيها كل مسلم، وبخاصة هؤلاء الذين مكن الله لهم تبارك وتعالى من العلماء ومن ذوي الشأن ومن أولي الأمر. يقول الله تبارك وتعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، أي لو كان هناك عرض من أعراض الدنيا يمكن أن يفيد منه هؤلاء أو سفرا قاصدا وقريبا لاتبعك هؤلاء ظنا منهم أنهم يحصلون على الغنائم، لأن هذا هو الذي كانوا يريدونه، كما بينت آية أخرى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يقول الله تبارك وتعالى: ولكن بعدت عليهم الشقة، بعد عليهم السفر وبعدت المسافة، لأن هذه الغزوة غزوة إلى بلاد الشام، كانت إلى تبوك، وهي تبعد مئات الأميال عن المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. ولكن بعدت عليهم الشقة، ويبين الله تبارك وتعالى كذبهم، وسيحلفون بالله: لو استطعنا لخرجنا معكم لكننا لم نستطع، شغلتنا أموالنا وأهلنا، ومنعنا مرضنا، ومنعتنا كثير من الأشغال. يقول الله ردا عليهم مبينا كذبهم: يهلكون أنفسهم بهذه الأيمان الكاذبة، والله يعلم إنهم لكاذبون. جاء هؤلاء المنافقون للنبي عليه وآله الصلاة والسلام من أجل أن يعفو عنهم حتى لا يذهبوا إلى الجهاد، من أجل أن يأذن لهم بترك الجهاد. فقال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام: عفى الله عنك. وهذا عتاب رقيق: عفى الله عنك أيها النبي، لما أذنت لهم؟ يقول العلماء: ومن إكرام الله لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام أنه لم يبدأ قوله بقوله لما أذنت لهم عفى الله عنك، بل قال أولا عفى الله عنك ثم قال لما أذنت لهم. وهذا إكرام لله من رب العالمين لخاتم أنبيائه ورسله: عفى الله عنك لما أذنت لهم. كان من الحق وكان عليك أيها النبي أي ألا تأذن لهم، لأن الذي يريد أن يترك الجهاد سيتركه، أذنت له أم لم تأذن، وبهذا سيتبين صدق الصادق وكذب الكاذب. وهذا معنى الآية الكريمة: عفى الله عنك لما أذنت لهم، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، أي لأن هؤلاء الذين لا يريدون أن يجاهدوا سوف يتركون الجهاد حتى إن لم تأذن لهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى، وهي قاعدة عامة لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام: أيها النبي، إن الذين يستأذنونك هم غير المؤمنين، أما المؤمنون فلا يمكن أن يستأذنوك أبدا، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، المؤمنون لا يستأذنونك أيها النبي بترك الجهاد، والله عليم بالمتقين، يعلم حالهم ليجازيهم على تقواهم. وصدق الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. إن الذين يستأذنونك أيها النبي هم الذين لا يؤمنون الإيمان الصادق بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر، لأنهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر لعلموا أن الجزاء عند الله عظيم، وارتابت قلوبهم، ملأ قلوبهم الريب والشك والعياذ بالله، فهم في ريبهم يترددون في هذا الشك وفي هذا الريب، أثر عليهم، فليسوا مؤمنين إيمانا صحيحا، ولذلك هم الذين يستأذون. ثم يبين الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن هؤلاء المنافقين من الخير لكم أن لا يكونوا معكم، هم كاذبون لا يريدون الجهاد، حتى إن كانت لهم أعذار يتحدثون عنها وأعذار يعتذرون بها. يقول الله تبارك وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لأن الذي يريد أن يذهب إلى المعركة لا بد أن يعد لها كل شيء، ولكن كره الله انبعاثهم، كره الله أن يكونوا معكم أيها المؤمنون. لماذا؟ لحكم سيبينها الله تبارك وتعالى. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وخذلهم عن الخروج، وقيل اقعدوا مع القاعدين مع النساء والأطفال والعجزة والمرضى. ثم يبين الله تبارك وتعالى للمؤمنين أنه من مصلحتكم وأنه من الخير لكم أيها المؤمنون أن لا يخرج معكم هؤلاء. لماذا؟ يقول الله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. هذه واحدة. والثانية: ولأوضعوا خلالكم. والثالثة: يبغونكم الفتنة. سبحان الله. إذن هذه مفاسد كثيرة تترتب كلها على خروج المنافقين معكم أيها المؤمنون. أولا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. والخبال هو اضطراب في العقل واضطراب في النفس يمنع الإنسان من الحركة، يمنع الإنسان من عمل كل خير، يحول بين الإنسان وبين كل ما فيه فائدة وجدوى. هذا الخبال. وقد تبين وقد تقدم لنا في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. الخبال اضطراب يمنع الإنسان من القدرة على الحركة المفيدة وعلى أي عمل فيه خير. هذا هو الخبال يا أخوة، والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخبال. إذن المفسدة الأولى أنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، اضطرابا في عقولكم وفي نفوسكم، بحيث لا تستطيعون أي حركة فيها خير. هذه واحدة. أما الثانية: ولأوضعوا خلالكم. الإيضاع يا أخوة سرعة سير الإبل. أوضع البعير إذا سار سيرا سريعا، أو أوضعت البعير إذا جعلته يسير سيرا سريعا. يقول الله تبارك وتعالى: لو خرج فيكم هؤلاء المنافقون أولا ما زادوكم إلا خبالة، ثانيا لأوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا في جلب الفساد فيما بينكم. الإيضاع كما قلنا هو الإسراع، إسراع الإبل، ثم استعير لإسراع الإنسان هنا، أي لأوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا في مضاركم، ولا نشروا بينكم الفساد. لأوضعوا خلالكم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ولأوضعوا خلالكم، أي يزيدون ويسرعون في إيقاع الشر بينكم أيها المسلمون، وفي إيقاع الضرر فيكم. ولأوضعوا خلالكم، هذه الثانية. الأولى: يبغونكم، أزيدهم خبالة. الثانية: يسرعون في وجود الفساد بينكم وإلقاء العداوة فيما بينكم أيها الناس، بحيث يصير بعضكم يظن السوء في بعضكم الآخر، أما الثالثة يبغونكم الفتنة، يريدون لكم الفتنة، ويريدون لكم أن تبتعدوا عن شرع الله، ويريدون لكم أن لا تقاتلوا في سبيل الله، وأي فتنة أعظم من الخلاف. ثم يقول الله: وفيكم سماعون لهم، فيكم بعض ضعاف الإيمان الذين قد يستمعون لهم، لذلك كان عدم خروجهم خيرا أيها المؤمنون، فاحمدوا الله تبارك وتعالى على هذا الخير، والسعيد منكم من حمد الله على عدم خروجهم معكم، والله عليم بالظالمين. لذلك علم الله أنهم ظالمون فقدر أن لا يخرجوا معكم. سبحان الله، هذه المفاسد يا أخوة التي ينبغي للمسلمين أن يتعلموا منها، أن يكون الجيش المجاهد جيشا نظيفا، وأن يكون المقاتلون من الذين أخلصوا لله تبارك وتعالى عملهم وتقدموا، يريدون الخير، يريدون النصر، ويريدون الشهادة. نعم، إنها دروس عظيمة. وهل أصيب المسلمون في حروبهم التي دخلوها مع اليهود إلا من وجود مثل هؤلاء الذين زادوا المسلمين خبالة، والذين أرادوا لهم الفتنة، والذين أوضعوا خلالهم فأوجدوا فيهم العداوة والشر والخلاف؟ إي والله، من هزم المسلمون إلا من مثل هؤلاء؟ يا أخوة، تلكم توجيهات القرآن، فهل لنا أن نستمع إلى هذه التوجيهات؟ ثم يقول الله تبارك وتعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. هذا ليس هو عملهم الآن، بل هذه طبيعتهم منذ أن وجدوا. ابتغوا الفتنة من قبل، أرادوها قبل غزوة تبوك، وقلبوا لك الأمور، وحاولوا أن يبينوا لك أنهم مخلصون، فقلبوا لك الأمور هكذا وهكذا. ولكن الله تبارك وتعالى أظهر كذبهم وزيفهم حتى جاء الحق، فنصرك الله أيها النبي، وبين لك زيف هؤلاء، وبين لك نواياهم السيئة، حتى جاء الحق وظهر أمر الله، وهو نصرك أيها النبي ونصر المؤمنين، وهم كارهون ذلك كله، حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ثم يبين الله تبارك وتعالى بعض ما كان من بعضهم، ومنهم من يقول: ذلي ولا تفتني. قال أحدهم، وهو الجد بن قيس: إني أفتن ببنات الروم لجمالهن، فأرجو أن تأذن لي بترك الجهاد حتى لا أفتن. ذلي ولا تفتني، لأنك إذا لم تأذني بالجهاد فسأفتن. ألا في الفتنة سقطوا، وأي فتنة أعظم من ترك الحق، وأي فتنة أعظم من معصية الله ورسوله عليه وآله الصلاة والسلام. يا أخوة، هذه الآيات الكريمات تبين لنا أن المسلمين ينبغي أن يفتشوا كل من حولهم، وينبغي أن يعدوا أنفسهم إعدادا إيمانيا صحيحا، وأن لا يمكنوا غيرهم ممن يرتابون فيه من أن يكون في صفهم. نعم يا أخوة، إن العدو يحاول دائما أن يكون له عيون في صفوف المسلمين وفي صفوف المجاهدين، وهذا واقع نشهده اليوم في حياتنا، فلنتق الله تبارك وتعالى. ثم اعلموا يا أخوة أن هذه الأمة حينما يكون لها الجيش المسلم الذي يخاف الله تبارك وتعالى، والذي يخلص العبودية لله تبارك وتعالى لا بد أن ينصره الله. ألم يقل سيدي وسيدكم رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام: ستقاتلكم يهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله، نعم نريد المسلم خالص العبودية لله تبارك وتعالى، وسيكون هذا إن شاء الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسينصر الله تبارك وتعالى جند الحق، وستذهب هذه الفقاعات الباطلة، ستذهب هذه الأوهام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة من يأخذ بيدها إلى خير الدنيا وخير الآخرة، وأن يهيئ لهذا الدين من يرفع رايته ويحقق غايته، وما ذلك على الله بعزيز. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. هؤلاء الذين قال قائلهم: ائذلني ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. وصدق الله، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، كما أحاطت به الفتنة في دنياه فستحيط به جهنم في آخرته، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وجزى الله أصحابه خير الجزاء عن دينه وعن عباده. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. شهد المجلس النبوي الكريم وفود قادة العرب وفصحائهم، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارت مساجلة لاهبة اختصرت طبائع النفس الإنسانية في مقامي المدح والذم. وبيان ذلك أن وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم، فقال الزبرقان: يا رسول الله، أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب منهم، أخذ لهم بحقهم وأمنعهم من الظلم، وهذا يعلم ذلك، يقصد عمرا. فقال عمرو: أجل يا رسول الله، إنه مانع لحوزته، مطاع في عشيرته، شديد العارضة فيهم. فقال الزبرقان: أما إنه والله قد علم أكثر مما قال، ولكنه حسدني شرفي. فقال عمرو: أما والله لئن قال ما قال، فوالله ما علمته إلا ضيق العطن، زمير المروءة، أحمق الأب لئيم الخال، حديث الغنى. فرأى الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختلف قوله، فقال: يا رسول الله، رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما علمت، وما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. انقضى الموقف وظلت الحكمة النبوية سائرة تعلم الأجيال أن الكلمة سلاح نافد، يكسو الحقيقة بيانا ويحيل الرضا والخصومة علما وحكمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره المصري يؤكدان التضامن المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية دير جرير شمال مدينة رام الله. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الجيش الأمريكي قصف إيران بقوة شديدة مجدداً. وكالة رويترز تنقل عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله إن واشنطن لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران. وزارة الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صفارات الإنذار تحذيرا من تهديدات جوية في ظل تجدد العدوان الإيراني على دول في المنطقة. وكالة بحرية بريطانية تفيد باشتعال النيران في سفينة بمضيق هرمز. أسعار النفط ترتفع 3% وخام برنت يتجاوز 90 دولارا للبرميل في ظل توسيع الولايات المتحدة وإيران نطاق الهجمات في الحرب بينهما. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن أسلوب بفرق بين موظفين بنفس الموقف. موظف الكل بيحترمه وبيثق فيه، وموظف الكل بتجنبه بخاف منه. والأسلوب هو قبل ما تشتكي على أي حدا أو ترفع موضوعه لإدارتك، راجع الشخص المعني أولا عشان ما يكون في وشاية، يعني بالعامية سفين. خلينا أوضح مين هو الموظف الأول. في فرق كبير بين شخص بحل المشاكل وشخص بيوشي. الواشي بركض على المدير بأول غلطة بيشوفها على زميله، ما بيكلم الشخص، ما بعطيه فرصة، بس بجمع الملاحظات وبوصلها لإدارته أول بأول. ليش هذا التصرف خطير عليك أنت قبل غيرك؟ ولو حسيت أنك أنت بتكسب عند المدير بهاي اللحظة، الحقيقة أنك بتخسر شغلتين، بتخسر ثقة زملائك وبتخسر احترام المدير نفسه لإلك، وهاي اللي ما حدا بيحكي لك إياها. ليش؟ لأنه أي مدير ذكي بيعرف قاعدة بسيطة، اللي بيوشي عن غيره بيحكي عن غيره راح يوشي عني يوم من الأيام. الموظف العادي بيشوف خطأ زميله، يا بتجاهله وبسكت يا بركض يبلغ المدير فورا. الموظف المثالي بروح للشخص المعني مباشرة على انفراد وبأسلوب راقي وبعطيه فرصة يصحح قبل ما يكبر الموضوع. الفرق الأول بيصطاد الأخطاء، أما الثاني بيحل المشاكل وبيبني علاقات. من تجربتي كثير كان يجيني موظفين يشتكوا على زملائهم، تعلمت أسأل سؤال واحد قبل أي إشي، طيب حكيت مع هذا الشخص نفسه؟ والجواب بمعظم الأحيان كان لا. وقتها كنت أرجع بهدوء أحكي له روح أحكي معاه أول، وإذا ما انحلت تعال لعندي. ولاحظت إشي مهم على مدى السنين اللي اشتغلت فيها مع الناس بالموارد البشرية، الناس اللي كانت تيجي تشتكي مباشرة بدون ما تراجع زميلها، مع الوقت ما حدا صار يرتاح لإلها ولا حتى أنا. أما اللي كانوا يحلوا أمورهم مباشرة وبهدوء، هدول صاروا الأشخاص الكل بيثق فيهم وبيحبهم في الشركة. من يومها فهمنا أن الاحترافية مش إنك أنت تكشف الأخطاء، الاحترافية إنك تعالجها بطريقة بتحفظ كرامة الناس. طب كيف تطبق القاعدة؟ اسأل نفسك أولاً، هل هذا الموضوع فعلاً بخصني ولازم أتدخل فيه؟ لو لازم تتدخل روح للشخص المعني مباشرة وعلى الانفراد، مش قدام الزملاء ومش بمجموعة الواتساب. ابدأ بحسن النية مش بالاتهام. لاحظت كذا، حبيت أحكي لك قبل أي حدا بتحب نشوفها سوا، أعطيه فرصة حقيقية يصحح. غالباً الموضوع بنحل بهاي الخطوة وبتكسب علاقة بدل ما تخسرها. التصعيد آخر الحلول مش أولها. لو ما استجاب أو تكرر أو أثر على الشغل، هون التصعيد مشروع وموقفك بكون قوي، لأنك حاولت أولاً إنك تراجعه وتبلغه إنك أنت راح تصعد. بس انتبه لنقطة مهمة جداً، في مواقف ما إلها الروح الراجع الشخص أولاً. المخالفات الكبيرة زي الغش، السرقة، أو أي شيء بيهدد سلامة الموظفين أو الشركة أو المؤسسة أو المال العام، هون التستر مش لباقة أصلاً، هون تواطؤ. والتبليغ مباشرة هو الواجب والمسؤولية، والفرق بين الحالتين بسيط. المراجعة الأولى للأخطاء العادية اللي بتنحل بين الزملاء، والتصعيد المباشر للمخالفات اللي بتأذى فيها الشركة والمصلحة العامة. الخلاصة قبل ما ترفع موضوع أي حدا، اسأل نفسك هل راجعت الشخص المعني أولاً؟ عشان ما تكون شخص واشي اللي بمعناها بالعمية الأسفين، وبالمسمى المهني بنسميها الوشاية. عالج الخطأ العادي بهدوء واحترام، وترك التصعيد للي بيستحق التصعيد، لأنك بهيك بتبني سمعة شخص محترم مش شخص منخاف منه، وفرق كبير بين الاثنين. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وثقة الناس فيك زملاء ومدراء رأس مال ما بينبنى بالوشاية، بينبنى بالاحترام.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: زورونا زورونا في مجمع ماجيك جرو ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير نخرج النجوم. نهاية أبو علندا بداية سحاب 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. كنا توقفنا عند الآية 85 بعد المئة اللي ختمت بقوله تعالى ولعلكم تشكرون على نعمة المنهج. أعظم نعمة هذا القرآن إخواني، ينبغي أن نتعلمه وأن نقرأه وأن نفهمه وأن نعيشه سلوكا، عملا، علاقات، تجارة، معاملة، جيرة. يا سلام، نمضي حق الله بهذا الكتاب، نطبقه مع الآية 86 بعد المئة. هذه نلتقي على مائدتها الآن إن شاء الله تعالى. مولانا بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش فقل إني قريب، لا، فيش بين وبين عباده وسيط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، عن ماذا؟ يعني مولانا ممكن يغفر لنا إذا وقع منا خطأ أو سهو في مثلا، فقل إني قريب، فإني قريب، ما قالش فقل، لا، حتى كلمة قل حرفين، الله تعالى ما أرادها، ما جعلش بينك وبين الإله العظيم واسطة، فإني قريب. وإذا كان الصحابة والتابعين يقولوا أنا أعرف اللحظة أو الدقيقة التي يذكرني الله فيها، كيف؟ قال مولانا فاذكروني أذكركم. ما أجمل هالدين يا الله، ليس بينك وبين الله لا حواجز ولا حجب ولا غيره، فورا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذكرت الله الله يذكرك، عبدي فلان ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إخواني أجمل وأعظم من دينكم والله يستحيل أن يكون، لكن بس نفهم دون تعصب دون تشنج دون تطرف، نأخذ الدين بجماله بسلاسته بعظمته. على كل حال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، عين بدون ياء، الداعي لا، برضو للتقرب، الداعي إذا دعان، يعني أول ما يدعوني أستجيب له، فليستجيبوا لي مثل ما أنا بستجيب لكم، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، هو الغني، نحن الفقراء، إيماننا بالله عز لنا، شرف لنا، مجد لنا، فخر لنا، الله تعالى ما مستفيدش من إيماننا سبحانه، الغني المطلق، إحنا الفقراء. فأنت لما تنتمي إلى دين هذا الإله العظيم شرف لك، أجر عظيم لك، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كلمة يرشدون، الرشاد، يا الله ما أحوج الأمة الآن إلى الرشاد والرشد، لعلهم يرشدون. مرتبة الرشاد بنقول فلان بلغ سن الرشد اللي هو التمييز والعقل وتحكيم العقل للعاطفة. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني ليلة الصيام ما في صيام، صليت صلاتك التراويح ولا غيره، رجعت إلى بيتك، حقك أن يعني تعاشر أهلك ولا غيره. وحل لكم ليلة الصيام الرفث، المعاشرة وما إليها، إلى نسائكم هن لباس لكم تستركم وأنتم لباس لهن تسترونهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. قبل ما ينزل هذا الحكم ما كانش الناس عارفين حكم المعاشرة في ليل رمضان، في النهار مفهوم، إلى أن نزلت هذه الآية تبيح هذا الأمر، فتاب عليكم وعفى عنكم فيما فعلتموه من قبل أن ينزل هذا الحكم، فالآن باشروهن، أحللته لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مش واحد يجيبوا خيطين، خيط أبيض وخيط أسود، ويقول ها أنا مش شايف الأبيض والأسود، يا عم الله يكرمك، مش الخيط بتاع الماسورة الكرارة، لا، من الفجر، بمعنى أنه يعني شأشأ النهار وشعت الضوء، يعني مش أنه طلعت الشمس صارت في كبد السماء، لا، يعني بتتسحر إلى مش الشروق معاذ الله، إنما الفجر، يعني صلاة الفجر. الآن الصيام حسم المسألة الأذان، إنه الصيام خلاص توقف السحور وابتدأ الصيام. على كل حال، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني أنت الآن نويت الاعتكاف، ممنوع المعاشرة، مدام عزمت الاعتكاف ما في معاشرة، بعدها بصير خير. وأنتم عاكفون، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. مر معنا يتقون، تتقون، هذه هي روح الدين. نلقاكم دائما بخير، السلام عليكم.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة اف ام.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو، واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-200-81-91.

0: الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أرجع لها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس. مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-353-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.

0: إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس. صوت حياة مع ليث لجبور.

اسمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 أربد والشمال، 101.1 البلقاوس سلط، 102.7 في العقبة أيضا. تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة فام.

إذا مستمعينا الكرام، انتهى وأسدل الستار على مونديال كأس العالم 2026. أنا متأكد أن الكل مبارح كان يشجع منتخب إسبانيا على حساب الأرجنتين، إلا هاني السعيدة كان يشجع الأرجنتين وميسي. على العموم هارد لك أخوي هاني، خاصة بعد الفيديو المستفز الذي خرج من المجرم نتنياهو وهو يعني يشجع الأرجنتين ويتمنى أن تحصل الأرجنتين على لقب كأس العالم للمرة الثانية، وبيقول أنا حكيت مع الرئيس الأرجنتيني وقلت له إحنا يعني إحنا الإسرائيليين كلنا قلوبنا معكم وأكيد كلنا قاعدين منشجع ونتمنى الفوز للأرجنتين. ومنتخب الأرجنتين مبارح بس خلصت المباراة وفاز المنتخب الإسباني، اللاعبين كانوا يعيطوا على أساس أنه مسك الكرة. أكثر من 23 هجمة لمنتخب إسبانيا يقابلها صفر، يمكن آخر كم دقيقة كان في هجمتين بس للأرجنتين. ما في أداء، والله ما في أداء. أنا ما بعرف كيف

قدروا يوصل للنهائي. هو اصلا من البدايات تذكرون كان في شك، يعني بيقول لك كيف استطاع منتخب الارجنتين ان يسير في كل المجموعات في المره الاولى في المجموعات، بعدين 32، بعدين 16، بعدين 8، ربع النهائي، السيمي فاينل، كيف استطاع ان يصل دون ان يواجه اي من المنتخبات الكبيره؟ كيف استطاع؟ وانتم شفتوا القرعه عندما يعني اعلنت كيف كان مسار سير المنتخب الارجنتيني في كاس العالم. لم يواجه اي من المنتخبات اللي كانت تصنف خليني اقول يعني من 10 واقل، ما واجه اي من هذه المنتخبات، كله 25 واطلع. طبعا حتى يمكن فريقين 25، الباقي كله بالستينات. فكيف استطاع الوصول؟ هون كان في علامة استفهام، وتحدثت الناس على مدى الأيام الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي كثيرا عن هذا الموضوع، خاصة بعد الأداء. يعني تذكرون مباراة مصر والأرجنتين، شفنا ماذا قدم المنتخب المصري. فالبعض بيقول لك يعني شو هالمنتخب الأرجنتيني اللي كان يعني ضمن المرشحين ليأخذ كأس العالم، وكان يعني الكلام دائما أن منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم في النسخة السابقة أو بطل العالم في النسخة السابقة هو من سيتوج اليوم. فلما الناس شافت الأداء بيقول لك ما عندهم لعب. هناك كثير من المنتخبات الأوروبية وغير الأوروبية استطاع، والعربية والإفريقية، شفتوا منتخب الرأس الأخضر شو عمل معهم أيضا، استطاعت اليوم أن يعني تلعب لعب أفضل بكثير مقارنة باللعب اللي لعبوه منتخب الأرجنتين. ومبارح إسبانيا نفس الشيء، طبعا هم كسروهم للإسبان، لعبهم بدون أي روح رياضية وفي استعلاء وفي فوقية يعني غير طبيعية. وبتحس المنتخب يعني اللاعبين، أنا سامحوني على الكلمة، بس تحسوهم دواوين يعني، انسوا الوشوم اللي عوجوهم، بس نظراتهم وكلامهم وطريقة تعاملهم مش عارف يعني صراحة. على العموم لا يستحقون التأهل ولا يستحقون الفوز. يمكن مبارح كان مثل ما قلت في البداية، كان يمكن الكل يشجع منتخب إسبانيا على حساب منتخب الأرجنتين. اليوم انتهى هذا الحدث الكروي اللي يمكن كان يقول للبعض مليء بالصراعات، هذا الحدث الذي استضافته الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وشفتوا حضروا زعماء دول وحضروا يعني قادة دول وحضروا يعني أشهر الناس في العالم ما بين الرياضيين وفنيين وغيرهم، وصرف عليه المليارات. بعض الدول حاولت تستخدم كأس العالم لتحسين صورتها، تعزيز نفوذها، البعض تسويق نفسها مثل الولايات المتحدة. لذلك كان دائما السؤال إلى أي درجة، وهذا سيكون حديثي معكم اليوم، إلى أي درجة فعليا أثرت السياسة في مجريات البطولة في مجريات كأس العالم؟ يعني هل هي من حسمت النتائج ولا لا حاولت، لكن ظلت كرة القدم هي صاحبة الكلمة الأخيرة؟ شو رأيكم يا إخوان؟ هل خلوا السياسة بعيدا عن الرياضة؟ يعني لم يتدخل السياسيين ولم تتدخل الدول والحكومات في الرياضة في المونديال تحديدا؟ البعض بيقول لك من البداية قبل ما تنطلق أول صافرة مباراة في مونديال كأس العالم بلش الحديث عن عن عن عن السياسة وتدخلها في كأس العالم. وتذكرون في البدايات الحسابات السياسية المعقدة لما كانوا يقولوا الولايات المتحدة اليوم فارضة سياسة أمريكية مشددة على السفر والتأشيرات والهجرة، واللي منعت كثير من المشجعين وبعضهم لاعبين وبعضهم في الجهاز الفني وبعضهم حكام اختارتهم الفيفا، هذا بالبداية منعتهم انهم يفوتوا الولايات المتحدة. بعض المشجعين منعتهم يحضروا المباريات او يحضروا منتخب بلادهم، وفي منهم دول عربية ودول إفريقية وغيرها. فبيقول لك من البدايات قبل ما تنطلق أول صافرة إنذار كانت السياسة حاضرة في كأس العالم وتدخلت. وتذكرون أبرز حادثة يمكن أيضا فتحت بعد ما بدأ كأس العالم وبدأت المنتخبات المنافسة، أبرز حادثة فتحت الشكوك لما مهاجم المنتخب الأمريكي حصل على بطاقة حمراء وتم طرده من الملعب. دونالد ترامب حكاها بكل صراحة أمام الإعلام، قال أنا تواصلت مع إنفانيتينو ولا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وقال
قال انا تواصلت معه وطلبت من الفيفا يعودوا الى الى الى تقنيه الفار ويشوفوا الموضوع يعني، لانه مش معقول يغيب عن المواجهه القادمه كانت مع بلجيكا، وفعليا المواجهه القادمه كان موجود ويلعب بالمباراه. ف بيقول لك اليوم كان المفروض عليه عقوبه ايقاف لمده سنه، فتم الغائها بعد عوده الفيفا مره ثانيه الى مراجعه القرار، فسمح للاعب بالمشاركه. طبعا الفيفا قالت وقرر بعد ما حكى ترامب الكلام على الاعلام، طلعوا برروا وقالوا استندنا الى مجموعه من القوانين التاديبيه اللي عندنا بالفيفا، وتبين انه احنا يعني اخطانا بموضوع الكرت الاحمر وما كان يستحق الكرت الاحمر. يمكن البعض يقول لي ماشي، اتدخلت السياسه، اتدخل ترامب شخصيا بمنتخب بلاده بالمنتخب الامريكي والغى بطاقه حمراء، وقدرت تغير وضع اللاعب وتسمح له باللعب، لكن ما قدرت تخلي هذه السياسة المنتخب الأمريكي يفوز. المباراة اللي بعديها خسروا 4 أهداف مقابل هدف أمام بلجيكا وطلعوا من المونديال. يمكن البعض يقول حتى لو تدخلت السياسة بالنهاية، كرة القدم هي الفيصل داخل الملعب، يعني اليوم لما يكون هدف صريح لا سياسة ولا حكم ولا حد يستطيع أن يلغي الهدف. اليوم لياقة اللاعب، خطة المدرب، أخطاء دفاعية، تصدي حارس، لا يستطيع أحد اليوم أن يقول لك اليوم حاولت السياسة أن تتدخل. فيمكن البعض بيقول طيب إحنا شفنا منتخبات كبيرة، يعني رغم هذه المنتخبات مشوارها التاريخي ورغم النجوم اللي عندهم ورغم إمكانياتهم المالية وقدراتهم الموجودة عندهم، لكن فعليا ما كانت مرشحة للوصول بعيدا. ولو كانت السياسة تدخلت بشكل كبير كان هاي المنتخبات الكبيرة استطاعت اليوم أن تصل إلى المونديال. لكن الأربع منتخبات الأخيرة أنتوا شفتوا هي المنتخبات اللي كانت من ضمن المرشحين. فهل باعتقادكم فعلا تدخلت السياسة بالرياضة أم بقيت السياسة بعيدا عن الرياضة ولم تتدخل في كأس العالم؟ كان في اعتراضات وكان في شكوك على موضوع القرارات التحكيمية. يمكن البعض يقول قد تكون تدخل، طبعا ما في دليل يثبت أو قاطع على ذلك، لكن وهذا سمعناه على مدى الأسابيع الماضية. البعض كثير كان يقول قد تكون تدخلت السياسة من خلال الحكام بقراراتهم التحكيمية، ببعض القرارات الفنية، بتقنية الفيديو الفار اللي شفته في بعض المباريات زي مباراة مصر كان على المزاج للمنتخب الأرجنتيني مباشرة على الفار، على المجهر مش على الفار. إذا كان لمصلحة المنتخب المصري لا بيقول لك بدون فار. فالبعض كان يتحدث عن مجاملة بعض الحكام، مجاملة خلينا نسميها، مجاملة بعض الحكام وانحياز بعض الحكام لمنتخبات على حساب منتخبات أخرى. ومثل ما قلت كنا نتذكر بعد ما فازت مصر على أستراليا رفع حسام حسن العلم الفلسطيني وقال أنا بهدي الفوز للشعب المصري والشعب الفلسطيني، وكان في انتقادات وكان في كلام وسائل التواصل الاجتماعي خاصة وسائل الإعلام العبرية. الفيفا قالت فلسطين عضو في الاتحاد الدولي للفيفا فلا يوجد ما يمنع، فلذلك لم تفرض عقوبة على حسام حسن المدرب المصري، لكن المشهد أثار تفاعل عربي وحتى دولي. والبعض يعني مثل ما قلت كان يقول، وهذا سمعناه يمكن على وسائل التواصل الاجتماعي كثيرا، البعض كان يقول الانحياز التحكيمي في مباراة الأرجنتين بسبب رفع المنتخب المصري علم فلسطين. وتذكرون بعد أستراليا مصر واجهت في الدور 16 الأرجنتين وخسرت بهدفين مقابل 3 أهداف. ويمكن احنا افردنا حلقة كاملة فذاك الوقت وكنت سألتكم هل أثر الأداء التحكيمي على عدالة النتيجة، وكنا شفنا انه فعلا كان الحكم منحاز، كان منحاز بشكل واضح. يعني المصريين اعترضوا على هدف ألغوه رجع لفاول قبل 3 دقائق، المصريين طالبوا بركلة الجزاء ما طلع عليهم، وكثير من الأمور. أنا بديش أرجع لهذه المباراة، لكن أنا حاولت أني أربط بعض الأمثلة لأنه انتشرت بين الناس وبين الجماهير رواية تقول أن مصر دفعت، أو تحديدا المنتخب المصري دفع ثمن رفع العلم الفلسطيني أو رفع مدربها العلم الفلسطيني داخل الملعب. فاليوم القرارات التحكيمية اللي تعرضت لها بسبب هذا الموضوع فلم تكن منفصلة عن السياسة. طبعا لغاية الآن ما في دليل رسمي يثبت ذلك، يعني ما في دليل قاطع يثبت أنه في علاقة بين خروج مصر وبين رفع العلم الفلسطيني بالبطولة.
لكن احنا متفقين واحنا كلنا تابعنا المباراة وسمعنا المحللين والفنيين والرياضيين، الكل يقول انه نعم كان الحكم منحاز بشكل واضح للأرجنتين، لان الأرجنتين كانوا خلص يعني ها على شفا يعني على شفا الخسارة، ما كان في مجال. البعض الآخر كان يقول لا، الموضوع ما له علاقة بالعلم، الموضوع له علاقة بالتسويق، الموضوع له علاقة بالمراهنات بالمليارات الدولارات، خاصة يعني كان طرحوا مثال قالوا لما طلع كريستيانو رونالدو واستطاعت إسبانيا أن يعني تفوز على البرتغال نزلت أسعار التذاكر 40%، لأنه كريستيانو رونالدو طلع من المونديال ويعني وغادر أمريكا. فاليوم بيقول لك ما ظلش غير ميسي، اليوم إذا ميسي أيضا طلع أو منتخب الأرجنتين طلع فهذا سيؤثر سلبا على تسويق المونديال. فأنا اليوم لا، يعني ميسي بده يظل مكمل والأرجنتين بده يظل مكملين للنهاية، في مراهنات مثل ما قلت، في تسويق، في دعاية، في كثير من الأمور المرتبطة بوجود هذه المنتخبات الكبيرة التي يأتي من كل دول العالم ناس ومشجعين عشان يكونوا موجودين في المدرجات. يعني خلينا أقول لكم يا إخوان، أحيانا غياب الشفافية هو من يفتح باب الشكوك، غياب الشفافية وهو اللي يخلي الجمهور أو الناس يصير يعني يطلق هذه الأحكام اللي مثل ما قلت ما في أحيانا دليل، لكن يخلي الناس اليوم تطلق هذه الأحكام. بيقول لك أنا اليوم لا مش أخطاء، هاي أنا قاعد أشوف المباراة بعيون سياسية، رغم أنه مثل ما قلت أحيانا لا يكون في هناك دليل يثبت أن الحكم يعني هي أخطاء مش يعني ما لها علاقة بالسياسة، لكن بقول لك أنا مدام شفت النتيجة حسبت بهذه الطريقة وهذا الانحياز بهذه الطريقة فأنا اليوم هاي مؤامرة. احنا متفقين أنه مش كل خطأ تحكيم مؤامرة، ومش كل قرار لصالح منتخب كبير معناها الحكم منحاز للمنتخب الكبير، أو أنه إجا تليفون زي ما كان يحكي البعض، ولا صدر من خلال توجيه سياسي بالبريك الثلاث دقائق إجات. لا ممكن هيك وممكن هيك، لكن يمكن البعض يقول لك طيب إذا بدك تقول لا، طيب ما إحنا شفنا دونالد ترامب تدخل كرئيس دولة، اتصل بالفيفا وقال لك أنا اليوم بدكم تلغولي الكرت الأحمر للبالغون اللي مهاجم المنتخب الأمريكي. فهون فعليا بتصير مشكلة منطقية، هون فعليا بتصير الفيفا مطالبة إنه إحنا بدنا نفهم، يعني بدنا نفهم هل هناك شفافية بالموضوع ولا ولا ولا احنا اليوم يعني احنا لا اليوم احنا نثق بقرارات التحكيم والموضوع ما له علاقه. شو رايكم يا اخوان؟ خلينا اقول لكم اللي صار ب 2026 بهذا المونديال مش حاله جديده بتاريخ كاس العالم. على مدى النسخ السابقه كثير من الملفات التي تم الحديث عنها وفتحت إلى علاقة بالحروب وبالإنسان وبالتمييز وبالهجرة وبالسياسة والاقتصاد والتسويق وكثير من الأمور. لذلك اليوم هذا يؤكد قطعا إنه مباريات كأس العالم مش 22 لاعب وكرة قدم. هذا يؤكد قطعا إنه أحيانا نعم هناك تقاطع يكون بين السياسة والرياضة، وقد تتدخل، أنا أقول وقد تتدخل في مجريات كأس العالم، لكنها هل تحسم البطولة؟ أعتقد أنه لا، ما بتقدر تحسم البطولة. فيعني إذا بدك تعطي من الأمثلة، يمكن البعض يقول لا تنسى المنتخب الإيراني شو عملوا فيهم في البدايات، 10 أيام هم مش عارفين راح يدخلوا ولا ما راح يدخلوا، ترامب كان يقول لك أنا اليوم لسه غموض وانتظار، عدد من أعضاء الطاقم الفني والجهاز الفني والإداري ما أعطوهم تأشيرات وما خلوهم يدخلوا. فهل المشكلة بوجود السياسة حول كأس العالم؟ لأنه يمكن البعض يقول اليوم ما بتقدر تفصل السياسة عن الاقتصاد عن الرياضة، هذا شبه مستحيل، ما بتقدر تفصل. فبدي أسمع منكم اليوم إذا كنتم تعتقدون أنه فعلا كرة القدم هي من حسمت المباراة، الرياضة هي من حسمت المباراة، أم أن السياسة تدخلت حاولت لكن في الأخير كرة القدم هي من قالت كلمتها الأخيرة؟ وإذا كان الجواب نعم، هل شكل ذلك يعني أثرا على عدالة البطولة، على صورة البطولة أمام العالم؟ راح أسمع منكم اليوم أكثر هذا الموضوع، خاصة مثل ما قلت بعد يعني المشوار الغريب للمنتخب الأرجنتين، وبعد أيضا بعض المباريات اللي كان فيها بعض الأخطاء التحكيمية وبعض الانحياز التحكيمي الواضح.

امبارح اعلن الاتحاد الاردني لكرة القدم رسميا تعيين المدرب المغربي بادو الزاكي مدربا جديدا لمنتخب النشامة. يمكن انا كان عندي سؤال صراحة بس مش عارف الجواب لهذا السؤال. يعني المدرب الحالي الجديد الذي سيقود منتخب النشامة مغربي، المدرب السابق مغربي، اللي قبلي كمان مغربي، يعني يذهب مغربي ويأتي مغربي، يذهب مغربي ويأتي مغربي. معنا كفاءات وطنية، معنا مدربين وطنيين احنا اليوم ممكن نحطهم. وهل فعليا لا توجد مثلا جنسيات الا الجنسية المغربية مع احترامنا لهم؟ انه احنا اليوم مش عارف. على العموم ان شاء الله يكون قرار سليم للاتحاد الاردني. العقد يمتد لعام واحد فقط خلفا للمغربي جمال السلامي وخلفا ايضا اللي سبقه المغربي يعني عموه حسين عموته. فان شاء الله كل التوفيق في مسيرته مع النشامة وكل التوفيق لمنتخبنا. كم يحصل المنتخب الذي توج امس منتخب اسبانيا، كم سيحصل بعد ان حصد على كأس العالم؟ قيمة الجائزة للبطل 51 مليون دولار. الوصيف اللي هم الارجنتين راح ياخذوا 34 مليون دولار. طبعا اجمالي المكافآت المالية 870 مليون تقريبا تتوزع كل المنتخبات. يعني اذا بدنا نرجع لورا شوي، مثلا لما كان بمونديال قطر الارجنتين لما حصلت على كأس العالم في قطر اخذوا 42 مليون، اليوم 51 مليون البطل. كانت القيمة 440 مليون قيمة المكافآت، الآن 870 مليون، ضعف تقريبا. المنتخب الإنجليزي صاحب المركز الثالث 30 مليون، المنتخب الفرنسي صاحب المركز الرابع 28 مليون، المنتخبات التي بلغت دور الربع النهائي 20 مليون اللي هي المراكز من 5 إلى 8 20 مليون، المراكز من 9 إلى 16 16 مليون، المراكز من 17 إلى 32 12 مليون، والمراكز من 33 إلى 48 زي منتخبنا زي النشامة 10 مليون. هذه قيمة المكافآت وقيمة الجوائز الإجمالية في نسخة 2026 من مونديال كأس العالم.

0: الحين.
1: إذن اليوم ومع انتهاء أكبر حدث كروي في العالم مع إسدال الستار على مونديال كأس العالم وفوز إسبانيا في نسخة 2026، هل أثرت السياسة على مجريات كأس العالم؟ هل حسمت النتائج أم حاولت التدخل لكن ظلت كرة القدم هي صاحبة القرار في النهاية، صاحبة الكلمة؟ هل خلوا السياسة بعيدا عن الرياضة؟ شو رأيكم يا أخوان؟ هل كانت السياسة بعيدا عن الرياضة؟ وإذا الجواب كان لا، كانت السياسة قريبة، كيف أثرت السياسة على شكل وعدالة وصورة كأس العالم أمام الناس وأمام العالم؟ بعتقد اليوم البعض بيقول الكلمة الأخيرة كانت لكرة القدم، قد تكون تدخلت السياسة هنا أو هناك، لكن مثل ما قلت قبل شوي لا تستطيع السياسة أن تتدخل في لياقة اللاعب، في مهارات اللاعب، في قدرات اللاعب، في هدف صريح أحرزه لاعب ما بتقدر تلغيه، في تسديدة قوية لكن استطاع الحارس أنه يصدها على سبيل المثال. لكن اليوم كانت السياسة حاولت أن تتدخل في بعض الأمور، لها علاقة في بعض الأمور مثل ما يقول بعض بالتحكيم، بالقرارات الفنية. بدي أسمع منكم اليوم إذا كنتم تعتقدون فعلا أثرت، إذا كان الجواب نعم إلى أي درجة أثرت، إلى أي مدى أثرت، إلى أي مدى فعليا أثرت. اليوم ومع انتهاء هذا الحدث الكروي هذا سؤالي لكم، هل تدخلت السياسة في مجريات كأس العالم أم حسمته كرة القدم فقط وكانت الكلمة الأخيرة لكرة القدم وظلت كرة القدم قادرة على قول كلمتها الأخيرة في كأس العالم؟ بعد موجز الأخبار مع محمد رياض رح نستمر لكم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياد FM يقرأه محمد رياض. وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره المصري يؤكدان التضامن المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية دير جرير شمال مدينة رام الله. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الجيش الأمريكي قصف إيران بقوة شديدة مجدداً. وكالة رويترز تنقل عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله إن واشنطن لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران. الجيش الكويتي يقول إن دفاعاته الجوية تتصدى حالياً لهجمات بطائرات مسيرة معادية. التلفزيون البحريني يقول إن منظومات الدفاع الجوي في البلاد تعترض وتدمر اعتداءات جوية إيرانية في سماء البلاد. أسعار النفط ترتفع 3% وخام برنت يتجاوز 90 دولارا للبرميل مع تواصل واستمرار التصعيد في هرمز. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
4: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
5: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق. في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان شفا بدران 079-614-9000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا واستطلعنا لكم مرة أخرى، هل باعتقادكم ومع انتهاء أكبر حدث كروي في العالم مع إشدال الستار على كأس العالم، هل تدخلت السياسة في مجريات كأس العالم أم كرة القدم والرياضة حسمت الموضوع بشكل بعيدا، أو خلينا نقول بعيدا عن السياسة؟ ما رأيكم يا إخوان؟ إذا كان الجواب نعم، إلى أي درجة أثرت السياسة؟ إذا كنتم تعتقدون أن السياسة أثرت، إلى أي درجة أثرت؟ إلى أي مدى أثرت في مجريات البطولة؟ هل حسمت نتائج ولا أثرت بصورة المونديال؟ أثرت ببعض الأمور الفنية والتحكيمية؟ وإذا كان الجواب لا، هل فقط كانت كرة القدم هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في كأس العالم وبقيت السياسة بعيدا عن الرياضة؟ ما رأيكم يا إخوان؟ المفروض أن هناك شفافية، والمفروض أن السياسة بعيدة عن كأس العالم وبعيدة عن الرياضة، لكن بعض الأحداث اللي شفناها على مدى 140 مباراة، 104 مباريات، بعتقد فتحت الباب لكثير من التساؤلات. على أرقام نشاركونا رأيكم 06-516-40-20 516-50-20 516-20-60 عبر الواتساب 07-87-93-92-93.

0: أبدأ باستقبال اتصالاتكم. أبو قيس أبدأ معك، تفضل. هلا يا سيدي، صباح الخير. هلا أبو قيس.
1: بداية مبروك لداعمي القضية، ألف مبروك واحد. واسمح لي أخ أبو زيد أني أعلق على النهاية اللي تضلت فيها المدربين قبل ما أدخل السياسة. أول شيء إن طاقات في الأردن، ونفخر في الحكم اللي شارك في كأس العالم،
0: وهي الحكم عدنان من المخادمة. نعم
1: نعم، يعني
0: أدهم، آسف أدهم من المخادمة. نعم،
1: وفي مثله مثايل.
0: نعم،
1: لكن أنا يؤسفني إنه الأردني ينجح في كل دول العالم ويفشل في بلده. يؤسفني جدا المعلم الأردني، العامل الأردني، المهندس الأردني، وعندنا طاقات هائلة، لكن هناك مصالح وهناك فساد وهناك شيء. ما هعلق أكثر من هيك، لكن أنا مع أنه عندنا طاقات، لكن ما بنفتح لها المجال. للأسف الشديد بنفتح لها المجال في الغرب أو في أماكن أخرى، وما بنفتح لهم لأنهم شرفاء ونظاف وإيدهم نظيفة وهم مضاف. هذا بالنسبة لأنه فيش عندنا مدربين، في عندنا طاقات، لكن للأسف الشديد. النقطة الثانية، السياسة أكيد لها علاقة، يعني والدلالة على ذلك أنه لما ترامب تدخل في الكرت الأحمر لأخذ الأمريكي ورجعوا لأصفر أو إيش، أنا مش رياضي عشان أحكم كثير. والهدف اللي مبارح الإسباني كان هدف صحيح، أحد الأهداف غير التسلل اللي طلع،
0: يعني علي علامات استفهام كثير. هدف إسباني اللي ألغي مبارح،
1: علي صح. يعني واضح نجعنا من بعض، لو جعنا، يعني أنا مش رياضي قلت لك، وأنا ما بشجع معين، أنا من النوع اللي بستمتع، أنا عمري 68 سنة، لكن بستمتع في اللعب الصحيح الحر النظيف. يعني لما احضر مباريات النشامة الهدف اني استمتع، بشجعهم، بستمتع انا باللعب، بستمتع في فرق اخرى حتى اوروبية.
0: يعني باعتقادك الاداء التحكيمي عندما يكون منحاز، هذا بيكون سياسة؟
1: بالضبط،
0: يكون سياسة. يعني مش ممكن يكون نفس الحكم مثلا عنده ميول تجاه هذا المنتخب فهو انحاز بشكل فردي لهذا المنتخب، ولا بتعتقد لا هذه مؤامرة وسياسة في الموضوع؟
1: ممكن يكون اللي تفضل فيه جزئية صحيحة، لكن الأغلب سياسي. والدلالة على ذلك لما فاز الأرجنتين على مصر، تل أبيب احتفلت بعشرات الآلاف لأنه العرب خسروا.
0: نعم صح، شفنا صور الاحتفالات عندهم. نعم،
1: قبل امبارح واليومين اللي فاتوا نتنياهو وبن خبير.
0: يعني هل باعتقادك في في في قرارات صدرت بتوجيه سياسي اخوي ابو قيس؟ انا بحكي عن كأس العالم الان، بعد 104 مباريات، في مباريات فيها قرارات سياسيه اجت بتوجيه سياسي بشكل مباشر،
1: وخاصه ضد العرب، وخاصه
0: ضد العرب. طيب شكرا سيدي، تسلم، يسعد صباحك. ابو قيس بيشوف انه نعم السياسة حاولت، وخاصة مثل ما قال أخيرا، قال ضد العرب، ضد الدول العربية، وكان في بعض التوجيهات السياسية لبعض الحكام. هذا رأيه. أبو أنس شو رأيك؟
2: صباح الخير أبو زيد.
0: هلا أخوي أبو أنس.
2: مبارك لإسبانيا، وخسارة مذلة لأصدقاء نتنياهو. يعني امبارح يعني فعلا انبسطنا كثير، والله مش لأن لا أرجنتين ولا شيء، لكن لأنه تصريحات النتن، يعني هذا تصديق كلامك انه السياسه تدخل، السياسه تدخل، لكن ما دخلت بنتائج زي ما بقول يعني واضحه. امبارح هما يعني شوف امبارح احنا اولا اسبانيا اتاهلت،
0: يعني قصدك تدخلت بس ما استطاعت لكره القدم ان تحسم البطوله.
2: بالضبط، يعني ما يعني لو قدروا يلغوا الهدف بلغوا، لكن ما قدروش لانه واضح.
0: نعم.
2: والهدف الثاني الغوا اسبانيا، يعني صراحه انه مشكوك فيه. ما في اي شيء، ما في أي شيء.
0: على قولة المعلق مبارح في هدف التسلل الأخير، بيقول لك لو اللاعب راح قص شعراته كان، يعني هو يعني كأنه يحاول يوصل رسالة إنه يعني مش لهالدرجة، بالملي الفار لما يكون للإسبان.
2: صحيح بالملي. هو شوف يا سيد أبو زيد، يعني خلينا نعترف إنه إسبانيا لعبة رقابة الفرق طول البطولة، وهذا دخل مرمى هدف واحد.
0: صح.
2: الأرجنتين ما لعبت معه أصلا.
0: نعم،
2: ما لعبت فرق قوية، اللي قابلته فرق ضعيف. لما قابلت فرق قوية بينت الأرجنتين كيف، وحاولوا كسياسة وتأثير من الحكام إنهم
0: يدخلوا. صراحة امبارح ما كانوش موجودين بالملعب، يعني
2: كيف
0: ما كانوش موجودين الأرجنتين باللعب امبارح
2: ما بينوش مرة،
0: بس كانوا يكسروا من الأسبان.
2: يعني امبارح نتيجة المباراة امبارح اسبانيا لو استغلوا الفرص اللي ضيعوها.
0: هذا يمكن خلانا نعيد السؤال اللي انا كنت احكيه في البداية, خاصة بالموضوع اللي له علاقة ب يعني وصول المنتخب الارجنتيني الى النهائي. البعض بيقول كيف وصلوا يعني, ويعني شو يعني كيف زبطت معهم القرعة, ما واجهوا ولا منتخب كبير حتى وصلوا. على العموم يمكن هذا بعض يقول لي يا أخوي بكفي نظرية مؤامرة. على العموم أنا بديش أحكي بهاي النقطة, يمكن حكينا فيها سابقا, لكن أنا اليوم انتهى كأس العالم وخلص, شفنا البطل مبارح وتوجت إسبانيا باللقب. هل فعليا السياسة دخلت ولا كرة القدم هي الحسمة الموضوع بس يا عمر؟
2: هو جواب على سؤالك نعم السياسة دخلت لكن ما قدرت تدخل في قرارات,
0: بس ما قدرت تحسم النتيجة هي
2: بالضبط يعني ما قدروا يحسموا قرارات حاسمة, بس تدخلت بتأثيرات زي ما بقول يعني إيجابية لبعض الفرق اللي منحازة إلى الفيفا.
0: وضحت
2: لكن بقرارات حاسمة لكرة القدم لا ما قدروا يدخلوا فيها لأنه واضحة.
0: نعم يعني كرة القدم هي من قالت كلمتها الأخيرة.
2: نعم يعني إشي في شكوك حسمت فيها كرة القدم.
0: نعم تسلم أخوي عمر. سمر تفضلي ستي.
3: يسعد صباحك يا سيد.
0: يا هلا صباح الخير.
3: أنا جو رياضي بعشق الرياضي من أيام الثمانينات.
0: نعم.
3: مدرستي الشرف كانت لعبة التنس بالأردن.
0: أها.
3: عزمان بالتنس سوسن البطيخي.
0: نعم.
3: وفي كمان سوسن حمادي السلة. كل فريق يا الله أنا كنت داخلة بالفريق, لكن لما شفت فيها أول بدايتنا اختارتني من فريق كرة السلة أندرستاند ميس إيدا بزين.
0: نعم.
3: أيام الثمانينات أحلى رياضة كانت المدرسة زين الشرى جبل عمان, أنا من عمان, كنا نروح الباري نأخذ بساطة سيارات سكينة.
0: نعم. تابعتي كأس العالم ست سمر؟
3: وبتابع أنا على فكرة مدريدية, بس شوف كيف التناقض, مدريدية أنا درجة أولى بعشق, لكن أعشق لعب المغرب. لعب المغرب على مستوى حضرت لهم لعبة بالألفين ولحظة شو ألف ويسكر
0: بألفين وعشرة
3: كان لهم لعب شو لعب كاريزما طول يعني إيش دمار لعب المغرب.
0: نعم.
3: هلأ أنا طبعا السياسة بتدخل بهيك في شغلات, إمتى بتدخل السياسة؟ مش بنهاية الملعب لأنه مكشوفين اللاعبين, صح ولا لا؟
0: نعم.
3: لكن السياسة تدخل على مستوى عالميا, منها سياحيا, منها اقتصاد البلد.
0: يعني باعتقادك السياسة بتتدخل قبل ما تبدأ صافرة المباراة؟
3: حتى أقول لك إمتى إيش كمان تتدخل, لما يختاروا مركز جمال العالم, أنا مرة سمعت ما بيختاروا الوحدة بس على الجمال, بدهم إياها مثقفة, بدها تكون صاحبة كلام أذكير. هذا بالألفين وزمان ألفين إشي هيك بتذكر حكوا إن السياسة طبعا مش بس على الجمال, ملكات الجمال هذا على مستوى العالم, فما بالك بالرياضة. لا أنا من رأيي طبعا تتدخل بس في بداية الأمر مش بالنهاية, لأن النهاية باللعب بكون مكشوف. أفكير شكرا كثير.
0: تسلم يا ست سمر. شكرا أخوي إيهاب, تفضل نسمع رأيك.
4: الله يعطيكم العافية.
0: هلا أخوي إيهاب.
4: طيب أنا أولا عندي تعليق, وبتمنى أنه هيك الناس تأخذ الموضوع في نظرة هيك في عقلها شوي تفكر. حس أنا مع أنه العرب لما طلعت من كأس العالم كلنا رحنا في طريقة عاطفية, كيف طلعت أو كيف خسرت من الأرجنتين أو من غير الأرجنتين. يعني المغرب وفرنسا كانت المغرب ما لعبت هذاك اللعب الكثير كنا متوقعينه من المغرب. فلما نيجي نحكي إحنا كسياسة, يعني الأشهر إنسان موجود على وجه الكرة الأرضية اللي هو رونالدو, فأتوقع لو رونالدو لو في سياسة في الموضوع أو في جانب سياسي كان رونالدو وصل للنهائيات أو قدروا يضبطوا له الأمور أنها توصل للنهائيات كونها ما عمره أخذ
0: الحياة. يعني باعتقادك لا علاقة بالسياسة بالرياضة
4: أبداً. وحتى
0: يعني الأخطاء التحكيمية هاي أخطاء تحكيمية, أخطاء مش معناها مؤامرة أو يعني توجيه سياسي
4: بالضبط. يعني انا كمثلا كمشجع نادي يعني بنشجع نوادي اوروبيه برضو بتصير اخطاء تحكيميه
0: بس مرات يا اخوي ايهاب مرات البعض بيقول لك يعني الموضوع تجاوز الخطا الى بتحسوا فيه انحياز من هذا المدرب من هذا الحكم للفريق الفلاني بتحس هذا الانحياز هو انحياز هيك فردي يعني ما له علاقه بالتوجيهات
4: بتصير عادي انا بتصير يعني بحضر مباريات مباريات عادي بتصير يعني مثلا انا كمشجع برشلونه في دوري ابطال اوروبا كثير تعرض برشلونه لظلم نحكي بالمواسم الماضيه بس بنفس الوقت ما بيقدر الواحد يحكي انه هذا تحيز او انه
0: يعني مش مؤامره يعني سياسيه هذه
4: يعني هي عادي الخطا وارد
0: يعني احنا بالمونديال لما تابعنا المباريات مثلا اذا بدنا نحكي عن مباريات الارجنتين كنا نشوف اول ما ميسي يوقع الحكام تصفر مباشرة فاول
4: بسبب الضغط اللي على الحكام لانه بيكون في الحكم برضه بشر فبصير فيه عليه ضغط لانه الجماهير واجواء الملعب احنا مو شايفين احنا
0: متابعين ايوه يعني لانه لاعب كبير فمجرد ما هذا اللاعب يوقع الجمهور بيتحرك فالحكم بيعمل فاول مباشره
4: بالضبط لانه الحكم ما يعني بحس بضغط انه اصفر ما اصفر بصير يفكر في اموره داخل ارضيه الملعب هذا احنا ما بنشعر فيه
0: كويس هاي الكلمة جي كثير منطقية يعني ردا على هاي الكلمة صح منطقية كلامك صح
4: صحيح.
0: طيب يعني انت باعتقادك مش كل خطأ او ظلم تحكيمي او انحياز تحكيمي معناها مؤامرة سياسية
4: او مؤامرة لا نهائيا
0: طيب احنا 104 مباريات ولا مباراة باعتقادك تدخل فيها السياسة
4: لا اعتقد لانه
0: ما يعني دخلت.
4: كرة القدم هي
0: طيب يعني قبل المباريات تذكر قصة يعني التأشيرات ومنع حكام ومنع لاعبين وشو صار بالمنتخب العراقي وشو صار بالمنتخب الإيراني ما بتعتقد انه كمان السياسة كان لها دخل في هذا الموضوع
4: يعني نعم يعني في هيك امور ممكن لها دخل في هيك امور اما انا داخل ارضية الملعب او مين يفوز او مين يخسر او تحيز حكام انا ما بشوف انه فيها سياسة الخطأ وارد ممكن انه يكون في خطأ
0: يعني سمر قبل شوي كانت تقول ممكن السياسة تتدخل لحد ما يوصل اللاعبين لكرة للملعب بعد هيك خلص اللاعبين مكشوفين قدام الناس ما حدا بيقدر يتدخل
4: 100% ما في والخطأ وارد يعني ما في سياسة والخطأ وارد انه يتم وعادي يعني هي بالنهاية لعبة وترفيه وانه بنشوف من يفوز بالنهاية يعني مش اكثر
0: طيب.
4: من وجهة نظري يعني ما
0: بشوفنا
4: فيها
0: هذه وجهة نظر الأخ إيهاب تسلم سيدي يسعد صباحك أخوي أبو محمد فضل
5: السلام عليكم
0: هلا أبو محمد
5: كيف حالك أبو زيد
0: عليكم السلام يا هلا
5: والله إني بحبك من الله يا أبو زيد
0: الله يحفظك ويحبك تسلم هلا أبو محمد
5: الله يرضى عليك والله يا أبو زيد أنا ما في عندي تعليق بس أنا بوجه تحية للحكم الضايع اللي كان رافع اسم الأردن وانا كنت مبسوط فيه
0: اخوان في حكمين اردنيين بالمباراه امبارح مش واحد بالله ذكروني باسم الحكم الثاني يا شباب
5: المخادمه
0: غير الكابتن ادهم في حكم ثاني كمل ابو محمد كمل سيدي
5: بس والله بحب اوجه لهم تحيه والله
0: الله يبارك فيك تسلم يعني ايضا محمد البكار 100% المساعد كان مساعد الاحتياط تسلم محمد فيعني الحكم ادهم المخادمه انا مثل ما قرانا عبر بعض المواقع الرياضيه كان حاصل على اعلى التصنيفات فعليا على اعلى تصنيفات الفيفا باداره المباريات فما شاء الله يعني احنا كفاءاتنا دائما ترفع الراس كفاءاتنا الاردنيه اذا هل كل خطا او انحياز تحكيمي أثر على عدالة النتيجة هو مؤامرة سياسية ولا باعتقادكم لا مش شرط يكون توجيه سياسي يعني ممكن تكون أخطاء مثل ما قال إيهاب قبل شوي هل السياسة تدخلت في كأس العالم في هذه النسخة التي أقيمت في أمريكا وكندا والمكسيك محمد الشرعة تفضل أبو الشرعة
5: الله يسعد صباحك يا أبو زيد
0: هلا أخوي أبو الشرعة صباح الخير
5: والله يا ابو زيد اخيرا انتصرت كره القدم على مباراه امبارح انتصرت كره القدم ما انتصرت
0: لا ما بزبط امبارح كمان تفوز الارجنتين يعني ماشي بالقرعه زبطت معهم يظلهم ماشيين ولا منتخب قوي يواجهوه من البدايه
5: ابو زيد
0: امبارح ما مسكوا الكره كمان ياخذوا كاس العالم في شيء غريب راح يكون
5: ابو زيد امبارح المنتخب الاسباني حجم الارجنتين خلاه ما يعرف يتنفس ما يعرف يتحرك حجموا حقيقه
0: يعني الاسباني معروفين بموضوع
5: الكلمه
0: الو سيدي كمل
5: حقيقة امبارح المنتخب الاسباني علم الارجنتين كيف يلعبوا كرة قدم صار يضربوا اللاعبين شفت كيف امبارح يا ابو زيد صار يضربوا اللاعبين
0: والله كسروا حتى
5: بالتتويج بنهاية المباراة صار في اشتباك بالايدي بين اللاعبين
0: والله
5: امبارح المنتخب يعني الاسباني اثبت للعالم انه كرة القدم دائما هي اللي تنتصر وليس السياسة
0: نعم هل السياسة تدخلت هل السياسة تدخلت ابو محمد
6: لو دخلت السياسه كان الارجنتين فازت بكاس العالم.
0: بس كيف بدهم يفوزوا قدام هالاداء اللي ما قدموا شيء بالنهايه؟
6: ابو زيد امبارح المنتخب الاسباني
0: يعني حتى لو بده يعطيهم الحكم ضربه جزاء هم ما وصلوا منطقه الخصم ابدا.
6: ابو زيد الشوطين الاضافيات والشوطين الاول والثاني 20 تسديده 22 تسديده لاسبانيا و 0 عدد التمريرات 844 لاسبانيا مقابل 435 للارجنتين. امبارح الارجنتين كانت صفر
0: صحيح.
6: نهائيا كل شيء صفر
0: صح.
6: انت بتعتمد لي على لاعب واحد اللي هو ليونيل ميسي امبارح كان خارج التغطيه. امبارح اسبانيا قطعت عنده الكهرباء والميه وكل شيء. امبارح حقيقه ان المنتخب الاسباني علم الارجنتين كيف تلعب كره قدم، علم العالم كيف يلعب كره قدم. امبارح المنتخب الاسباني حقيقه اثبت انه نمبر رقم واحد بالعالم. المنتخب الاسباني امبارح اثبت للعالم انه كره القدم دائما وابدا راح تنتصر على السياسه حتى لو كانت البطوله بامريكا.
0: نعم
6: يعني امبارح انت لاحظت على الرئيس الامريكي امبارح لو طالع بيده بده يرفع الكاس مع المنتخب الاسباني مع لاعبين وظل واقف لما المنتخب الاسباني رفع الكاس وصفق ونزل
0: صار يزيحوا فيه بعدين.
6: والله يا ابو زيد امبارح اسبانيا اثبتت للعالم انه كره القدم هي اللي انتصرت عن السياسه وانتصرت غصبت عنهم كلياتهم.
0: يعني كره القدم هي من حسبت البطوله، الرياضه هي من حسبت
6: نعم 100% انا البطوله امبارح شوف البطوله ما عجبتني كلها لكن والله يا ابو زيد امبارح اسبانيا قسما بالله اثبتت للعالم واثبتت للعالم كله انه هي تلعب كره القدم. هاي الفريق اللي تلعب كره قدم مش بتلعب لعب حارات. والدليل ان حجمت الارجنتين من جميع النواحي من لون الحارس امبارح الارجنتين تطلع فضيحه كرويه بستة سبعة الحارس.
0: والله انك صادق لسه كنا نحكي
6: منيع للمنتخب الارجنتيني
0: كنا نحكي بالفاصل انا وهاني عن الموضوع. يعني هاني يقول لي امبارح ما حد لعب غير الحارس، لولا الحارس فعليا كان بجوز اقل شيء 6
6: والله صفر. العظيم يا ابو زيد لولا الحارس فضيحه امبارح للارجنتين مش اقل طيب من 6
0: محمد بالنسخه كامله مش بس بمباراه امبارح. فانا ما بحكي عن مباراه امبارح فقط، بالنسخه كامله كاس العالم كامل في صار تدخل سياسي باعتقادك ولا لا؟
6: انا اتوقع مباراه مصر والارجنتين كان ممكن لكن باقي المباريات لا. لكن مباراه مصر والارجنتين كان فيها نوع من انواع السياسه. لكن زي ما قلت لك ورجع بقول لك انه كره القدم امبارح بالمباراه انتصرت. امبارح كره القدم كانت هي صاحبه الكلمه الاولى بالاول وبالاخر. امبارح المنتخب الاسباني اثبت للعالم انه كره القدم هيك تلعب. هاي المنتخبات اللي تلعب كره قدم
0: نعم
6: مش زي الفقاعات. منتخب الارجنتين فقاعات والله ما كانوا على الملعب ما كانوا موجودين. صار يضربوا باللاعبين وكسروا باللاعبين وحتى شفت اخر المباراه صار اشتباك بين لاعب المنتخب الارجنتيني والمنتخب الاسباني وقعوا على الارض.
0: صحيح.
6: يعني امبارح اثبت العالم انه اسبانيا رقم واحد. اسبانيا هي ملكه كره القدم الان موجوده في العالم.
0: اشكرك تسلم.
6: شكرا محمد. لك ابو زيد ويسعد صباحك.
0: يسعد صباحك هلا اخوي محمد. ابو احمد تفضل.
7: السلام عليكم.
0: هلا ابو احمد.
7: كيف حال اخوي ابو زيد؟
0: يا هلا عليك السلام ورحمه الله.
7: يا اخوي انا بالنسبه لي بقول السياسه اصلا هي اللعبه او كاس العالم تحديدا هذا هو كله من بابه لمحرابه سياسي كان.
0: كله يعني سياسه.
7: بالضبط. من
0: أيوة.
7: القرعه والله انا اخر طلوع طلعت معك فيه وحكيت قلت لك يا اخوي ابو زيد هي القرعه اصلا كان فيها لعبه سياسيه ومهدوا.
0: يعني حتى القرعه فيه. انت شاك في القرعه اه؟
7: مش 100 حتى مليون بالمية القرعة مهدوا أصلا. أنا قلت لك لما للأردن يعني كان في عنده تركيز شوي والله الأرجنتين ما فاز. الأرجنتين مو بعضع يعني ما قابلت ولا فريق بيقدر يعني ينافس ما في نهائيا.
0: طيب انا ما بحكي بس عن الارجنتين ابو احمد، يعني باعتقادك اليوم في كان امثله ثانيه غير الارجنتين؟ يعني احنا حكينا عن القرعه وحكينا عن مباراتهم مع مصر وحكينا انهم ما واجهوا اي منتخب كبير. اوكي غير الارجنتين تعتقد انه كان في بعض الانحياز
7: استقبال الوفود ما كان فيه امور سياسيه؟ البطاقه الحمراء تبعت اللاعب الامريكي وتدخل شخص من الرئيس الامريكي في الامر صح. هذا ما كان سياسه. بلاش تغيير نتيجه المباراه تبعت مصر في يعني بلحظات وخيوط خفيه.
0: يعني انت باعتقادك السياسه تدخلت بكاس العالم
7: مليون بالميه يعني 100% قليل
0: بس قدرت تحسم البطوله السياسه؟
7: لا هون المباراه النهائيه ما قدروا. يعني الجول تبع اسبانيا اللي له كان جول 100% بس الجول ما يعني هون
0: أبو أحمد، أبو أحمد المعذر راح صوتك. محمد العزام تفضل أخوي محمد. محمد اسمعني، هل باعتقادكم يا أخوان كل خطأ تحكيمي أو انحياز تحكيمي هو مؤامرة سياسية، ولا ممكن يكون لا، يعني ممكن يكون القرار خطأ، ممكن يكون الحكم هو منحاز بشكل فردي للمنتخب الفلاني، شو رأيكم؟ رجعنا محمد، تفضل أخوي محمد.
8: السلام عليكم. السلام عليكم.
0: هلا سيدي، عليكم السلام، تفضل أخوي.
8: الله يعطيك العافية.
0: هلا هلا محمد.
8: يعني مباراة مبارح أروع من رائعة. مباراة مبارح يعني تقريبا تقدر تقول 100% ما إلها دخل بالسياسة. يعني صار تدخل سياسي، تحضيرات الكأس العالم صار تدخل سياسي. لما تيجي ترامب بيقول لإيران بتيجي تلعب لعبتك.

0: بلجيكا رد يرجع من أمر من البيت الأبيض. لا هو صار في تدخل سياسي، صار في أخطاء بعض الحكام، نعم آه في منها للسياسة وفي منها عادي أخطاء ما فيها إشي.
1: نعم.
0: أنا مش من متابعين بشدة زي بعض إخواني بتابعوا مباريات وبيحفظوا أسماء اللعيبة، لكن لا بس في شغلات يا أخي واضحة. مباراتهم مع مصر هاي واضح وضوح الشمس. واضح وضوح الشمس
1: إنه
0: الجول لما جابوه.
1: إيش الواضح إيش الواضح مباراته مع مصر؟
0: إنه تدخل سياسي.
1: إنه تدخل سياسي آه أوكي.
0: آه لما يجي لإخوان المصريين
1: وأثرت في شكل في النتيجة وفي عدالة النتيجة
0: وقلبت كل شيء
1: قلبت كل شيء.
0: يعني أقول لك حتى لو لما أخذوا الجولين شو اسمه الثلاث جوال اللي أخذوهم الأرجنتين، هي مصر في جول ما انحسب بعد تسلسل حسبوه إنه فاول بعد ثلاث دقائق من الهجمة.
1: صح
0: يعني في شيء غلط، يعني في شغلات واضحة جدا.
1: واعترضوا على احتسابك للجزاء
0: بالضبط. هسه نرجع للقرعة، القرعة مين اللي حضرها؟ سبحان الله الأرجنتين ما لعبت ضد ألمانيا وضد البرازيل، بس ما كان حاسبين حساب إسبانيا، فكروا
1: يعني
0: إسبانيا أنها ضعيفة. فعشان هيك لما
1: يعني يمكن بعض يقول لك هاي نظرية مؤامرة، بالنهاية قرعة والكل كان يعني شايفها عادلة،
0: فيها قرعة ولا في أسهل منها. لما يجي يقول لك عند القرعة حط محمد يلعب ضد خالد، لا خالد هذا قوي يشيل خالد يحط قدامه مثلا عبد الله نوعا ما أضعف بيقدر يسيطر عليه، بده دخل سياسي مع دفعات مالية من هون ومن هون، يعني بتدبرها ما عليك سهلة.
1: طيب الموضوع هو سياسة ولا الموضوع له علاقة بالمراهنات المالية والتسويق والاقتصاد؟
0: كله بدخل ضمن بعضه، كله بدخل ضمن بعضه. أولها سياسة وبعدين عادك بيجي فلان أقوى من فلان وبحط المراهنات. طيب. أما السياسة بشكل
1: يعني إحنا لحد الآن كلكم تعتقدون أنه فعلا السياسة حاولت أن تتدخل وأثرت على بعض خلينا نقول على بعض المباريات، لكن بالنهاية أو في النهائي ما قدرت تحسم هي المباراة.
0: لا في النهائي صارت واضحة وخلص، يعني بقول لك يعني الأرجنتين بدأ تأخذ الكاس أو الوصيف، يلا مش مشكلة، يعني بما أنه وصلت لهنا خلاص نترك المباراة تلعب وما ضلش مباريات.
1: طيب شكرا محمد، تسلم سيدي، يسعد صباحك. يعني هو إيهاب الوحيد اللي تواصل معنا الآن وقال أنا باعتقادي لا، ما في سياسة ولا في مؤامرة ولا في توجيه سياسي ولا في تدخل. كرة القدم كانت رياضة بحتة، أو كأس العالم كان رياضة بحتة، ومجرياته كانت بعيدة عن السياسة. أخوي راتب شو رأيك؟
2: صباح الخير أخي ليس.
1: هلا صباح الخير،
2: الله يعطيك ألف عافية أخي ليس. بدي أسألك سؤال، يعني هسه مخادمي اللي أخذ تميز في نسبته بالنسبة للتحكيم،
1: والله كان من أعلى وكان من أعلى الحكام، أنا كنت متفاجئ إنه ليش ما كان هو الحكم الأساسي.
2: إنسان أردني، أنا بدي أتكلم الآن بمنطق الورق، أنت بالتقييم اللي له هو الأول، الأصل يكون هو الحكم.
1: ما بعرف إذا الأول صراحة، بس كان هو من الأعلى. آه
2: طب مش هاي تمييز؟ مش هاي عنصرية؟ خلينا نقول لما حسام حسن يرفع علم فلسطين وتصير المؤامرة على مصر، مش هاي
1: تمييز؟ ايش قصدك انه ما حطوا حكم ساحة؟
2: طبعا مخادم لازم
1: هو طبعا كان ضمن الطاقم النهائي، يعني كمان مش يعني مش ما تم استثناء
2: حكم رابع، يعني مع انه موقع ممتاز، لكن انت حطيتني رفع عتب. انا الاصل اكون حكم ساحة على الامتياز اللي انا كنت فيه وكنت مميز بين كل الحكام. الحكم اللي انا يعني بنام بدري، بس امبارح حضرت مباراه كامله انا وابني، والله العظيم الحكم مبين عنده ميولات للارجنتين، كان يتغاضى اكثر من في اكثر من لقطه من لقطات المباراه يحاول يتغاضى.
1: يعني انا صراحه حسيت اداء تحكيمي كويس امبارح، يمكن هي اللقطه الوحيده اللي اعتقد انه في عليها علامات استفهام لما سجلت اسبانيا الهدف.
2: بالضبط.
1: يعني ولغوا الهدف يعني اللي هو الأول لما قالوا في فاول، يعني هذا حسينا فيه حسينا فيه خطأ، وخطأ انحياز مش عارف، بس حسينا فيه خطأ.
2: في ضربات كثيرة كان يعني يضرب اللاعب الإسباني مثلا بشكل واضح،
1: هي كانت مباراة صراحة
2: في ظهره، في أمور بدأ انذارات ما يعطيش، يعني أنا لاحظت حركات كثيرة بحاجة لإنذارات.
1: طيب هل تدخلت السياسة أخوي راتب من البداية من بداية البطولة؟ شو رأيك؟
2: من البداية السياسة والعنصرية كانت موجودة واضحة.
1: السياسة والعنصرية
2: نعم، العنصرية ضد العرب كانت واضحة، كل مباريات المغرب مصر حتى الأردن كل الدول اللي شاركت عربية تعرضت لظلم واضح. في عنصرية أخي، الغرب والله عندهم عنصرية واضحة.

0: اشكرك.
1: وبين قوسين اخر جمله، كانوا مركزين على الارجنتين انه هو يكون البطل، لكن زي ما حكوا الشباب الرياضه انتصرت. يعني الفن الرياضي هو اللي الجم الحكام والجم النتائج وفازت اسبانيا.
0: تسلم حم راتب. اسمع اخوي محمد تفضل.
2: السلام عليكم.
0: هلا محمد، عليكم السلام.
2: الله يعطيك العافيه، الله يصبحك بالخير.
0: صباحك هلا محمد.
2: هسه بالنسبه لكره القدم، معروف سياسه اللي بتابع فوتبول من زمان بيعرف انها سياسه بحت،
0: سياسه بحت.
2: وفي في حروب نشات من وراء كره قدم بين الهند وراس والسلفادور كانه وفي يعني شغلات كثير بتبين انه سياسه. هسه اغلب الحكام لما يكونوا في حروب بيناتهم بكون وجه رساله للشعوب الثانيه انه احنا ما لناش فيكم، احنا بس بنحارب نظام. طب ماشي، هسه روسيا ليش انحرمت من كأس العالم 2022؟ هسه هو بوتين بده يلبس شورت وينزل يلعب مع اللعيبة، هذا حلم شعب صح ولا لا؟ ومع ذلك دخلوا السياسة في الموضوع وحرموهم يلعبوا في 2022. هذا سياسة ولا مش سياسة؟ هذا أكيد سياسة.
0: والنسخة الحالية شو رأيك السياسة؟
2: النسخة الحالية طبعا مش بس السياسة دخلت فيها، دخلت فيها المراهنات والشركات الإعلانية. يعني أنا حسب ما قرأت أنا عن محلل رياضي أنه لو مصر فازت على الأرجنتين كان خسرت ما يقارب 140 مليار شركات المراهنات، حسب ما يعني السيستم تبعه. يعني انت بالنهاية هي لعبة كرة قدم بس صار يدخل فيها السياسة. هي لعبة نشأت من الأحياء الشعبية الفقيرة وانسرقت من الأغنياء والأثرياء، انسرقت اللعبة. هاي اللعبة المسروقة أنا بسميها.
0: نعم.
2: وبس.
0: طيب يعني اليوم بالنهاية حسمت السياسة النتيجة ولا كرة القدم اللي حسمت النتيجة؟
2: كرة القدم اللي حسمت النتيجة.
0: كرة القدم
2: إسبانيا معروف لعب منظم، لعب حلو، لعب استاهل يعني إنه يأخذ بطولة. يعني إسبانيا جيل هذا يعني بشبهه أنا بالجيل 2010 اللي هو يوم
0: اللي كانوا مبارح موجودين في الملعب.
2: اللي جي انا شفته من امبارح كلهم
0: كانوا موجودين كلهم بالملعب صراحه.
2: كاسياس وبيول
0: اللي
2: يعني
0: اخرجوا.
2: انا اتذكر الجيل 2010 انا بتابع كاس
0: العالم من اسبانيا اول مره. نعم.
2: فلعبه سياسيه بس الحمد لله امبارح يعني فازت كره القدم على السياسه.
0: اشكرك. الله تسلم. محمد ابو كرم تفضل.
3: يسعد صباحك بزيد.
0: هلا بكرم، صباح الخير.
3: كيف حالك؟
0: هلا سيدي.
3: انت بتحكي سياسه، هي السياسه داخله بكل شيء، هي جايه على كره القدم.
0: المفروض انه الرياضه يعني بعيده عن السياسه، شو رايك؟
3: ولا في شيء بعيد عن السياسه. السياسه داخله بكل شيء الا مباراه امبارح. هي متكافئه كدولتين، اسبانيا والارجنتين. لما بدك تيجي تراهن بيناتهم متكافئه الفرصه 50% 50%. تطلع على
0: يعني احنا يمكن البعض كان يقول بعد تصريحات ترامب وعندما كان في زيارته لتركيا وتحديدا في قصر رئاسي بأنقرة، كان في تصريحات لترامب انه اقطعوا العلاقات مع اسبانيا وما صحيح. تخلوش في بيننا وبينهم اي تواصل. فقال كل قال لك خلص يعني الارجنتين راح تفوز.
3: واكبر دليل انه ملك اسبانيا حضر التتويج.
0: صحيح كان موجود فيليب. صح.
3: يعني واضح الموضوع. فانت نعم. بتطلع مباراه مصر، ومباراه مصر فعليا لو انه خسرت الارجنتين قدام مصر اقتصادات الدول راح تنهار من وراء المراهنات اللي صارت.
0: يعني باعتقادك كان في تدخل بمباراة مصر أبو كرم؟
3: مباراة مصر واضحة وضوح الشمس، يعني اللي ما بشوفه غير بال أعمى، يعني واضحة. يعني ما ضل غير الحكم يجيب بدالهم جوال عشان يفوزهم. امبارح كان في تدخل للحكم بس إشي بسيط، يعني ما أثر أبدا على المباراة نحكي، يعني أغلاط وأغلاط تحكيمية بسيطة جدا.
0: نعم.
3: أما نتيجة المباراة واضحة، هو الحارس لو غيروه، لو أنه عندهم حارس غير الحارس الموجود بخسروا 7-8-0 أقل شيء. يعني
0: مزبوط، الحارس كان
3: أقول لك نص الفريق، وكان الفريق كله عندهم لأنه أصلا ما كان في فريق.
0: مزبوط، ما شفناهم
3: فعليا ما في فريق. إسبانيا كانت تلعب لحالها.
0: نعم.
3: بتحكي على 845 تمرية تقريبا.
0: يعني 100% يعني باعتقادك السياسة تدخلت في مجريات كأس العالم؟
3: في كل كأس العالم باستثناء المباراة النهائية. المباراة النهائية كانت يعني ما حدش بيقدر يلعب فيها فعليا لأنه كان كل العالم بيحضرها.
0: تسلم، شكرا أبو كرم.
3: أشكرك.
0: هلا سيدي، صباح الخير. نسمع رأيكم على الواتساب. يلا نسمع علاء غزلان أو غزلان.
4: صباح الخير أبو زيد.
0: هلا أخوي علاء، يسعد صباحك.
4: فريق حياة FM، صديق بالنسبة للمباريات مش شرط أمور سياسية. نعم في تحيزات هي مشاب خصوص نحكي المراهنات. من زمان المراهنات بتتدخل نحكي بالألعاب. لكن كرة القدم من فترات معينة نعم زادت. وفي نوعا ما تسييس، في تسييس، لكن يعني امبارح كانت بالمباراة نعم في تسييس، يعني في هدف الملغي الأول هذا يعني الصراحة ما فيهوش شيء، ليش اللغم مش عارف اعتبروا انه في فاول. غير هيك نعم في مراهنات بالذات تلعب دور كبير كبير جدا جدا جدا.
0: صح، شكرا ابو اخوي على
5: السلام. عليكم أبو آدم. اخوي ابو زيد الله يعطيك العافيه.
0: هلا ابو
5: آدم. اكيد اخوي ابو زيد السياسه دخلت بكره القدم. شفنا ترامب كيف شال الكرت الاحمر، دخل عمره ما صارت شال الكرت الاحمر عن اللاعب الامريكي. وشفنا شو صار في المنتخب الايراني، كان في ضغوطات طبعا، بس بالاخر اسبانيا قدمت لعبات 120 دقيقة، لعب جميل، لعب راقي، واستاهلوا ياخذوا كأس العالم. والتاريخ آخر إشي بيحكي مين اللي أخذ كأس العالم، مين اللي سجل. صح. والحمد لله هي كرة القدم هي اللي حسمت، والحمد لله أهم إشي تنكد على ترامب وتنكد على نتنياهو وبن غفير، والحمد لله رب العالمين، هذا أهم إشي.
0: تسلم، شكرا. نسمع بكر اللحام.
6: منور النبي لك لجميع المسلمين.
0: لا أخوي بكر،
6: أخوي أبو زيد السياسي في كل إشي متدخل، حتى عند أمي بالدار في سياسة.
0: أيوة.
6: يعني إذا واحد من أخواني أعطاها 50 ليرة الدعوة بتيجي إيش؟ الله يحفظك يا أمه ويخليك لأولادك.
0: مكفف.
6: إذا واحد أعطاها 100، الله يحفظك ويخليك لأولادك ويخلي بيدك ويعوض 100 عليك 200 100. إنسان أبو زيد كله سياسي، شافوا ضجة العالم على الأرجنتين قالوا لك خلي إسبانيا تأخذه، بس إسبانيا أخذته بجدارة.
0: نعم.
6: ما مننكر إنها أخذته بجدارة.
0: شكرا.
7: صباح.
0: نسمع أنا باسل الصفدي.
7: الصفدي حبيت أعرف عن حالي.
0: الأخ باسل،
7: يعني اللي صار مبارح أكبر دليل على العنصرية واستعراض للعضلات والقوى. يعني استبعاد الحكم أدهم المخادمة عن المباراة النهائية، واضح يعني واضح دليل على السياسة والتدخل السياسي والعنصرية والأمور هاي. أكبر دليل لما يجي يحكي لك إنه هو استبعد الحكم أدهم المخادمة لأنه كان المنتخب الأردني في مجموعة الأرجنتين. طب كأس العالم 2022 في قطر كانت مجموعة الأرجنتين، الأرجنتين وبولندا والسعودية والمكسيك، وصلت الأرجنتين المباراة النهائية، اللي حكم المباراة النهائية حكم بولندي.
0: نعم.
7: فليش هون وليش هون؟ النقطة الثانية، إذا أنت بتحكي في موضوع أنه عشان الأردن كانت في نفس المجموعة مع الأرجنتين، أنت يفطر تستبعد المخادمة إذا من كل الطاقم، مش يكون حكم رابع.
0: نعم.
7: لأنه الحكم الرابع في إله قرارات مؤثرة في المباراة، فكيف خليته حكم رابع إذا أنه هو فعلا أنت استبعدته فقط لأنه الأرجنتين والأردن كانوا في نفس المجموعة. وشكرا. شكرا.
0: تسلم أبو الصفدي، يسعد صباحك، شكرا على مشاركتك، كلام مهم تفضلت فيه. مصطفى صدقة، تفضل أخوي مصطفى.
8: يعطيك العافية.
0: هلا أخ مصطفى.
8: والله اني انا مبسوط كثير كثير كثير كثير.
0: مبسوط ان شاء الله دائما على فوز اسبانيا.
8: انا مبسوط كثير لاني اخوي صار له 50 سنة باسبانيا، واسبانيا طبعا.
0: نعم.
8: وعيالي، والله انه الشعب الاسباني شعب ما شاء الله عنه. انا يعني انا مبسوط كثير كثير والله، كاني انا مبسوط كان الاردن اللي اخذت كاس العالم. لانه كانت فيها عنصريه كثير والله يا ولدي.
0: نعم.
8: المباريات كانت كلها مع العرب كلهم، وخاصة كانت الفيفا كان يتدخل بالمباريات، لكن الحمد لله انتصرت إسبانيا وخسرت الأرجنتين. وشفت ميسي كيف الوحل اتمرمى.
0: نعم.
8: وأنا مبسوط كثير كثير، والله يبارك لهم والله يعطيهم العافية، وشكرا للمنتخب الإسباني.
0: أشكرك، شكرا صديق. تسلم تسلم أخوي مصطفى. يمكن قبل شوي الشباب حكوا بنقطة يعني التشجيع الحكومة الإسرائيلية، حكومة الاحتلال للمنتخب الأرجنتيني، هو ما دفع كثير من الدول العربية والإسلامية وبعض المتعاطفين أيضا من غير العرب من القضية الفلسطينية إلى أنهم يقول لك اليوم واضح أنه في انحياز، لذلك اليوم قد يكون في هناك دعم. يمكن مبارح قبل المباراة نشر وزير المالية الصهيوني المتطرف سموتريتش فيديو على منصة إكس، على صفحته على حسابه منصة إكس، وكتب إنه إحنا اليوم يعني لا قد لا أتمكن بيقول من دخول، وهي قبل كم يوم، لكن غير الفيديو اللي بعثه مبارح، قبل كم يوم كتب قد لا أتمكن من دخول المملكة المتحدة UK لأنني أضع حدا لفكرة الدولة الفلسطينية، لكن هدفين سجلا ببراعة. خافير تهانينا يا صديقي، خافير الرئيس الأرجنتيني طبعا اللي مواقف وداعم لإسرائيل، فبقول لخافير تهانينا يا صديقي، هذا لما فازت الأرجنتين على إنجلترا قبل كم يوم. فمبارح نشر سموتر تي فيديو، خلينا بالله أشوف الفيديو على السريع قبل ما نطلع الفاصل.
9: كل إسرائيلي باتريوت تومخ بأرجنتينا،
10: باموس أرجنتينا.
0: هذا يعني هيك بدا حديثه، بيقول اليوم كل اسرائيلي وطني لازم يشجع الارجنتين، لازم يشجع الارجنتين. يا اخوان حتى وزير الخارجيه الاسرائيلي يعني شارك في هذه الموجه التفاعل، كتب عباره كيف تقول الاغنيه انها عائده الى الديار، نحن عائدون الى الديار يا ارجنتين، هيا يا ارجنتين. ايضا المتطرف المجرم بن قفير نشر تغريدة بيقول التقدير لمن يستحقه، والآن نمضي بإيمان نحو النهائي. هذا مبارح قبل النهائي. قبليها كان نتنياهو كان حامل الكلر وكان بيحكي مع الرئيس الأرجنتيني، ويعني بيقول له إحنا كل إسرائيل اليوم بتشجع الأرجنتين. فخلينا أقول لكم إنه هذا الموضوع تحديدا خلى كثير من الدول العربية، شعوب الدول العربية وبعض الشعوب في العالم اللي تناصر قضية الفلسطينية، بيقول لك اليوم هذا الدعم خلى كثير من الناس يعني يقول إنه في مؤامرة تحكيمية قد تكون، وينحاز بعض الحكام لصالح الأرجنتين. فبعتقد اليوم هذا جزء. خلينا أروح أسمع محمد حامد عبر الواتساب. يلا سمعني محمد.
11: السلام عليكم، أسعد الله صباحك أبو زيد.
0: عليكم السلام
11: كيف، وتحياتي لعدي الدينامو.
0: هلا سيدي.
11: وبنتنا شفاء. المهم يا سيدي، امبارح الأسبان كانوا يلعبوا جول إنجليزي، ما تحركوش هذلاك ملي، والحمد لله رب العالمين.
0: نعم جول إنجليزي
11: رب العالمين إنه خزاهم. هم اليهود عمرهم شجعوا ناس وفازوا إلا يخسروا. يلا السلام عليكم.
0: شكرا. نسمع أبو وسيم.
12: السلام عليكم، الله يعطيك العافية.
0: عليكم السلام. بس أنا بدي أوقف على نقطة يعني بعد إذن أبو وسيم. يعني طبعا إحنا الإخوان لما نقول عن بعض ما يفعله بعض المسؤولين الإسرائيليين أو في حكومة الاحتلال، وإذا في بعض الارتباطات بعض المسؤولين في حكومة الأرجنتين، هذا لا يعني إنه إحنا نحكم على الشعب الأرجنتيني. هي نقطة مهمة. لا يعني أنه نحكم على كل الشعب الأرجنتيني. أكيد دائما في كل مجتمع وفي كل مكان هناك أحرار، هناك ناس تدعم الإنسانية، هذا لا شك منه. لكن خليني أقول لكم أنه قد يكون بعض مسؤولي الاحتلال ركبوا الموجة وحاولوا أن يعني يغيظوا بعض المشجعين أو بعض الجماهير، خاصة جماهير الدول العربية. فهم يعني بعتقد هذا مش غريب عليهم.
12: والله مصر والمغرب والأردن لعبوا أحسن من الأرجنتين مبارح، أقسم بالله كلامي صحيح ولا لعبوا زيد؟ بعدين هذا ميسي أصلا ما كانش موجود، كان مع الاحتياط. والله مسحوا فيهم الأرض.
0: نعم.
12: ألف مبارك لمنتخب الإسباني، وبدناش نقول والله خذ عفشك وروح، والله بيستاهلوا كل خير يا أبو زيد، والله أعطيك الصحة والعافية. وهم دبعت لك فيديو أخوي فيه مصورة مية مكسورة في الصيفة عند مقبرة الصيفة، قسم بالله الشارع شلق مية.
0: خلينا نروح. شكرا أبو سيم. خلينا نروح لمحمد علي. تفضل أخوي محمد. محمد معي؟
13: نعم محمد.
0: كيف هلا أخوي محمد. يا هلا.
13: الله يسعدك صديقي. في عندي ملاحظة أو شكوى على شركة الكهرباء، بعرف في مجال الآن ولا لا؟
0: عفوا،
13: في ملاحظة أو شكوى على شركة الكهرباء.
0: على طول هاي الشباب معك على طول بطلبوك بعد التسعة. ابشر. شكرا ياسر أبو سنينة صباح الخير. مصطفى شبانة صباح الخير بيقول يا أخوان ما في تسييس ولا في تخطيط ولا بطيخ، في أخطاء نعم وتدخل إداري، نعم أمريكا ألغت كرت أحمر. يعني هذا كمان ماشي مصطفى، شكرا، هذا رأيك ويحترم طبعا. ياسر أبو زيد ما خلوا المخادمة حكم الساحة ليش؟ منى إبراهيم مبروك فوز إسبانيا. طبعا لعبهم، إذا بدنا نحكي بس رياضة، لعبهم اللي لعبوا مبارح لازم يفوزوا عليه، بعيدا عن كل من يقول أن السياسة تدخلت. سعد المصري صباح الخير. أبو العز صباح الخير. أبو ريان هلا سيدي. حمزة مراهنات المال والمافيا القرعة الإلكترونية، هذا كله له تدخل. أخوي موسى الشطي يسعد صباحك، مذلة كانت مبارح لميسي، شو هالأداء اللي يعني لعبوه، لو استغل الإسبان الفرص لأضعوا لكانت نتيجة كارثيرة تقريبا 6 أهداف. شكرا أبو زيتون، شكرا محمد الشرع، أبو أنس، شكرا جهاد الدجاني، عمر غزال، يا هلا، شكرا أخوي محمد الرحيت، يسعد صباحك صديقي، شكرا، بارك الله فيكم جميعا. فاصل ونعود، ابقوا معنا.

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أرجعلها.
4: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
5: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحيانا قماش جديد، برادي مرتبة، أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
6: في مدارس الرمس نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى، رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
7: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
8: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلاً.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره المصري يؤكدان التضامن المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية دير جرير شمال مدينة رام الله. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الجيش الأمريكي قصف إيران بقوة شديدة مجددا. وكالة رويترز تنقل عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله إن واشنطن لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران. الجيش الكويتي يقول إن دفاعاته الجوية تتصدى حاليا لهجمات بطائرات مسيرة معادية. التلفزيون البحريني يقول إن منظومات الدفاع الجوي في البلاد تعترض وتدمر اعتداءات جوية إيرانية في سماء البلاد. أسعار النفط ترتفع 3% وخام برنت يتجاوز 90 دولارا للبرميل مع تواصل التصعيد في المنطقة. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382. الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

مرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

اهلا بكم من جديد الى صوت حياه. سنبدا الان استقبال اتصالاتكم وسمع ملاحظاتكم 0 6 516 40 20 516 50 20 516 20 60.

0: بدي أبدأ مع مرام. مرام كانت معنا قبل كم يوم، تواصلت معنا بخصوص العملية القيصرية اللي عملتها في المستشفى، واللي يعني أدت إلى تشوه بسبب ما وصفته مرام إنه أطباء غير كفؤين وما عندهم خبرات بالبشير تحديدا في مستشفى البشير. مرام صباح الخير ستي.
1: صباح النور استاذ.
0: يعني احنا من لما توصلنا احنا وياك تواصلنا مع تذكري مع نقابة الأطباء، مع محامي نسمع رأي القانوني، وأيضا مع وزارة الصحة. فشو صار معك مع الوزارة خبرينا؟
1: امبارح تواصلوا معي الوزارة، استاذ سعد العموري تواصل معي.
0: نعم.
1: تحدث باسم الوزارة، وان شاء الله بدهم يشكلوا لجنة تحقيقية حسب قوله، يعني انها محايدة.
0: نعم.
1: تكشف على العملية يعني ان شاء الله، وان شاء الله انه يعني قال لي انه بتكون محايدة، انه لا تظلمني ولا تظلم المستشفى بنفس الوقت.
0: لجنة طبية عشان يحددوا اذا ما كان في هناك اخطاء وقعت خلال اجراء العملية لك. طبعا انت الخطا يعني انت قلتي لي الحمد لله انت والجنين اموركم جيده، لكن الخطا قلتي لي بموضوع طريقه تسكير العمليه، خلينا اقول
1: مظبوط.
0: التشوهات اللي صارت مثل ما شفتي
1: مشاكل تبين عندي بسبب العمليه، يعني بلش في عندي مده ومخرج بلش يطلع من داخل العمليه، واليوم ان شاء الله بدي اطلع على الوزاره
0: ان شاء الله. يلا احنا معك ان شاء الله اول باول، وخبرينا
1: خلينا نشوف سيرتك. استاذ زيد يعني على اهتمامكم وعلى يعني طريقه متابعتكم معي للمشكله، يعني انا جد بتشكركم.
0: ابدا ستي، ابدا ستي، ان شاء الله ربنا يعطيك الصحه والعافيه. شكرا مرام.
1: شكرا
0: طبعا للاستاذ العزيز سعد العامور من وزاره الصحه، دائما متعاون بصراحه ويفزع بكل القضايا. شكرا ستي، شكرا.

0: تراويدك.
1: اروح لاسماعيل. هلا اخوي اسماعيل.
2: السلام عليكم.
1: هلا هلا اسماعيل. عليكم السلام.
2: كيف استاذنا؟
1: هلا يا سيدي. هلا حياك تفضل.
2: سيدي احنا صارت معنا مشكله مع سلطه المياه في 2025، تم التواصل معهم وعملنا تسويه معهم في 12/10/2025.
1: نعم.
2: بعد هيك تفاجأنا الاسبوع الماضي انه نازل علينا قرار حكم وحبس وغرامه 1000 دينار. فتوجهنا لسلطه المياه مياهنا راس العين، حولنا الموظف على مياهنا جبل الحسين. لما رحنا على مياهنا جبل الحسين راجع حكينا لهم هيك هيك الوضع، اللي هو طلع الموظف نفسه اللي حولنا على جبل الحسين مع عامل تاخير في ارسال ايميل انه تم عمل تسويه. هسه انا عملت تسويه في 12/10، فاجأت انهم رافعين علي قضيه 8/12 وطالع فيها قرار حكم شهر 1.
1: نعم.
2: تم التنفيذ علي بقرار الحكم بشهر 7.
1: وهذا كله انت ما كنت تعرفه؟
2: ما كنت اعرفه. ولا تم التواصل معي لا بشكل،
1: يعني سنه الا تقريبا، بس مش عارف.
2: ما طيب. هي المشكله.
1: طيب لما راح وتبين انه الايميل تاخر الموظف حتى ارسل التسويه، شو كان رد الشركه؟
2: رد الشركه يوم طلعت الشركه صار يقولوا لي الا ترجع راس العين، واحد يزيد الثاني.
1: ما فهمت الا ترجع لايش قالوا لك؟
2: على شركه راس العين، على المدير المباشر.
1: اوكي للموضوع. ما هو قلت لك انت لما رحت وقلت لهم وتبين انه في تاخير بالايميل، شو كان الجواب؟
2: الجواب اللي ارجع على الموظف هناك على راس العين. فتواصلت طلعت على الشؤون القانونيه، الشؤون القانونيه طلعت للمدير.
1: مش بيكون مع عروه تحت الهواء؟ لا امورك سهله اتوقع. بعرفش اذا عروه سامعني هسه يصبحك بالخير مهندس على الراديو، يعني يبعث لي واتساب يفهمنا بس اذا بهيك حالات ايش ممكن يكون الاجراء، يعني شو الدائره القانونيه عندهم قالوا لك؟
2: الدائره القانونيه حكوا لي هسه صار عندك قرار حكم ما لك الا تكتب في الموظف، وبعد هيك احنا بنحول موظف شؤون قانونيه ولجنه تحقيق. طيب انا شو ذنبي ادفع في سلطه المياه 52 دينار اسقاط قضيه وانا عامل تسويه وناهي اموري؟ شو ذنبي ادفعهم؟ بعدين صح. اروح على المحكمه امبارح اقعد يوم كامل، يعني شكرا لهم للقضاء، يعني القضاء انا العادل كله انا بوجه له شكر. يعني فهموا الوضع زي هيك، قالوا لي احنا ما بنقدر ما دام ما نزل ضرر الا اعتراض وتاخذ كف طلب. طيب انا اقعد يوم كامل.
1: عملت كف طلب امبارح؟
2: امبارح عملت كف طلب في المقابل، يعني انا خطا موظف من سلطه المياه هسه بدي اعترض على 1000 دينار واربع شهور حبس. لما يعني قدمت اعتراضي الا اخذ كتاب من سلطه المياه انه
1: مع ابراهيم. خليك معي، خليك اسماعيل معي اذا سمحت. خلينا نروح للاستاذ ابراهيم قبيلات الناطق الاعلامي باسم مياه الاردن. مياه هنا يا استاذ ابراهيم، صباح الخير.
3: صباح.
1: هلا سيدي. الاخ اسماعيل يقول انه عمل تسويه مع شركه مياه هنا بشهر 10 ال 25، بشهر 12 يبدو مثل ما قال الموظف مش مرسل ايميل التسويه، بشهر 12 الشركه رفعت عليه قضيه وطلع قرار حكم شهر 7/2026 بحبس وغرامه واربع شهور. حبس اربع شهور اسماعيل؟
2: نعم
1: اربع شهور.
2: نعم. غرامة.
1: اضافه ل 1000 دينار غرامه.
3: الله يصبحك بالخير.
1: فلما راعت الدائره القانونيه قالوا له بدك تنفذ الحكم بس وتصير الطالب الموظف بشكل مباشر، يعني بهيك حالات شو الاجراء عاده عندكم؟
3: لا هو الشركه لا تتنصل من مسؤوليتها الاخلاقيه والادبيه تجاه المشتركين وتجاه موظفيها. يعني اذا صار في خطا في نظام داخلي صديقي، وتعرف اللي بيشتغل بيخطئ، يعني هذا شيء مفهوم. بس خليه يبعث لك او يبعث لشباب الاعداد والصبايا.
1: بس اذا الخطا يعني كانت نتيجته انه انا يطلع علي حكم قضائي بالحبس والغرامه، يعني شو الاجراء اللي تعملوه انتم بالشركه حتى يعني ترسلوا كتاب مثلا للمحكمه من الدائره القانونيه عندكم توضحوا الخطا اللي صار حتى يلتغي الحكم، ولا شو الاجراء؟
3: هذا صديقي بس خليني افهم انا. لو بس تبعثوا لي رقم الاشتراك، هو كان ذمم ماليه يعني ولا ايش التسويه اللي عملها؟
2: لا هي كانت عبث، فاحنا انهينا امور العبث كامله ودفعنا الغرامات وقسطنا الغرامات امورنا تمام.
1: عبث عبث اخ ابراهيم. عبث
3: عبث. اه عملت تسويه كامله. بس بالله اسمح لي عشان افهم عليك واقدر اجاوبك.
2: تفضل.
3: عملت تسويه كامله ووقعت وعملت كمبيالات وكفيل والى اخره وكامل الاجراءات استوفيتها انت، ولا وقفت عند خطه عند نقطه ما وما كملت الاجراءات؟
2: كاملة وبدفع كمبيالات شهرية كاملة. وبدفع كمبيالات شهرية والكمبيالات معي من طيب. تاريخ 12/10. هسا أنا المشكلة صارت إني أنا مبارح في المحكمة بحكي لهم المشكلة مشكلة موظف شركة مياهنا. أنا دفعت لشركة مياهنا 52 دينار إسقاط قضية وأنا ما إلي علاقة. وهسا هسا أمام القضاء بدهم ورقة من سلطة المياه إنه هذا الإجراء صار غلط. من
1: وأنا هذا كان سؤال يا أستاذ إبراهيم، هل ممكن أنا اليوم بالشركة أعطي كتاب أوجه كتاب للقضاء أقولهم إنه حصل خطأ ولبس عندي في الإجراءات؟ تفضل.
3: الإجراءات
1: التسوية
3: المالية مع الشركة. وصار في خطأ الشركة تتحمل نتيجة هذا الخطأ يعني وصوب الخلل.
1: طيب شو نعمل هسه؟ شو يعمل الأخ إبراهيم؟ اسمعي.
3: بعث لنا رقم اشتراكه خليني أشوف شو القصة بالضبط، وإذا الخلل علينا ترى عادي يعني الواحد بخطي مش قصة.
1: طيب أخوي إسماعيل رح نرسل رقم تليفونك ورقم اشتراكك للأخ إبراهيم ويتواصلوا معك اليوم مياهنا، وخبرنا من هون لبكرة شو صار معك.
2: شاك للطفك يعطيك
1: ألطفك. الله حيك. هلا إسماعيل حياك. بعد إذنك سلام. بعد إذنك أستاذ إبراهيم معي أبو وسيم.
3: بس قبل أبو وسيم رقم اشتراك ورقم تليفون أخوي.
1: الآن على الواتساب يرسلوا لك الشباب على طول. أبو وسيم معي ولا عنده فيديو؟ أبو وسيم في فيديو؟ يلا خلينا نشوف الفيديو. أبو وسيم صباح الخير. هاي الفيديو على البث المباشر، شو هذا الفيديو وين؟
0: والله يا اخوي هذا رصيفة، حي العرات في مقبرة رصيفة. يعني قسما بالله شلال مي.
1: هاي المي من وين هاي المي؟
0: وين مقبرة رصيفة؟
1: لا من وين طالع المي؟ يعني في ماسورة مكسورة ولا ايش؟
0: ماسورة مكسورة بلا
1: بالشارع. يعني
0: انا صورت لك الفيديو بعد
1: يعني انا الفيديو الشارع نهر، هذا مش شارع
0: والله، نهر مي يا اخوي نهر.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
0: حاولت اني اصل بس طلعت بين بيوت ما قدرت اصلها المنطقة لانها معي باص جامعة انا. بعدين يا استاذ
1: اليوم بس يعني اليوم هذا المنظر هيك ولا قديش؟
0: والله اليوم
1: يا ابو زيد. طيب بالعكس بارك الله فيك ارسلت لنا. يعني انا بحس انه دائما احنا لازم يكون هذا الوعي موجود عند الكل صراحه، لما نشوف مي بالشارع نبلغ، لانه بالنهايه هاي ملك للجميع، واكيد كل نقطه مي تفرق. استاذ ابراهيم هاي الموقع صار عندك سيدي؟
3: شكرا لك.
1: رصيفه
0: مقبره رصيفه حي العرج.
3: يا ضم صوتي ده صوت أخونا ومعلمنا الأستاذ زيد، بدي أشكرك وفخور جدا بنوبلك. وصارت
0: لا وقبل أسبوعين كمان أنا حكيت مع الأستاذ عمر سلامة كرادور عبدون الخط الرئيسي الكبير.
3: إحنا وعمر سلامة بنكمل بعض.
0: الله يعطيك الصحة والعافية رب. بعدين بالله يا أستاذ إبراهيم بدي أسألك سؤال. يعني أنا الفاتورة اللي فاتت 15 متر أجتني ثمن دنانير، الفاتورة هاي 17 متر أجتني 23 دينار.
3: هذا إذا أنت شايف إنه استهلاكك نفس المسطرة وما زاد تشيك على شبكة الداخلية وعلى العوامة.
0: جديدة والله جديدة وما في تهريب مي، العمارة جديدة يعني.
3: هذا مستراري على الهواء، لازم يزورك ناس فنيين على البيت وبيشيكوا على شبكة الداخلية، وإذا في أي خلل تتحمله أو واجب الشركة فإحنا نتورع عنه.
0: يعني أنزل عراس العيلة راجع فيها؟
3: نعم سيدي.
0: أنزل عراس العيلة راجع فيها الفاتورة هاي؟
3: بدك تروح تقدم اعتراض. نعم.
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
1: أبو وسيم حبيبي شكرا على الفيديو مرة ثانية. بدي بس أخذ منك الفيديو، أو الشباب رح يأخذوا منك الفيديو يرسلوا له للأستاذ إبراهيم، ورقم تليفونك بعد إذنك على الأساس إذا الشباب احتاجوا الموقع بالضبط.
0: اتوكل على الله. سببعته لعودي. سببعته.
1: تسلم.
0: حياك الله.
1: تسلم. شكرا أستاذ إبراهيم قبيلات. هاي التفاصيل صارت عندك يا سيدي. شكرا الناطق الإعلامي باسم مياه هنا. شكرا جزيلا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية. Hey!

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس

0: مرحبا استاذ.
1: صباح الخير يا زبده. هلا زبده، وين محمد يا اخوان؟ محمد وين رحت؟ محمد تسمعني؟ عودة اتصل فيه شباب، يلا اذا سمحتوا على السريع.

0: عود الى زبده، تفضل يا زبده.
1: صباح الخير ابو زيد، كيف حالك؟
0: هلا زبده، صباح الخير.
1: لازم لان طريق الجسر عشان هيك تصرفت.
0: ولا يهمك
1: ابو زيد.
0: زبده، انت ارسلت لنا فيديو على الواتساب، انا شفت الفيديو. وبدنا نبث في منطقه الهاشم الشمالي، صح؟ الفيديو على البث المباشر يا صديقي.
1: تمام،
0: وعليه تعليق الفيديو صح لا محمد؟
1: نعم. يلا
0: خلينا نسمع الفيديو مع المهندس سالم. طيب يلا على السريع عشان نستغل الوقت. بالله خليك معي يا محمد. هاي معي المهندس سالم الدعجان، مدير منطقة بسمان في أمانة عمان. يا هلا مهندس سالم، صباح الخير.
2: هلا هلا استاذ ليث،
0: تحياتي سيدي، شو اخبارك؟ عطوفتك وشي. طبعا شكرا على متابعتك الدورية والمستمرة لكل القضايا اللي نرسلها. يعني صراحة كل قضية نبعث لك إياها سواء أنا أو الشباب في الفريق بنفس اليوم تخلصها، فالله يقويك سيدي.
2: الله يقويك.
0: معي محمد زبدة على الخط. محمد تفضل، مهندس سالم يسمعك.
1: صباح الخير مهندس.
2: أنا صباح الخير، الله يعطيك العافية
1: مهندس. بالنسبة لمنطقة المحاولة مخبز تفاحة وشارع وطن، اللي هو شارع في الدفية، شارع نزول تفاحة، شارع وطن،
2: شارع يعني وطن. نعم.
1: وشارع اللي هو نزول تفاحة، مخبز تفاحة.
2: تمام.
1: باتجاه شارع في الدفية اللي هو ما حول المخبر الأمن الهاشم الشمالي.
2: تمام.
1: أوضاع سيئة بصراحة، يعني هاي من شهر تقريبا، من شهر يعني أوضاع سيئة جدا جدا جدا.
2: من أي ناحية يا أخ محمد؟ من أي ناحية؟ تفريغ الحاويات يعني قصدك؟ ولا النظافة الأرضية عمال؟
1: لا ما حول الحاويات،
2: تفريغ الحاويات؟
0: الحاويات سيدي، الحاويات.
1: ما حول الحاويات تكون كل تفضل بصعوبة يعني في انتفالي.
2: والله يا سيد العزيز، احنا يعني كلام إليك ولجميع إخواننا بالإذاعة. احنا عندنا تفريغ الحاويات يتم على 3 شفتات، شفت صباحي من 6:30 الصبح للتنتين ونص، شفت مسائي للعشرة ونص بالليل، وعنده كمان شفت ليلي للصبح لثاني يوم الصبح. فالحاويات بالشارع فيلادلفيا وشارع الوطن وشارع الشيخ الربوة ومحيط مركز أمن الهاشمي وملعب الهاشمي كله يتفرغ على الفترتين صباحي ومسائي. وفي عندنا احنا كمان عمال على الأرض موجودين يشيكوا ورا السيارات ويهتموا بنظافة الشوارع الأرضية. يعني ما أتوقع أنه عندنا حاوية تقعد 24 ساعة بدون تفريغ، أنا ما مرق عليه صراحة. ممكن تتأخر السيارة العطل الفني يكون مثلا معطلة لبين ما تصبح ساعة ساعتين ثلاث، بس أنه تراكم يستمر لمدة 24 ساعة ما في، لأنه عندنا شفتين وثلاث شفتات شغلات على مدار الساعة. أنا يوميا جولتي الصباحية والمسائية لازم أمر من شارع الوطن ولازم أمر من شارع فيلادلفيا. يعني أنا الآن في شارع البطحة، أنا جولة في شارع البطحة حاليا، يعني قريب على الموقع اللي أنت تحكي عنه.
1: تمام. أنا يوميا بمشي من مخبز تفاحة باتجاه فيلادلفيا. هلا بالنسبة للنزول هذا، كم حاوية عندك بعيد عنك؟
2: شو اسم الشارع طيب؟ اسمه هذا من نزول تفاحة على إيش اسم عندك اسم الشارع؟
1: نزول القوي.
2: نزول القوي، شارع شيخ الربوة، هذا اسمه شارع شيخ الربوة اللي هو من عند مسجد البرايسة
1: بعد المسجد قبل المسجد.
2: طيب هذول حاويات المسجد انا يوميا بشيك عليه اتفرغت.
1: سيدي صباح، يوميا بمر من هناك يوميا يعني.
2: سيدنا العزيز، انا هيني قربت، هيني انا قربت بجوتي على مثلث تفاحة وعلى الشارع اللي انت تحكي عنه اللي هو شارع شيخ الربوة.
1: قال الجامعة يمينك،
0: هاي اللي تدخل شارع شيخ الربوة اللي هو من عند مخابز التفاحة. طيب مهندس سالم، مدام انت عرفت المنطقة، هاي الملاحظة

0: سيري صارت عندك، واحنا الفيديو اللي ارسله محمد رح نرسل لك اياه على الواتساب حتى يعني تكون الامور ان شاء الله واضحه 100%.
1: استاذ ليث، انا عيني بالشجار نفسه. يعني هي الحاويات اللي عند مسجد البرايت مفرغه، يعني هي مفرغات ومحيط نظيف، يعني العامل مشتغل. هاي اللي اكمل معك قدام عينك الله، انا بس تحمل دقيقتين. يعني هاي مثلا في عندك ناس بيحطوا اكياس باب بيوتهم عشان ما يمشوا 20 متر للحاويات، هي موجود عندنا تكاتك وعند ديانات بتحمل الملاحظات الارضيه اللي الناس يستصعبوا يوصلوا للحاويات فيها. هاي نعم مثلث المنطقه اللي هو شارع الخمال، الحاويات مفرغه محيط نظيف، وهي الحاويات اللي بعد المثلث اللي يسمعني الاخ محمد. يعني انا قرات عن نزول القوي، الحاويات مفرغه ومحيط نظيف. ما بعرف انت شو ملاحظتك بالضبط.
0: هو ملاحظته فقط على موضوع اللي تفضلت فيه الان، انه الحاويات ما كانت مفرغه، يبدو محمد كان مصور بوقت ما كانوا جايين الكابشه.
1: اقل تقدير تتفرغ مرتين، اقل تقدير.
2: اذا انا يوميا بمر، او بجد انا يوميا بمر من الشارع هذا مشي بمشي تمام، يوميا بمر من 6:30 للسبعة، من 6:30
1: الصبح. الصبح
2: بالليل مسويات
1: يكون
2: في مفرغات. انا 6:30 بكون ممر بالمنطقه هاي، 6:30 7
1: ما في مشكله. تكرم، احنا اللي يعني راح ناخذ الملاحظه على محمل الجد، وراح ناكد على جميع الشفتات عندنا.
2: الله يكرمك.
1: وناكد على الشفت المسائي برضو انه ياخذون من بعد المغرب يكون مفرغات.
0: اشكرك. الله يكرمك. تسلم. شكرا مهندس سالم الدعجان مدير منطقة عثمان في أمانة عمان. شكرا سيدي، شكرا. شكرا أخوي محمد على ملاحظتك. شكرا أخوي علاء، تفضل.
3: السلام عليكم.
0: هلا أخ علاء.
3: الله يفتح عليك.
0: عليكم السلام. هلا أخوي علاء، تفضل.
3: الله يرضى عنك أخوي أبو زيد. الله يفتح عليك. إحنا مأخذين من شركة تمويل قبض. تمام
0: تمام سيدي.
3: اليوم يومين بيهدوا فيا، بدهم يطلعوا على البيت، ويجوا على البيت.
0: يجوا على البيت؟ ليش يجوا على البيت؟
3: بدهم يجوا عندنا على البيت ويفضحونا في جوا البيت واشياء زي هاي.
0: ليش اخوي؟ شو صاير بينكم؟
3: هسه انا ما في شيء متاخر علي، انا اكمل يوم متاخرت على الدفعه، يعني شهر متاخر علي بس، يعني اما انا في عندي شيء مقصود؟ لا ما في شيء مقصود.
0: نعم.
3: بس الشهر هذا مش دافعه، وبتعرف الوضع انت، يعني بتعرف الواحد ظروف صعبه. فبهدوا فيه بكل يطلع على البيت، نيجي على البيت والتحصيل راح يطلع اليوم بعد الساعه 12 واشياء زي هاي وبهدوا فيه. يعني مش فاهم يعني انا كيف، يعني التهديد هذا
0: يعني كيف بيهددوا فيك؟ شو يحكوا لك؟
3: يعني بيبعثوا لي مسجات، اذا اليوم ما دفعتش بعد الساعه 12 راح نكون عندك عقده بالبيت، اذا اليوم ما دفعت.
0: طيب يجوا على باب يعني البيت، شو بدهم يعملوا؟ يطالبوك بالمبلغ؟
3: يطالبوني بالمبلغ. طبعا لما في معي لو معي المبلغ كان زمان دفعته وخلصت، ليش يجي عندي على البيت؟ يعني ليش نبغى قدام الناس؟
0: عادة التحصيل، كيف التحصيل يتم من خلالهم؟
3: بيجوا بنات وبيجوا زلام، يعني بيجوا زي هيك، يعني بيقعدوا
0: بضلوا قاعدين. كم قيمة القرض اللي ماخذه؟ كم قيمة القرض؟
3: ايه؟
0: كم قيمة القرض اللي ماخذه؟
3: 115.
0: كم؟
3: يعني هو الدفعة 115.
0: الدفعة
3: وأنت
0: متأخر دفعة واحدة.
3: 1000 1000 وش تقريبا.
0: قرض كاش ماخذه؟
3: كاش نعم. شيك.
0: طب انت عارف انه هاي القروض تعتبر ربوية؟
3: ما بعرف.
0: بس عشان تكون يعني مطلع.
3: انا بعدين فهمك على التليفون الثاني، ما بفهمك.
0: هاي القروض ربوية وحرام، يعني حاول انك تكون حريص.
3: انا بفهمك.
0: يعني الواحد يحاول ياخذ من الناس اللي يعرفهم، اذا من هالاصدقاء، من القرايب، يعني من الجيران،
3: من الزملاء.
0: يعني انا ما بحكي عنك بالضبط، يعني بس انا بحكي كنصيحة، يحاول ياخذ حتى ما يفوت بقصه الحرام والربا. يا سيدي احنا تواصلنا مع الاخ معتز ابو زناد، هاي الشباب بيخبروني المدير التنفيذي لاداره الرقابه على مؤسسات التمويل الاصغر في البنك المركزي، وراح يتابع الملاحظه معك اخوي علاء. بكره عنده اجتماع مع شركه التمويل اللي حكيت اسمها للشباب تحت الهواء عشان ما نذكر اسمها، وراح نقول لهم الملاحظه بشكل مباشر ان شاء الله.
3: ان شاء الله.
0: بعثوا له رقم علاء. بتواصل معه. خلص ماشي، خلص اوكي علاء، ان شاء الله امورك تمام صديقي.
3: ان شاء الله.
0: ولا يهمك ولا يهمك. الله يحييك. عماد ابو عجميه، هلا اخوي عماد.
4: السلام عليكم.
0: هلا اخي عماد، عليكم السلام.
4: الله يعطيك العافيه استاذ ليث.
0: هلا سيدي، الله يعافيك.
4: حبيبنا احنا بدناش نطول على المستمعين. احنا بخصوص سياره لكزس ار اكس 400 2006 ل 2010 يمكن، هاي في بنعاني من مشكلة الترخيص العالي، يعني ترخيصها بكلف حوالي 480 دينار مع التأمين.
0: مزبوط. قديش ماتورها أخوي عماد؟
4: 170 75 ترخيص. التأمين 100 عادي.
0: كم ماتورها؟ كم ماتور السيارة أخوي عماد؟ ماتور السيارة قديش سي سي؟
4: موديل هي السيارة 3300 سي سي بس موديل 2006، يعني ثمنها في السوق 5000-6000 دينار. اللي سبعة جيد.
0: ما هي كل السيارات القديمة الماتورها كبير زي سيارات المتسوبيشي باجيرو، يعني 600 دينار تقريبا.
4: فبدنا الرحمة، لأنه هاي يعني احنا بنشتريها من خم في ايش، انه ما بنعرف انه ترخيصة، هيك بنقول والله رخيصة هاي حق سيفيا او افانتي. كويسة للعائلة وهايبرت يا محلاها، فبنكتشف بعد ما نشتري وانها بدها كوم ليرات ترخيص. فيعني ادارة السير، رئاسة الوزراء، بعرفش يعني بهمتكم معنا نحاول،
0: يعني تعرف هذا الموضوع قرار، هذا القرار قرار مجلس وزراء، مش يعني مش قرار،
4: يعني
0: مش قرار إدارة الترخيص.
4: حنوا علينا شوي
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. هو كان
4: فهاي هي بهمتكم معنا، لأنه والله في زملاء لنا يعني اللي عليه 1300 دينار لأنه ما قدر يرخص، تراكمت إشي سنتين إشي ثلاث، والله واحد بعرفه 1800 دينار ومش قادر، صح. بطلع فيها بالسركة وخايف، بقول لك الطوبة في المعطوبة بتيجي.
0: صح يا سيدي، إن شاء الله إن شاء الله يكون في إشي بهذا الخصوص.
4: الله يرضى عليك.
0: الله يحييك أبو جميل،
4: وجزاكم الله خير.
0: يا مرحبا أخي عماد، يا مرحبا.
4: أهلا.

0: أروح لدانا. تفضلي دانا.
1: يسعد صباحك.
0: صباح الخير ستي.
1: يسعد الله يخليك للسيد ليث. بدي أحكي لك.
0: علي صوتك بالله دانا إذا سمحتي.
1: يلا تمام. هيك تمام؟
0: يعني كويس. تفضلي.
1: أنا وزوجي من ذوي الاحتياجات الخاصة. تمام؟
0: نعم.
1: وإحنا سكان العقبة.
0: سكان العقبة. نعم.
1: وإحنا كتير منطالب يعني إنه يطلع لنا كشك.
0: أيوة هيك التليفون أحسن. كمان حاولي تقربي قد ما تقدر لأنه شوي والله صوتك بعيد. بتحاولوا إيش أنت وزوجك عفوا؟
1: إنه نقدم على كشك. يطلع لنا كشك.
0: على كرسي؟
1: لا كشك. كشك
0: كشك. كشك آسف. أوكي.
1: إنه إحنا ما إلنا هون يعني أي دخل. وما جوزي ما بيشتغل وبرضه كمان يعني
0: ما بتأخذوا من المعونة؟
1: لا لا يعني كان قدمنا إحنا للتنمية على 55 دينار فقط.
0: نعم.
1: وبس يعني هذا اللي بيطلع لنا. ويعني صراحة
0: ما بعرف كيف القوانين. كيف قوانين الأكشاك؟ ترخيص الأكشاك في العقبة. تعرف العقبة منطقة اقتصادية خاصة فإلها قوانين مختلفة عن البلديات والأمانة.
1: يعني احنا اصلا اول الناس اللي يطلع لنا
0: يعني بقول في ترخيص اكشاك.
1: هو اصلا المفروض انه في ترخيص.
0: بدنا نحكي مع السلطه شباب. بدنا نحكي مع السلطه نفهم منهم اول. بس انا والله المعلومه مش عندي يعني عشان اكون صادق. انا يمكن بعرف بعمان والمحافظات كيف الوضع بس بالعقبه مش عارف موضوع ترخيص الاكشاك كيف ترتيبهم.
1: احنا من خلالك بدنا نناشد جلاله الملك. احنا من خلالك بدنا نناشد جلالة الملك. ما خلينا ناس ما خلينا واسطة الا ناشدناها والصراحة ما ضبط معانا. يعني احنا ما قلنا الا جلالة الملك اللي احنا نناشده اللي هو يطلع لأولاده على هذا الاشي. احنا ما خلينا واسطة ما خلينا ناس.
0: نعم.
1: ودائما احنا الاولوية لان في كل اشي
0: المفروض. صح.
1: ما في اي اولوية ولا باي اشي احنا.
0: صح.
1: يعني حتى بمجرد التأمين لما اعطونا اياه صار أسر فقيرة. يعني لما أنت بدك تيجي تقدم التأمين أسر فقيرة يعني بتحس حالك إنك أنت قاعد بتشحت العلاج يعني جاهدة.
0: صح. عندكم أولاد؟
1: لا والله إحنا ما عندنا أولاد. يعني لا قادرين نخلف ولا قادرين نعيش ولا. وجوزي شل الرباعي برضو كمان يعني أنا
0: الله يشافي وعافي. الله يشافي وعافي.
1: آمين يا رب. يعني لولا مساعدة هالعالم وهالناس اللي قدرنا حتى احنا نجيب له كرسي كهرباء.
0: الله يجزيهم الخير. الله يجزيهم الخير. يعني يا ستي انا اذا تحبي ناجل اتصالنا لبكره نكون رتبلانك مع السلطه بس نشوف كيف موضوع ترخيص الاكشاك بلكي قدرنا نرتب لك الامور.
1: احنا حكينا معاهم حكونا استنوا في عندنا سوق رواق بيطلع. هذا طبعا بده 20 30 سنه لحتى ينبنى.
0: 20 سنه.
1: في ناس عندنا فاتحه بدون تصريح.
0: توكل. خلينا نفهم. خلينا نفهم منهم بكرة. نعود اتصال فيك بكرة ستي إن شاء الله. بالله يا شباب نوت. ضروري تكون معنا دانا بكرة مع السلطة. أروح لوليد سريعا. وليد تفضل أخوي.
2: مرحبا سيدي.
0: هلا سيدي.
2: أسعد الله صباحك.
0: صباح الخير أخوي وليد. تفضل.
2: كيف حالك أخي لي؟
0: هلا الله حيك. أنا ترى تجاوزت وقت البرنامج. هاني قاعد يأشر لي وينهي. فسريعا إذا سمحت أخوي وليد.
2: أخي ليث أنا مبارح كنت في منطقة عبدون. لاحظت ملاحظة يعني جديرة بالاهتمام يعني إنه في إحدى العمارات على الطابق تقريبا 10 أو 11 طابق. عمارة عالية جدا. فموجود إنسان بركب كرميد على سطح العمارة وبتنقل كما وأنه على الأرض.
0: والله خطير.
2: يعني أنا ما بعرف يعني هذا لازم يكون إله يعني في إشي للسيفتي إشي وقاية إشي حماية.
0: لازم
2: يربطوه بجنزير يربطوه بإشي. يعني يوم الثلاثاء أنا كنت في مستشفى الأمير فيصل في منطقة الرصيفي.
0: نعم.
2: فدخلوا واحد من إحدى العمال من الجنسية العربية دخلوا واقع عن الزقاد وللأسف توفى. يعني هاي يعني لازم يكون في مراقبة. لازم.
0: صح.
2: يكون المتعاهد يعني ما بعرف يعني بس انا حبيت
0: اشير. لا لا مهم اللي تحكي فيه. لازم يكون طبعا هذا الموضوع. اذا انت ذكرت مثال انا بعرف يعني عشرات الامثله لناس وقعوا من يعني بسبب عدم وجود اي اجراءات سلامه عامه. وانا لما شفت الفيديو في البدايه لانه الفيديو انت كنت عامل زوم عليه يعني ما كانت واضح الأمور، بس لما رجعت وشفنا الارتفاع اللي هو واقف عليه فعليا خطير خطير. يعني هو العامل نفسه المفروض ما يقبل صراحة، العامل نفسه المفروض ما يقبل، يعني يكون خايف على حاله، خايف انه يوقع.
2: بالضبط بالضبط، يعني امور السيفتي يعني بسيطه جدا، يعني بمحل مواد هنا في ستره وقايه بلبسها، بتحزم، بربط حاله بجنزير على اقرب حمايه، على اقرب عمود، على اقرب اي شيء. يعني لا سمح الله، لا سمح الله وقع، يعني بتكون مش مصيبه، خلينا نحكي
0: مصيبه والله، الله يحفظهم جميعا يحميهم. بس والله لازم يكون في شغل،
2: يعني انثيره مع احدى المسؤولين.
0: مهم مهم مهم مهم. بكره بكره ان شاء الله، لانه انا تجاوزت الوقت، بكره ان شاء الله بنرجع نطلبك. الموضوع كثير مهم نحكي فيه على موضوع اجراءات السلامه، ماذا يطلب من شركات المقاولات تحديدا، واذا ما كانت شركه وكانوا افراد عاملين هيك لوحدهم، ماذا يطلب منهم على موضوع السلامه العامه حتى ما تصير عندنا اي حوادث. شكرا اخوي وليد، بارك الله فيك، شكرا لكم جميعا، انتهى وقت. شكرا عدي القاضي الشفاشي والمؤمنه معالي هاني السعيده عبد الله الجعفري، ومني محدثكم ليث الجبور، نلتقي غدا ان شاء الله، الى اللقاء.
3: صوت حياه مع ليث الجبور. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله، التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال، مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، مدارس الوطن العربي، منصة أساس

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن أسلوب بفرق بين موظفين بنفس الموقف. موظف الكل بيحترمه وبيثق فيه، وموظف الكل بتجنبه بخاف منه. والأسلوب هو قبل ما تشتكي على أي حدا أو ترفع موضوعه لإدارتك، راجع الشخص المعني أولاً عشان ما يكون فيه وشاية، يعني بالعامية سفين. خلينا أوضح مين هو الموظف الأول. في فرق كبير بين شخص بحل المشاكل وشخص بيوشي. الواشي بركض على المدير بأول غلطة بيشوفها على زميله، ما بيكلم الشخص، ما بعطيه فرصة، بس بجمع الملاحظات وبوصلها لإدارته أول بأول. ليش هذا التصرف خطير عليك أنت قبل غيرك؟ ولو حسيت أنك أنت بتكسب عند المدير بهاي اللحظة، الحقيقة أنك بتخسر شغلتين: تخسر ثقة زملائك وبتخسر احترام المدير نفسه لإلك، وهاي اللي ما حدا بيحكي لك إياها. ليش؟ لأنه أي مدير ذكي بيعرف قاعدة بسيطة: اللي بيوشي عن غيره بيحكي عن غيره راح يوشي عني يوم من الأيام. الموظف العادي بيشوف خطأ زميله، يا بتجاهله وبسكت، يا بركض يبلغ المدير فوراً. الموظف المثالي بروح للشخص المعني مباشرة على انفراد وبأسلوب راقي، وبعطيه فرصة يصحح قبل ما يكبر الموضوع. الفرق: الأول بيصطاد الأخطاء، أما الثاني بيحل المشاكل وبيبني علاقات. من تجربتي كثير كان يجيني موظفين يشتكوا على زملائهم. تعلمت أسأل سؤال واحد قبل أي إشي: طيب حكيت مع هذا الشخص نفسه؟ والجواب بمعظم الأحيان كان لا. وقتها كنت أرجع بهدوء، أحكي له: روح احكي معاه أول، وإذا ما انحلت تعال لعندي. ولاحظت إشي مهم على مدى السنين اللي اشتغلت فيها مع الناس بالموارد البشرية: الناس اللي كانت تيجي تشتكي مباشرة بدون ما تراجع زميلها، مع الوقت ما حدا صار يرتاح لإلها ولا حتى أنا. أما اللي كانوا يحلوا أمورهم مباشرة وبهدوء، هدول صاروا الأشخاص الكل بيثق فيهم وبيحبهم في الشركة. من يومها فهمنا أن الاحترافية مش إنك أنت تكشف الأخطاء، الاحترافية إنك تعالجها بطريقة بتحفظ كرامة الناس. طب كيف تطبق القاعدة؟ اسأل نفسك أولاً: هل هذا الموضوع فعلاً بخصني ولازم أتدخل فيه؟ لو لازم تتدخل، روح للشخص المعني مباشرة وعلى انفراد، مش قدام الزملاء ومش بمجموعة الواتساب. ابدأ بحسن النية مش بالاتهام. لاحظت كذا، حبيت أحكي لك قبل أي حدا بتحب نشوفها سوا، أعطيه فرصة حقيقية يصحح. غالباً الموضوع بنحل بهاي الخطوة، وبتكسب علاقة بدل ما تخسرها. التصعيد آخر الحلول مش أولها. لو ما استجاب أو تكرر أو أثر على الشغل، هون التصعيد مشروع وموقفك بكون قوي، لأنك حاولت أولاً إنك تراجعه وتبلغه إنك أنت راح تصعد. بس انتبه لنقطة مهمة جداً: في مواقف ما إلها الروح الراجع الشخص أولاً. المخالفات الكبيرة زي الغش، السرقة، أو أي شيء بيهدد سلامة الموظفين أو الشركة أو المؤسسة أو المال العام، هون التستر مش لباقة أصلاً، هون تواطؤ. والتبليغ مباشرة هو الواجب والمسؤولية. والفرق بين الحالتين بسيط: المراجعة الأولى للأخطاء العادية اللي بتنحل بين الزملاء، والتصعيد المباشر للمخالفات اللي بتأذى فيها الشركة والمصلحة العامة. الخلاصة: قبل ما ترفع موضوع أي حدا، اسأل نفسك: هل راجعت الشخص المعني أولاً؟ عشان ما تكون شخص واشي، اللي بمعناها بالعمية الأسفين، وبالمسمى المهني بنسميها الوشاية. عالج الخطأ العادي بهدوء واحترام، وترك التصعيد للي بيستحق التصعيد، لأنك بهيك بتبني سمعة شخص محترم مش شخص منخاف منه. وفرق كبير بين الاثنين. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وثقة الناس فيك زملاء ومدراء رأس مال ما بينبنى بالوشاية، بينبنى بالاحترام.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء.

اف ام الكلمة الطيبة. العاشرة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة اف ام.

0: نشرة الأخبار من حياة فم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. الأردن ومصر يؤكدان التضامن المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. شهيدان وإصابات في هجوم مسلح لمستوطنين شمال رام الله. الكويت تتصدى لهجوم بطائرات مسيرة، وترامب يقول قصفنا إيران بقوة شديدة مجددا. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي أمس الأحد إدانة الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة والتضامن المطلق في مواجهتها. وبحث الوزيران خلال اتصال هاتفي الجهود المستهدفة وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وأكد ضرورة دعم هذه الجهود وصولا إلى اتفاق شامل ينهي جميع أسباب التوتر ويضمن احترام أمن الدول وسيادتها ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. هذا وشدد الوزيران على ضرورة وقف إطلاق النار وتفعيل المفاوضات سبيلا لإنهاء الأزمة. كما بحث الوزيران الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين، وشدد على ضرورة تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبيت الاستقرار في غزة. أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنها تنفذ حالياً 14 مشروعاً حكومياً وخدمياً في مختلف محافظات المملكة ضمن خطتها للعام 2026، والتي تشمل قطاعات الصحة والأبنية الحكومية والعدلية والتعليمية، إضافة إلى مشاريع تأهيل المباني الحكومية لتلبية متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد دراسات وتصاميم لمشاريع وطنية استراتيجية. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عمر المحارمة إن الوزارة تهدف في هذه المشاريع إلى تطوير البنية التحتية الحكومية ورفع كفاءة المرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن تنفيذ هذه المشاريع يجري وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية والبرامج الزمنية المعتمدة. وإلى الشأن الفلسطيني، استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية دير جرير شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان استشهاد المواطن عودة عبد الرحيم فراخنة البالغ من العمر 53 عاما والمواطن أحمد عادل رشيد البالغ من العمر 26 عاما برصاص الاحتلال في بلدة دير جرير. وكان ثلاثة مواطنين قد أصيبوا بجروح خطيرة إثر هجوم شنه مستوطنون على البلدة. وقبل إعلان الوزارة، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تعاملت في البداية مع إصابة خطيرة في البطن نجمت عن اعتداء نفذه مستوطنون، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة طاقم إسعاف لتلقي العلاج. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 5 شبان من مدينة قلقيلية وفق وكالة الأنباء الفلسطينية. وأفادت مصادر بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت المدينة عبر مدخلها الشرقي الرئيسي وانتشرت في حي النقار وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين وفتشتها قبل أن تعتقل كلا من محمد عثمان داود وأديب الغلبان وعمر شريم وعبد الله قراقع وبراء حماد. أعلن الجيش الكويتي صباح اليوم أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بواسطة طائرات مسيرة إيرانية في ظل استمرار العدوان الإيراني على دول في المنطقة. ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. وبالعودة إلى الشأن الفلسطيني، معنا مراسل حياة اف ام من القدس المحتلة محمد سمري. محمد، بعد التحية، ما الجديد لديك؟
1: نعم محمد، تحية لك وللسادة المستمعين. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن التقاء شهيدين وإصابة شاب ثالث في اعتداء واسع للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال في بلدة دير جرير إلى الشرق من مدينة رام الله. هذا الاعتداء والهجوم نفذ عند ساعات منتصف الليل، وكان الهدف منه سرقة أغنام من أهالي البلدة. أهالي البلدة حاولوا الدفاع عن أغنامهم ومنازلهم، فأطلقت قوات الاحتلال والمستوطنون النار عليهم، ما أدى إلى ارتقاء هذين الشهيدين وإصابة شاب ثالث. قوات الاحتلال بعد ذلك فرضت طوقا أمنيا على المنطقة وأطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه منازل الفلسطينيين في شمالي الضفة الغربية، وبالتحديد في مدينة قلقيلية. قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها، واقتادت المعتقلين إلى جهة مجهولة. في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية هدمت قوات الاحتلال صباح هذا اليوم منزلا في بلدة بيت لقيا إلى الغرب من المدينة بحجة البناء دون الحصول على تراخيص. أيضا في مدينة أريحة بالأغوار الفلسطينية أقدم مستوطنون على اقتحام منازل الفلسطينيين في هذه المنطقة رفقة أغنام، وقاموا باستفزاز الفلسطينيين والاعتداء عليهم. أخيرا في مدينة القدس المحتلة تتواصل منذ 3 ساعات من هذه اللحظة اقتحامات موسعة للمستوطنين للمسجد الأقصى بحماية ومساندة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
0: شكرا لك مراسل حياة في أمن القدس المحتلة محمد سمرين. قبل عودة للتطورات في المنطقة والهجمات الإيرانية، إذ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم إطلاق صفارات الإنذار مجددا تحذيرا من تهديدات جوية في ظل تجدد العدوان الإيراني على دول في المنطقة. ودعت الوزارة في بيان مقتضب المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. وسمع دوي انفجارات في المنامة بعد إطلاق صفارات الإنذار الخاصة بالتنبيه من التهديدات الجوية. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم إن الجيش الأمريكي قصف إيران بقوة شديدة مجددا الليلة. واعتبر ترامب أن أحدث الضربات العسكرية التي توجه لإيران تنفذ تكريما للجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الأيام الأخيرة. وأشار خلال حديث مع الصحفيين لدى عودته إلى واشنطن عقب حضوره نهائي كأس العالم في كرة القدم، قال: ضربناهم بقوة شديدة مجددا الليلة، وفعلنا ذلك تكريما للوطنيين العظماء 3 على الأرجح، هم على الأرجح 3 حسب تعبيره. أفادت وكالة بحرية بريطانية فجر اليوم باشتعال النيران في سفينة بمضيق هرمز، في الوقت الذي تخوض فيه الولايات المتحدة وإيران نزاعا للسيطرة على هذا الممر المائي الحيوي. وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إنها تلقت تقريرا عن وقوع حادث على بعد 8 أميال بحرية شمال غرب كمزار في عمان، مضيفة أنها تلقت أيضا معلومات من سلطات عسكرية تفيد باشتعال النيران في سفينة. وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتم التحقق بعد من سبب الحريق على متن السفينة. هذا وارتفعت أسعار النفط 3% اليوم، وتجاوز خام برنت 90 دولارا للبرميل في ظل توسيع الولايات المتحدة وإيران نطاق الهجمات في الحرب بينهما، مما عرقل مرور شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3% إلى 90.79 دولارا للبرميل، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 11 حزيران، ومواصلة مكاسبها بعد ارتفاعها 15.19% الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ نيسان. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسر بروكرز.
0: السعر لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار 1.34، الدولار مقابل الين الياباني 162، الذهب للأونصة يبلغ 4005، الفضة للأونصة 56، النفط الأمريكي الخام 83، أسعار النفط برنت تبلغ 90 دولارا للبرميل.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسر بروكرز.
0: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
4: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. شهد المجلس النبوي الكريم وفود قادة العرب وفصحائهم، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارت مساجلة لاهبة اختصرت طبائع النفس الإنسانية في مقامي المدح والذم. وبيان ذلك أن وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم، فقال الزبرقان: يا رسول الله، أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب منهم، أخذ لهم بحقهم وأمنعهم من الظلم، وهذا يعلم ذلك، يقصد عمرا. فقال عمرو: أجل يا رسول الله، إنه مانع لحوزته، مطاع في عشيرته، شديد العارضة فيهم. فقال الزبرقان: أما إنه والله قد علم أكثر مما قال، ولكنه حسدني شرفي. فقال عمرو: أما والله لئن قال ما قال، فوالله ما علمته إلا ضيق العطن، زمير المروءة، أحمق الأب لئيم الخال، حديث الغنى. فرأى الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختلف قوله، فقال: يا رسول الله، رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما علمت، وما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. انقضى الموقف وظلت الحكمة النبوية سائرة تعلم الأجيال أن الكلمة سلاح نافذ يكسو الحقيقة بيانا ويحيل الرضا والخصومة علما وحكمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس آيلا العالمية،
2: دريم هوم،
3: مدارس تزكية،
0: مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء. بيت حواء مع رند عناب.

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل 12 للربع بمواضيعنا العديدة يلي بتحاكي كل شيء بنمر فيه كأسرة أردنية عربية مسلمة. دائما بنحب نحكي بالمواضيع يلي بتخص كل فرد من أفراد هذا المجتمع بداية من الأجداد ووصولا للأحفاد. أحيانا بنثير أسئلة ممكن نكون سألناها بيننا وبين حالنا أو مواضيع صادفناها على السوشيال ميديا أو حتى مواضيع حكيناها مع العيلة. رح أكون معكم من التقديم من رند عناب ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول ومن الهندسة الإذاعية هاني السعايدة وتلفزيون حياة عبد الله حسن والإشراف العام دكتور فريد سرسك.

التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. يسعد صباحكم، شو ما كنتوا عم تعملوا، وين ما كنتوا رايحين، وكيف ما كنتوا عم تسمعونا أو عم بتشاهدونا، ويا هلا ويا رحب فيكم. بنحب نذكركم أن خطوطنا مفتوحة من اللحظة الأولى للحلقة لآخر لحظة بإذن الله تعالى. وزي ما أنتم متعودين علينا، كل اثنين إحنا في عنا فقرة من جوا المحاكم مع الدكتور عاكف المعايطة، ورح نحكي اليوم عن موضوع جدا مهم بتواجهه الأسر يلي بشكل عام عم تتعرض للضغوطات، يلي بشكل عام منشغلة بحالها وبحياتها، ولكن للأسف مش كوحدة واحدة، كأسرة مكونة من أب وأم وأبناء. هي الأسر المتفككة يلي بتوصل لمرحلة الانفصال الصامت، يعني عم بنفصلوا عن بعض لكن بصمت، بهدوء، بدون أوراق بالمحاكم، بدون أوراق ثبوتية، كل واحد عايش لحاله، لكن بقول لك إحنا مشان الأولاد قاعدين بالبيت. اليوم رح ناخدها من ناحية أو من وجهة نظر قانونية واجتماعية عن هذا الموضوع. ودردشتنا بتحكي لنا اليوم موضوع الدردشة: إذا كان قول الحقيقة قد يسبب أذى بينما الكذب سيحقق مصلحة، فأيهما تختار ولماذا؟ يعني بمعنى آخر، الكذب البيضة هل مسموح لإلنا بحياتنا حتى نمشيها الحياة ولا لا؟ شو رأيكم؟ نستقبل آراءكم ومشاركاتكم عبر تعليقات البرنامج أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-4020 516-5020.

0: الأخيرة.
1: وأكيد ما بينفع نبدأ حلقتنا بدون ما نقرأ كومنتاتكم لنشوف شو خبيتوا لنا كلام من المحبة. وأدي بحب لما كل حدا عم بحكي لنا هو من وين عم يكتب الكومنت، من وين عم يسمعنا. فشاركونا أماكنكم بمحافظاتكم، وين أنتوا عم تحكوا معنا وعم تكتبوا لنا كومنتاتكم. أنوار، يسعد صباحك وكل أوقاتك. بتقولنا أنوار صباح الخير، صباح الإشراق والجمال مع برنامج بيت حواء. موعدكم اليوم مع جرعة جديدة من الإلهام، الأناقة والمواضيع التي تهم كل بيت وكل امرأة، برفقة المذيعة المتألقة رنودة اللي دائما بتضيف للصبح نكهة خاصة وحضور مميز. خلي يومك يبدأ بطاقة إيجابية ومعلومات مفيدة. صباحكم ورد وفل مستمعات ومستمعين بيت حواء. يا صباح الفل والياسمين يا أنوار، الله يسعدك ويبارك فيك على كومنتاتك دائما مميزة. شريفة طباخي، يسعد صباحك وكل أوقاتك يا شريفة، يا هلا ورحب فيكي. أم يوسف بتقول صباح معطر بذكر الله، صباح الورد والياسمين يا غالية، صباح المعطر بالورد لمستمعين الكرام. يسعد صباحك يا أم يوسف الغالية، الله يسعدك ويبارك فيكي. مأمون ميناوي، يسعد صباحك. سميرة، يا هلا ويا رحب، بتقول أحلى صباح لأحلى بيت، البيت بيتنا وإحنا مبسوطين إنه إحنا دائما في هالبيت الدافي، وإحنا مبسوطين فيكم يا أم سمير، الله يسعدك ويبارك فيكي، ويا هلا ويا رحب فيكي. فعلا صدر البيت لكم والعتبة إلنا، يا هلا ورحب فيكم في بيتكم بيت حواء. عمر أبو زيتون، الحكم اليوم في كومنت عمر أبو زيتون، بقولنا صاحب من يقودك إلى الله، فإذا ضعفت قواك، وإذا نسيت ذكرك، وإذا أخطأت نصحك، وإذا ابتليت أعانك. الحمد لله على نعمة أصحابي الذين صاحبتهم عن طريق إذاعتنا الحبيبة حياة، فما أجملها وأروعها من صحبة بعيدة كل البعد عن المصالح، فهي صحبة في الله ولله، وربي يديمها ويجمعنا على منابر من نور يوم القيامة. شكرا حياة وكواد الحياة الذين هم أهلنا وأحبتنا. يسعد صباحك يا عمر وكل أوقاتك يا رب. وأدي حلو يكون في لحياة اف ام مجتمع، هذا المجتمع يلي المستمعين والمتابعين بيكونوا مع بعض، لأنه سبحان الله كأنه إحنا بنعرف بعض، بنعرف أخبار بعض. أدي حلو تكون قلوبنا على بعض ونكون إحنا الأصحاب يلي بنعين بعض على هاي الحياة.

جميلة، يسعد صباحك. يا صباح الفل، ميساء غنام، يا صباح الورد. أم محمد الشافعي يسعد صباحك. أبو أسامة صباحك خير وبركة، صباحك صحة وعافية، صباحك ورد وفل. وياسمين يسعد صباحك يا أبو أسامة، الله يخليكم ويبارك فيكم. هيام جاد الله يسعد صباحك وكل أوقاتك. منال يا صباح الفل والياسمين، الله يسعدك ويبارك فيك يا ربي. أم ثائر حمدان بتقول صباح سعادة لمن يزرعون الأمل في القلوب وينثرون الكلمات الطيبة في دروب الحياة، صباحكم ورد. يا صباح الفل يا أم ثائر. هيام جاد الله بتقولنا يا هلا وغلب هالحلا، أحلى رندي، يسعد صباحك يا هيام. يا هلا يا هلا ورحب فيك، الله يخليك ويبارك فيك. فاطمة أبو غليون بتقولنا صباح الدعوات المستجابة، صباحكم الله بالسعادة والرضا والطمأنينة. وجهاد بتقولنا صباح النور والسرور، يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. سميرة الله يسعدك ويبارك فيكي بتقول والله حبه ساكن قلبي، عليه أفضل الصلاة والسلام، وكمان حب بيت حواء ساكن في قلوبنا، الله يرضى عليك ويرضيكي. أشكرك يا ستي. موسى يوسف يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب. يا هلا ورحب فيك كل ربعنا بجرش، الله يسعدك ويبارك فيك. بحكي لنا خالد أبو طير سؤال طرحته على أكثر من إذاعة، قبل ما أقرأ سؤالك يسعد صباحك يا خالد، يا هلا ورحب فيك. بحكي لنا المذيع أو المذيعة يلي ما بحط عنوان لبرنامج، 90% من المتابعين بتلاقيه متضايق ليش ما في عنوان، وضع العنوان بيعطي المتابع تشجيع لمتابعة البرنامج 100%. دائما العناوين بتكون مهمة وملفتة. جهاد يسعد صباحك وكل أوقاتك بتقولنا جهاد طبعا مسموحة، قصدها عن موضوع الدردشة لمنع مشكلة أو رد أذى أو حتى مجاملة لطيفة، الله يرضى عليك يا جهاد كلامك لطيف. عبدالله دعجة بقول من بكين هنا عمان، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك وربعنا بالصين، كيف أمورك يا عبدالله؟ الحمد لله على سلامتك. الزميل عبدالله دعجة بالصين واصل اليوم، فالحمد لله على سلامتك يا عبدالله، وترجع لنا سالم غانم بإذن الله تعالى والحلويات الصينية. يعني هنا من هلا دبسناك في حلو رح تجيب لنا من الصين. ميساء غنام بتقولنا أكيد لأجل الإصلاح عادي مو مشكلة عشان نمشي المركب، هي قصدها عن الكذبة البيضاء. يعني فعلا في ناس بتقول لك بدنا نمشي هالحياة، بصير أجاملك، بصير أحكي لك كذا، بمشي الأمور بحيث إنه فيش داعي أحكي لك الصراحة المطلقة بمواضيع أنت ما طلبتها مني. سحر حمدان بتقولنا صباح الخيرات والبركات والمسرات على الجميع وعلى مذيعتنا وحبيبتنا رند عناب وعلى مستمعات ومستمعين بيت الحواء بيت العزية بيتنا، يسعد صباحك يا سحر، الله يسعدك ويبارك فيكي. ميساء بتقول بسمعكم من طبربور أبو علي، يسعد صباحك كل أهل طبربور يا ميساء، الله يخليكي ويبارك فيكي. بدي أحاول أقرأ الكومنتات قدر المستطاع ولا أحكي لكم؟ خلينا نطلع فاصل عشان نلحق ناخذ وقت أطول للدردشة، فاصل وراجعين لنحكي إذا كان قول الحقيقة قد يسبب أذى في حين الكذب سيحقق مصلحة، فأيهما تختار ولماذا؟ إحنا اليوم نحكي عن الكذب البيضة، ما بنحكي عن كذب مصيري. فاصل وراجعين، خليكم معنا لنكمل الكومنتات ونحكي بموضوعنا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
1: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق. في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

0: اسم له تاريخ.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
0: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبنائكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 079-963-41.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: مدارس النمو جمعية الفرقان الخيرية
2: مدارس آيلا العالمية
3: دريم هوم
4: مدارس تزكية
5: مدارس الرمز
6: مدارس روابي الزرقاء

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم لنحكي عن موضوع الكذب البيضة. بتقولنا هيام لا الكذب ما في كذب أبيض ولا كذب أسود، الكذب بضل كذب، صفة مذمومة عافانا الله منها، اللهم آمين. أم يوسف بتقول والله يا غالي الكذب البيضاء أحيانا تصلح بين الزوجين. يعني المقصود بكلام أم يوسف أنه قد تكون بنية الإصلاح، قد تكون بنية أنه نحن ما نعمل مشاكل بيناتهم، بالتالي بنضطر نكذب. راتب بحكي لنا المبدعة رند عناب كن في زيارة للجيران، فسألنا أخانا راتب سمعنا أنك تحب التنافس، من أين تعلمت ذلك؟ قلت لهم علمني بيت حواء التنافس في الخيرات والمسرات لأكون زوجا وأبا وإنسانا منافسا في التطور والتميز والرقي. إنه بيت حواء يا كرام، فرند عناب معكم طوال الأسبوع بكنوزها. يلا بسرعة استأذنكم للاستفادة والإفادة، أخوكم راتب البازية. هلا ورحب فيك يا راتب، الله يخليك ويبارك فيك. أزهار لضمور يسعد صباحك وكل أوقاتك. شريفة بتقولنا الكذب في إسعاد الناس وجبر خاطرهم جميل جدا، ياريت الناس تكذب لإسعاد بعضهم البعض، أما الكذب من أجل استغلال الناس وكسب مصالح أكيد ظلم ولا يجوز حتى لو كذبة بيضاء 100%. محمد العموش يسعد صباحك. أزهار لضمور يا هلا ورحب فيك. عامر السيد يسعد صباحك وكل أوقاتك يا ربي، الله يخليك يا أزهار، شكرا على كلامك الطيب. مي بتقولنا سعد لي هالصباح الجميل والطلة الحلوة يا رند والمستمعين الغاليين وجميع كادر حياة، ما بحلى الصباح إلا بس أسمع بيت حواء وأستفيد من مواضيعه جميعها المفيدة، وبيت العز يا بيتنا. الله يسعدك يا مي، يسعد صباحك. هاجر يا صباح الفل والياسمين، الله يخليك يا عامر. بقول عامر أنتم تفاؤلنا وراحة أنفسنا، الله يرضى عليك ويرضيك يا ربي. بتقولنا أزهار أبارك لابني محمود جمال العضائلي تخرجه من جامعة الزيتونة تخصص هندسة الميكانيك بتقدير جيد جدا، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. عبال حبايبكم يا رب العالمين، ألف ألف مبارك باش مهندس محمود، الله يا رب ييسر أمورك وتلاقي الوظيفة اللي تسر خاطرك. خالد أبو طير بحكي لنا جاري، بس خلي أقرأ الكومنت تبع خالد أبو طير. جاري سمع الشيخ بخطبة الجمعة الكذب على الزوجة جائز، جاري نازل 24 ساعة كذب على زوجته، جاري أخذها حجة. لا لا لا، مش صح الموضوع، مش صح أبدا، مش هيك يا جماعة. كريم يسعد صباحك وكل أوقاتك. أزهار بتقولنا دائما وأبدا قل الحقيقة ولو أنها قد تكون مؤلمة أو مزعجة أحيانا، لأن الكذب حرام ولا يجوز شرعا. كريم يسعد صباحك من مصر. منى جادو يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب. عم بحاول قدر المستطاع أني يعني أخذ أكثر كلمات. معنا اتصال. هلو، السلام عليكم. شريفة يسعد صباحك يا شريفة، هلا بيكي.
1: صباح الورد حبيبتي، يسعد أوقاتك.
0: الله يسعدك، كيف أمورك؟
1: تمام والله، كيفك أنت حبيبتي؟
0: الله يسعدك بخير الحمد لله. احكي لنا يا شريفة، شو رأيك بالموضوع؟
1: موضوع جميل أخت رند كتير، ويا ريت الناس إنها الكذب لو كان كذبة بيضة ما تستعمله بين الناس، لأنه مش بكل الأوقات بصر الناس. في أوقات إذا في بهجة وسرور وحب للناس وإسعاد الناس ماشي الحال يعني حلو، أما إذا في توتر وفي بيعمل مشاكل منشان إسعاد أنفسنا نكذب على الناس نقول كذبة بيضة، هوني لا، هوني الكذبة صارت سودة لو كانت إحنا بنعتبرها بيضة. يعني على سبيل المثال أخت رند، مثلا أحيانا الناس بتنزل مثلا نعي لأشخاص إنهم توفاهم اللهم أحياء بسب بحجة إنه كذبة بيضة، لا طبعا عملوا توتر وإزعاج ومضايقات، يعني مش كل الأوقات يعني.
0: صح. نعم. للأسف 100% شريف، والله كلامك صحيح. شكرا يا شريفة، شكرا لإلك. فعلا في ناس لما تكون في مشاكل ومشاحنات بتبلش تتدخل، انت هون بتكبر الموضوع، وهنا كلام شريفة كان صحيح 100%. لا تتدخل وتكبر الموضوع، لا تحكي، لا يعني مش قادر تحكي الصدق، لا تحكي، ضلك ساكت. هاجر بتقولنا صباحك ورد بكل ألوان أخت رند، بالنسبة لموضوعك في ديننا الإسلامي الكذب كذب، لا كذب بيضة ولا غيره، لكن خلينا نغير الكلمة شوي بنية الإصلاح في مواقف معينة وحفظ الود بين الناس لو كان مجاملة بالكلام، لكن الصدق لازم فيه حفظ، لازم فيه حفظ حقوق الناس 100%. راتب أولى الضرورات تبيح المحذورات، الكذب مسموح مدام للخير والإصلاح. والله لازم ناخد عليها فتوى هذا الموضوع، أنا شايف الموضوع لازم ناخد عليه فتوى، يعني نعرف بالضبط شو الوضع. أم سائر بتقول الكذب هو كذب، والله ما بتزبط لأن الكذب حبله قصير. بتقولنا مي طبعا الكذب غير محمود وغير مسموح في ديننا إلا في حالات قليلة، لكن أحيانا بتحاولي يعني في بعض المواقف عشان تتجنبي مشكلة كبيرة راح تصير، لأنه صدقيني يا رند إذا مش الإنسان في الكذب أكثر من مرة بصير أسلوب حياة بتعود عليه الشخص. للأسف صحيح 100% كلامك 100%. بتقول سحر حمدان، أنا أعتقد أن الكذب للإصلاح جائز، مثل الإصلاح بين زوجين متخاصمين أو أي اثنين متخاصمين وزعلانين من بعض، نحاول نلطف الأمور بينهم ونحكي أشياء قالوها وهم ما قالوها فعلا. أما الكذب الثاني الهدف منه المراوغة وأخذ حقوق الناس والنصب والاحتيال والغش غير جائز بالتأكيد. على ما أعتقد المقصود هون يعني لما نروح عند ناس بدنا نظبط بين شخصين، نصلح بين شخصين، إنه والله فلان بحبك، فلان بيودك، فلان بيحترمك، حتى لو هو ما قال هذا الكلام، بتخيل هذا هو الشيء. منى إبراهيم يسعد صباحك وكل أوقاتك. أما فيما يخص رأيي بهذا الموضوع، بعتقد إنه قد لا نحكي، قد لا نقول إنها كذبة بيضاء، ممكن المجاملة، نجامل الناس، نحاول نحنن قلوب الناس على بعض، ما نحكي عنها كذب، ما منكذب أساسا، إحنا بنحكي شيء شايفينه لامسينه لكن ما ترجمه الشخص. يعني مثلا شخص بيحترم آخر، هو ما قال إنه بيحترمه لكن تصرفاته توحي بالاحترام، إذن هذا فلان بيحترمك، لأنه بالآخر الكذب فعلا ممكن ينكشف، وبالآخر مين بيطلع بسواد الوجه؟ أنت اللي نقلت الكلام بين الاثنين. متى بكون الموضوع كارثي؟ لما تكون تجامل شخص، تقولها بنت خصوصا، تقولها والله لبستك حلوة أو سيارتك حلوة كذا، ولا سمح الله يصير معها إشي، مع أنك تحكيتها مجاملة، بصير تقولك ضربتني بالعين، فالكذب بطلعك بسواد الوجه. حاول لطف الكلام لكن بدون كذب. فاصل وراجعين بفقرة من جوا المحاكم، ننتقل إلى موجز الأخبار مع زميلة صفية أبو طعيمة، ومكملين معكم بإذن الله تعالى بفقرة من جوا المحاكم، خليكم معنا.
2: الحادية عشرة ظهراً بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره المصري يؤكدان التضامن المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. وزارة الأشغال تنهي أعمال الصيانة الطارئة والشاملة لأجزاء من الحاجز المعدني الجانبي على طريق عمان السلط الدائري المعروف بطريق الستين في مدينة السلط. صندوق الائتمان العسكري يعلن توزيع الأرباح على الودائع الاستثمارية للنصف الأول من العام الحالي. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية دير جرير شمال مدينة رام الله وسط الضفة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 شبان فلسطينيين من مدينة قلقيلية بالضفة. قوات الاحتلال تهدم صباح اليوم منزلا قيد الإنشاء في بلدة غرب رام الله بالضفة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن إيران يمكنها السعي لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بما يراعي مصالحها. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس آيلا العالمية،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء،

بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم بيكمل.

على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف فايف بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.

0: تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382. الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

عن فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
1: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية،
2: مدارس آيلا العالمية،
0: دريم هوم،
1: مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. وزي ما انتم متعودين علينا كل اثنين في عنا فقرة من جوا المحاكم مع الدكتور المتميز والمتألق دوما دكتور عاكف المعايطة. اهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد صباحك.
1: صباح يا هلا ورحب، الله يعطيك العافية،
0: الله يخليك ويبارك فيك. دكتور قبل ما نبلش بموضوعنا اليوم يعني بدي اسألك عن الدردشة. دردشتنا كانت اليوم بتحكي عن اللهم صل على محمد، نسيتها، لا ما نسيتها لتذكرتها، الكذب البيضة. شو رأيك بالكذب البيضة؟ يعني بنستخدمها للإصلاح بين الناس ولا الكذب كذب؟
1: شوف، هو بالتعريف العام الكذب هو كذب، بس لا، له وصف كمان آخر، يعني أجازوا إنك تكذب في بعض الحالات إذا بدك توفق بين شخصين. يعني تروح على الزوجة، وأنا عشان بحكي على تخصصي، وتقول لها يا حرام شو مشتاق لك وكذا، ومن الحكي هذا وهو ندمان على اللي صار، أنت عم تكذب. هي ما قالت لك الحكي، فبس انت هون بتوفق بينهم، قالوا انه هو مقبول هذا الحكي. عارف كيف احيانا كذبنا على الاطفال بكون صعب، بدك تنتبه شو اللي بتحكيه، هل هو مقبول او غير مش مقبول. يعني عندك شغلتين، للاصلاح مقبولة، لما بدك تكذب بمطرح تاني زي الأطفال بتكون حريص على نوع الرسالة بدك توصلهم إياها. الكذب بشكل عام لا، مش صحيح.
0: لا مش صحيح، مش صحيح. والأطفال أذكياء، بكشفونا على السريع، ما في
1: نعم لأنه ممكن يسألك سؤال بعد اللي حكيته
0: وهذا يكشف عاد،
1: جاوب عليه عاد
0: 100%.
1: طفل ذكي،
0: نعم ذكي، وبيكشف للأسف إنه حيلنا قديمة ومبتذلة زي ما يحكوها. دكتور اليوم بدنا نحكي عن موضوع الانفصال الصامت. الانفصال الصامت يلي للأسف بنشوف الحالات لما نكون قاعدين جمعة ستات مع بعض أو بجروبات على الفيسبوك أو بكل مكان، على ما أعتقد أنه بصير تحكي لك أنا وزوجي ساكنين في البيت بس إحنا عبارة عن زملاء في السكن.
1: صحيح،
0: كل واحد مع حاله، كل واحد عايش مع حاله بس ضالين عشان الأولاد.
1: صحيح.
0: لو بدنا نحكي عن الانفصال الصامت، تعريفه هل هو شيء حقيقي وموجود ولا مجرد ادعاءات؟
1: الاختيار كثير كويس، وسبق قبل حوالي سنة يمكن عملت محاضرة بالموضوع. الانفصال الصامت هو عبارة عن وصف اجتماعي.
0: نعم.
1: هو لما بتقول انفصال معناته عم تحكي عن طلاق، عن انهاء حياة زوجية.
0: نعم.
1: الانفصال الصامت هو وصف اجتماعي لكنه لا يندرج تحت مسمى الطلاق اللي هو الطلاق القضائي. لكن هذا الحالة اللي بنحكي عنها اللي هي وصف اجتماعي فيها، هي موجودة بمجتمعنا الحقيقة وصورها كثيرة، وبحكي كخبير بهذا الموضوع قابلت عدد من الحالات. يعني أحيانا بيكون بسموه بلغة ببسطة بنقول عليها الخرس البيتي، بيكون الرجال والست قاعدين في البيت، حكي ما فيه، سواليف ما فيه، حوار ما فيه، عواطف ما فيه، بتطلعوا على التلفزيون بس فقط، غير هيك حكي ما فيه، خدمة ما في، بده يقوم قهوة هو بيعمل له فنجان قهوة لحاله، هي كذلك الشيء. عرفت كيف؟ فيعني حياة يعني إلها أسباب كيف الناس تستمر فيها وكيف إحنا بدنا نواجهها. نعم. هذا هو التعريف المبسط له.
0: نعم.
1: زي ما حكيت كنا تعودت أنا وحضرتك إن نحكي تبسيط المفاهيم
0: 100%. نعم. لحتى نحكي مش باللغة القانونية اللي نحن نفسنا البعاد عن المجال. نعم. ما بنقدر نفهمها. نعم. وأيضا للتوعية، يعني هاي شغلات موجودة عندنا في مجتمعنا وحياتنا. طيب دكتور، لو إجتك حالة من الحالات الزوج أو الزوجة قال لك أنا منفصل عن زوجتي انفصال عاطفي صامت أو طلاق النفسي زي ما بيحكوها، كل واحد لحاله إلنا سنين طويلة.
1: نعم.
0: وأنا بدي أنفصل بشكل رسمي وقانوني.
1: نعم.
0: هل القانون ينظر إلى الانفصال الصامت كانفصال حقيقي في المنزل وبناء عليه يستطيع الطلاق بين الطرفين؟
1: خلينا أوضح هاي النقطة بطريقة اجتماعية قانونية.
0: تفضل دكتور.
1: الانفصال الصامت هو زي ما حكينا هو وصف اجتماعي لا يدخل ضمن التعريف القانوني فيها، لكن هل هو موجود؟ موجود في أسر كتير، إله أشكال، إله أنواع، إله أسباب، إله مسببات، إله أعمار كمان بندرج تحت عمر معين فيها. هذا الانفصال الصامت اللي متحدث إحنا عنه هو ليس طلاق، لكنه بتراكم اليومي كويس واستمراره ودون البحث بآلية حل هذا الموضوع، يعني أنا كمحامي وكوسيط إصلاح أسري أنا كمان، أنا بقول ادارك هذا الموقف، الخطاب للرجل وللمرأة للزوج والزوجة، اداركوا هذا الموقف، ابحثوا الخلافات اللي بيناتكم، حاولوا تحلوها، لا تصعدوا الأمور، لأنه بعدين رح نوصل لسؤالك لسؤال حضرتك على أنه استمرارية هذا الحالة الاجتماعية أو الوصف الاجتماعي اللي بحكي عنه سيؤدي بالنتيجة إلى الانفصال القانوني اللي هو الطلاق، اللي من أشكاله الشقاق والنزاع أو الخلع أو أي نوع آخر من الفصال. كمان في بالقانون يعني إذا الواحد هجر زوجته مدة سنة فأكثر، والهجر حتى نوضح للمشاهدين هو المعاشرة الزوجية، إذا مرق سنة فأكثر بحق للزوجة إنها ترفع كمان دعوة، فهذا جزء من مسبباتها. بس على الأغلب وأنا بفهم كمحامي إنه إحنا بنلجأ للقضية المضمونة اللي هي قضية الشقاق والنزاع. الشقاق والنزاع تعريفها انعدام الحياة بين الزوجين، استحالة الحياة. شقاق ونزاع شو هو؟ استحالة الحياة. بالوصف الاجتماعي اللي حكينا عنه كويس، اللي هو الانفصال اللي بتحدث عنه العاطفي النفسي الخرس البيتي، يؤدي بالنتيجة إن نصل للانفصال القانوني، وبنؤدي إن ندخل على أبواب المحاكم
0: للأسف. نعم. يعني للأمان لأول مرة بعرف معنى كلمة شقاق ونزاع، اللي هي انعدام واستحالة الحياة بين نعم. الزوجين. والانفصال الصامت أساسا يعني بالمفهوم ما في حياة بيناتنا.
1: صحيح.
0: إحنا الحياة اللي بيناتنا فقط عشان الأطفال. نعم. أنا وياك ساكنين تحت سقف واحد ببيت واحد عشان الأطفال، لكن أنت عايش لحالك أنا عايش لحالي، وهيك ما في صلاح للأسرة أساسا. فهل اليوم لو قدمت الزوجة أو قدم الزوج هذه الحجج وهذه البراهين والدلائل إلى المحكمة إنه نحن عايشين منفصلين مع أنفسنا، هل يستطيع أن تقديمها كحجج للشقاق والنزاع؟
1: نعم، زي ما حكيت لحضرتك، حكيت إنه الشقاق والنزاع بيقوم على استحالة الحياة ووجود خلافات. هلأ وجود الخلافات بين الزوجين خلانا نصل للانفصال الأولاني اللي هو الوصف الاجتماعي، لكن استمرارية هاي الحالة اللي بنحكي عنها وصف اجتماعي فيها تؤدي إلى استحالة الحياة بين الزوجين، لأنه ما لقيناش حدا عاقل سواء من أهل الزوج أو من أهل الزوجة أو هم نفسهم كأشخاص كزوجين بدروا يروحوا على وسيط إصلاح أسري عشان يحل المشكلة. إذا كبرت، إذا بدنا نطلع الشقاق ونزاع. بس بدي عشان أكون دقيق بإجابتي، هل بيصلح هذا يكون سبب من أسباب الانفصال القانوني؟ نعم، لأنه قضية الشقاق والنزاع هي استحالة الحياة. بالمعنى الطبيعي الحياة مستحيلة، كل واحد قاعد على كرسي، كل واحد بيطلع على الشاشة، وكل واحد بيعمل فنجان قهوة لحاله، ما في حياة، والأولاد عم بيشاهدوهم شايفين أنه هيك الحياة، والضرر فيها مشاهدة الأولاد بهذا البيت. نعم، هل تصلح؟ نعم تصلح. نعم
0: والله هذا شيء مؤسف.
1: مؤسف جدا
0: دكتور. يعني حسب اطلاعك وخبرتك ما شاء الله فوق 40 سنة بهذا المجال، أكيد مرت عليك قضايا كتير، وتقريبي يعني وباطلاعك ومعرفتك تقريبي، هل يوجد حالات انفصال صامتة عديدة في المجتمع بحيث ممكن نطلق عليها ظاهرة؟
1: أنا بأكد تماما، يعني من خلال مو مشاهداتي، من خلال متابعتي لهاي الحالات، راجعني العديد من هاي الأشكال فيها. يعني أنا إجتني سيدة، مشان أحكي مثل بسيط، إنه عايشة مع زوجها بحدود 18 سنة، ما في حياة زوجية خلال 18 سنة، وما في تواصل بينهم، فقط حتى إذا بدها أغراض للبيت هم عايشين جوا البيت، تكتب على ورقة بتحطها على طاولة السفرة، وهو الصبح طالع بياخدها معه بيجيب الأغراض، حكي بين الطرفين ما في، والأولاد مشاهدين. كان سؤالي أنا إلها كشخص متخصص بهذا الموضوع أو وسيط إصلاح أسري أو محامي، طب ليش؟ كان ردها هي حسب رأيها، وأنا بحترم رأيها، إنه نحن عندنا أولاد، أنا عندي صبايا في البيت، هذول الصبايا إذا حاجة بده يجي يخطبهم أو يتزوجهم وبتضح انه انا وابوهم مطلقين قانونيا، هم اصلا هم فيش حياه بينهم زوجيه، لكن اذا اتضح انه وين ابوها وين امها والله هم مطلقين، تخشى هي انه هذا الحكي ياثر على بناتها وكمان ممكن ياثر على اولادها بهذا الموضوع. فهذا هو موجود، هاي الصوره الحقيقه وإلها صور وأشكال عديدة، بس أنا جبت هاي الحادثة لأنه هي حالة عالجتها فيها، فإجت بعد هاي الفترة الطويلة اللي صبرت فيها أنه وصلت لمرحلة أنه ما عاد أتحمل، أنا وين راح يتضرر ولادي، راح يتضرر بناتي، بس أنا مو قادر أستمر بهذا الضرر. فحاولت أني أناديه حتى ألاقي حل بيناتهم. كان طول هاي السنوات والتراكمات هاي ولدت حقد، ولدت بينهم شيء ثابت ما رح يتغير فيهم، حتى إني وأنا بحكي معه للأسف هو ما إجاني، أنا حكيت معه على التلفون، كنت حاب يجي على المكتب عندي، قال اعمل اللي بدك إياه أنت وياها، أنا ما عاد أتحملها. فكان جوابه واضح فيها. اضطرينا بعد عمر سنوات إنه نعمل شقاق ونزاع. نعم
0: والله أنا بس بسمع صامتة، لأنه لما نشوف اثنين متزوجين سنين طويلة وبيناتهم أطفال بنحكي بصير نسألهم كيف قدرتوا تصمدوا هالسنين بدون مشاكل أمولكم رايقة، لحد ما نوصل لمرحلة إنها السيدة بعد 18 سنة بتطلب الطلاق ويقول لك أنا مش متحملها. يعني ولا طرف من الأطراف قادر يعني أعجز عن التعبير صراحة، والله لا يبلينا إحنا والمستمعين بهذا النوع.
1: آمين يا رب، اللهم آمين يا رب.
0: طيب دكتور، السؤال الآن، في حال طرف من الطرفين رافض هاي العلاقة الزوجية وبده إصلاح، فتوجه للإصلاح الأسري،
1: نعم،
0: ما هي الخطوات التي تحدث فيما بعد؟
1: أنا بدي أحكي نقطتين بهذا الموضوع أو حلين. أول إشي، الحلول تبدأ من داخل الأسرة، أهل الزوج أهل الزوج، كويس، أبوها أبوه أمها أمه، هالحالة. بس أنا بدي أكد تماما كمحامي شرعي شايف حالات كثيرة، هاي الحالة غير مجدية اللي أنا بحكي عنها أهل الزوجين، أحيانا تدخل أهل الزوجين بيفسد العلاقة أكثر، من عبارات سوري راح أستخدمها يعني بجوز على الهوى صعب تحكيها، شو بدك فيها، على شو شايف حالها، وكذلك يوجه عبارات ل انت شو عامل لك شو كذا من هالحكي هذولا، فهذا ما وصلنا للإصلاح. الطرف الآخر اللي هو بدي أجاوب فيه حضرتك، انه في بالبلد عندنا هون والناس بعدها ما تعودت على هاي الثقافة، زي ثقافة العيب انك تروح على طبيب نفسي.
0: نعم،
1: عندنا ثقافة العيب إنك تروح على وسيط إصلاح أسري. عم بحكي عن نفسي كمحامي شرعي، وسيط إصلاح أسري في مكتبي، الحالات اللي بتجيني بالسنة 4-5، الحالات الطلاق اللي بتجيني لا توصف، حالات النفقات والضم لا توصف، والتعليم ومدارس وكذا وشي هيك. هذا بيخليك تأشر على إنه الناس هي ما بتدور على ملقط تمسك فيه النار، فهي بتمسك هاي النار بإيدها. هذا غلط، دور على هذا الموضوع. اثنين، الرسالة الأهم من هيك إنه دائرة قاضي القضاء كانت متنبهة لهذا الإصلاح، قالت الإصلاح والوفاق قبل الطلاق، عشان هيك أنشأوا مكاتب الإصلاح الأسري، وفيها أخصائيين اجتماعيين وأخصائيين قانونيين، وبترأسها كمان قاضي شرعي بخبرة منيحة. ف بيحاولوا الحقيقة إنهم يحلوا بيناتهم. هي كيف بتكون؟ أنا مشان أكون صادق معهم إنه مش أنا بدي أروح أدق باب الإصلاح الأسري وأقول له حلوا لي مشكلتي، لأن هذا موقع آخر. أنت مجرد ما تسجل شقاق ونزاع أو قضية صغيرة، نفقة خليني أسميها، نفقة الزوجة نفقة الأولاد، يحال الموضوع من قبل المحكمة إلى الإصلاح الأسري. نحن كمحامين كل ما نمشي بدعوة لازم نجيب ورقة من الإصلاح الأسري. الإصلاح الأسري بيبحثوا الحل، إذا قدروا حلوا وبعدين بيعطونا ورقة إذا ما قدرنا عليها فيها إنه ما وصلوا لحل بهذا الموضوع. إذن الأبواب مفتوحة. أقول لك إنه في حالات انحلت، في حالات انحلت عن طريق مكتبي اللي حكيت عنها، هي حالات جزئية. في حالات كثيرة أنا كنت وكيل فيها بعد ما تحولت للإصلاح الأسري، وإنت كمحامي ادعو للخير، شجع الطرف اللي أنت وكيله على إنه الطلاق يعني مش حل، هو قد يكون حل في بعض الحالات عشان ما حدا يقض علي، بس أحيانا بتدرس الحالة شو أسباب الطلاق، خلاف على مهر، خلاف على بيت، خلاف على سكن، تنحل. دخلنا بموضوع الكرامة والسب والشتم والضرب، هذه حالة صعبة. كويس، أنا كمحامي ما بدعي فيها أو ما بشد على الإصلاح، لأن الشخص اللي بيستعمل العنف الأسري، وقد يكون العنف الأسري مشان ما حدا ينتهبني بكرة أنا وحضرتك على أنه فقط هي من الزوج، كمان في عنف من الزوجة، في عنف من الزوجة، في عنف من الزوج، فهاي حياة اللي بنحكي فيها هيك. وصلوا دائرة الإصلاح الأسري لحلول؟ نعم. لو اطلعنا على الإحصائيات عند دائرة الإصلاح الأسري، طبعا بدي أكد على واحدة عشان الناس تتشجع، جميع الحالات اللي بتزور حماية مكاتب الإصلاح الأسري بدائرة قاضي القضاء، بتكون هاي الحالات اللي بيشوفوها أو الحوادث بتكون سرية، ممنوع النشر فيها، ممنوع تحكي فيها. أنا كوسيط إصلاح أسري في هاي المكاتب ما بصير أحكي اليوم إجتني مرت المحامي فلان أو مرت النائب فلان وحكت كذا وكذا وكذا، ممنوع. فالحالة تعالج بسرية تامة، يا بنصلح يا بنقول تعذر الصلح. بنكمل مع القاضي.
0: 100%. رح نكمل دكتور ونحكي عن الفئات العمرية لكن بعد الفاصل. فاصل وراجعين لنكمل عن موضوع الانفصال الصامت مع دكتور عاكف المعايد، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: دريم هوم،
5: مدارس تزكية،
6: مدارس الرمز،
7: مدارس روابي الزرقاء،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
5: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

0: بنلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: برمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلأ بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا

0: أدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

صابان فلاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس آيلا العالمية، دريم هوم، مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء،

0: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. قبل الفاصل كنا نتحدث مع الدكتور عاكف المعايطة حول الانفصال الصامت ومكملي معكم بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا فيكم جديد دكتور.
1: يا هلا بيك.
0: دكتور الانفصال الصامت هل هو محصور على فئة عمرية أو تكثر حالات الانفصال الصامت في فئات عمرية معينة؟
1: سؤال كثير يعني له إجابات وتبريرات.
0: نعم.
1: هلا إحنا الانفصال الصامت حتى ما نصل لموضوع الطلاق القضائي خلينا أسميه. طب ليه؟ في ناس بيخافوا من الوصمة الاجتماعية إنه يقولوا مطلقين. في ناس بيخاف من إنه مش قادر يدبر أموره، سيدة دبر أمورها المالية. في ناس بيخاف إنه عنده أولاد ويمدهم يروحوا الأولاد. يعني أسباب كثيرة لو بدي أحكي في هذا الموضوع، وهي الأسباب اللي أنا ذكرت جزء منها هي ترتبط بالفئة العمرية. هلا ببداية الحياة لما بصير في خلافات بين الزوجين بندخل على هذا الوصف الاجتماعي اللي هو أشبه بطلاق بس صامت. بتحاول بعض السيدات وبعض الرجال انه يعطوا حالهم فرصة انه القرار المتسرع ما راح يجيب نتيجة. انا عم بحكي عن الفئة العمرية الصغيرة هون، كويس؟ المتزوجين حديث فكروا انه ممكن انه نصل لحل، ممكن هالجزئية اللي بيننا خلافات بيننا وعدم التفاهم نتعود على بعضنا. ما هو احيانا يعني ليش بيحكوا عن الخطبة والمسائل هيك؟ يتعود على طباع الشخص. انت في بعض الحالات في سيدات بتأخذ واحد لا في شافته ولا بتعرف شو ولا ثقافته، حدا جابه على العيلة وصار في زواجه. هذا اشي اليوم اصبح مش مقبول فيه. فهذولا بنصير انه اذا في وعي عند الزوجين اللي هم بداية حياتهم بيفكروا بهذا الموضوع انه ناخد فرصة ناخد كده وقد تنحل المشكلة. اذا هو اجراء صحيح انه نعطي حالنا فرصة نشوف فين الخلل ونعالجه، لأنه لسه إحنا ببداية الحياة. لكن على الأغلب اللي بفكر بالأولاد والبنات هم كبار السن. أنا بحكي كبار السن يعني اللي عندهم أولاد كبار صاروا، مثل السيدة اللي أنا عالجتها

0: قلتها وحكيت بحالتها هاي، اللي هي كانت متحملة كل الضرر مشان ما يحكوا بالمجتمع لما حدا يجي يطلب بنتها للخطبة ويخطبها أو بده يتزوج بنتهم ما يقولوا أمها وأبوها مطلقين. وكانت تكرر له هذا الحكي، لأني أنا سامع منها شخصيا، أنا لو مش خايفة على سمعة ولادي وبناتي كان من الصبح أنا خلصت منك، بس أنا ما بدي أصل لحالة معينة يجوك جاها ناس يطلبوا بنتك وقولوا وين، وقولوا وين أمها. فهاي الفئات، يعني الفئة العمرية اللي بدي أتحدث أنا عنها تعتمد على الوصف الحالة، زي ما حكينا نعطي حالنا فرصة إذن إحنا ببداية الحياة، لكن خوف على الأولاد بنحكي عن مرحلة عمرية فيها أولاد وبنات كبار صبايا فيها. فهاي هي الفئات العمرية اللي أنا شفتها. طبعا هاي مش قاعدة عامة صراحة، ليه؟ لأنه هي المشاهدات اللي أنت بتشوفها أو الحالات اللي بتشوفها ما في عليها دراسات. يعني أنا لما بدي أجي أخذ أتحدث في موضوع معين، أنا مثلا نحكي عدد حالات الطلاق للأقل من 25، بتكون في دراسة بدائرة قاضي القضاء وفي أرقام وفي إحصائيات عندهم سنوية بتحكي على أنه حالات الطلاق قبل الدخول يعني هالقد، وحالات الأعمار هالقد، وحارات الأعمار هالقد. هذا بيعطيك مؤشر أنه كيف بدك تعالج هاي الحالة. كويس، هل بالإرشاد، هل بالتوعية، كويس، هل بتدخل الأهل، يعني لك عدة حالات فيها. هاي أغلب هي الحالات اللي أنا بتحدث عنها، بتاخدها حسب العمر شو ظروف الحالة اللي إحنا عليها ماشيين. نعم
1: دكتور، يعني في نهاية هذا اللقاء واليوم إحنا عم نحكي عن الموضوع ليس فقط من جانب قانوني وأيضا من جانب اجتماعي.
0: نعم.
1: نصيحة للمقبلين على الزواج أو المتزوجين يلي الآن عم بيعيشوا بحالة الانفصال الصامت.
0: والله أنا بعتقد هاي خلاصة بدهم يسمعوها.
1: نعم.
0: وبدنا نسجلها إلهم صراحة. أنا رسالتي كمحامي شرعي وكوسيط إصلاح أسري، مش كل خلاف بين الزوجين بيؤدي إلى الطلاق. مش كل خلاف، أحيانا بيكون خلاف على مكان السكن. ليه؟ بس أنا بدي أحكي أنه يجب أن يكون في لغة تفاهم ولغة حوار بين الزوجين، خلينا أسميها لغة راقية. أنا بحكي إذا استعملنا عبارات فيها مودة وفيها محبة، كويس، رح تستمر هاي الحياة. بس إذا بدنا نتعامل بفوقية كزوجين واحد أعلى من الثاني ما رح تزبط الحياة. فهاي الحياة لأنه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها السكن وجعل بينكم مودة ورحمة. رب العالمين بيقول إذا بدك تعيش منيح بحياتك تمسك بالمودة والرحمة. وهي رسالة للي بيسمعوني.
1: الله يعطيك ألف عافية دكتور، الله يقويك يا رب، والله يكثر من أمثالك محامين شرعيين بهذا الرقي بالتفكير والسعي لإصلاح الأسرة والفجوة التي قد تكون موجودة بين الزوجين. نلتقي بك إن شاء الله الاثنين القادم بموضوع جديد إن شاء الرحمن. الاثنين القادم اللي بعده، مش الاثنين القادم، شهر 8
0: بإذن. أنا مشغول وأنت مشغول.
1: الله يسعدك ويبارك فيك دكتور، ترجع لنا بالسلامة بإذن الله تعالى، ونلتقي إن شاء الرحمن كمان أسبوعين. شكرا جزيلا دكتور عاكف المعايطة، كنت ضيفنا لليوم في فقرة من جوا المحاكم. أما أنتم مستمعين الكرام، لهم كنا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا أيضا من حلقتنا. كنت معكم من التقديم الأرند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني السعايدة، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم وعلى أزواجكم وزوجاتكم، في أمان الله.
2: بيت حواء مع

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: دريم هوم،
5: مدارس تزكية،
6: مدارس الرمز،
7: مدارس روابي الزرقاء،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل

0: أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5161630.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. كنا توقفنا عند الآية 85 بعد 100 اللي ختمت بقوله تعالى ولعلكم تشكرون على نعمة المنهج. أعظم نعمة هذا القرآن إخواني، ينبغي أن نتعلمه وأن نقرأه وأن نفهمه وأن نعيشه سلوكا، عملا، علاقات، تجارة، معاملة، جيرة. يا سلام، نمضي حق الله بهذا الكتاب، نطبقه مع الآية 86 بعد 100 هذه، نلتقي على مائدتها الآن إن شاء الله تعالى. مولانا بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش فقل إني قريب، لا، فيش بين وبين عباده وسيط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، عن ماذا؟ يعني مولانا ممكن يغفر لنا إذا وقع منا خطأ أو سهو في مثلا، فقل إني قريب، فإني قريب، ما قالش فقل، لا، حتى كلمة قل حرفين، الله تعالى ما أرادها، ما جعلش بينك وبين الإله العظيم واسطة، فإني قريب. وإذا كان الصحابة والتابعين يقولوا أنا أعرف اللحظة أو الدقيقة التي يذكرني الله فيها، كيف؟ قال مولانا فاذكروني أذكركم. ما أجمل هالدين يا الله، ليس بينك وبين الله لا حواجز ولا حجب ولا غيره، فورا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذكرت الله، الله يذكرك، عبدي فلان ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إخواني أجمل وأعظم من دينكم والله يستحيل أن يكون، لكن بس نفهم دون تعصب دون تشنج دون تطرف، نأخذ الدين بجماله بسلاسته بعظمته. على كل حال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، عين بدون ياء، الداعي لا، برضو للتقرب، الداعي إذا دعان، يعني أول ما يدعوني أستجيب له، فليستجيبوا لي مثل ما أنا بستجيب لكم، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، هو الغني، نحن الفقراء، إيماننا بالله عز لنا، شرف لنا، مجد لنا، فخر لنا، الله تعالى ما مستفيدش من إيماننا سبحانه، الغني المطلق، إحنا الفقراء. فأنت لما تنتمي إلى دين هذا الإله العظيم شرف لك، أجر عظيم لك، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كلمة يرشدون، الرشاد، يا الله ما أحوج الأمة الآن إلى الرشاد والرشد، لعلهم يرشدون. مرتبة الرشاد بنقول فلان بلغ سن الرشد اللي هو التمييز والعقل وتحكيم العقل للعاطفة. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني ليلة الصيام ما في صيام، صليت صلاتك التراويح ولا غيره، رجعت إلى بيتك، حقك أن يعني تعاشر أهلك ولا غيره. وحل لكم ليلة الصيام الرفث، المعاشرة وما إليها، إلى نسائكم هن لباس لكم تستركم وأنتم لباس لهن تسترونهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. قبل ما ينزل هذا الحكم ما كانش الناس عارفين حكم المعاشرة في ليل رمضان، في النهار مفهوم، إلى أن نزلت هذه الآية تبيح هذا الأمر، فتاب عليكم وعفى عنكم فيما فعلتموه من قبل أن ينزل هذا الحكم، فالآن باشروهن، أحللته لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مش عجيب خيطين، خيط أبيض وخيط أسود، ويقول ها أنا لم شايف الأبيض والأسود، يا عم الله يكرمك، مش الخيط بتاع الماسورة الكرارة، لا، من الفجر، بمعنى أنه يعني شأشأ النهار وشعت الضوء، يعني مش أنه طلعت الشمس صارت في كبد السماء، لا، يعني بتتسحر إلى مش الشروق معاذ الله، إنما الفجر، يعني صلاة الفجر. الآن الصيام حسم المسألة الأذان، إن الصيام خلاص توقف السحور وابتدأ الصيام. على كل حال، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني أنت الآن نويت الاعتكاف ممنوع المعاشرة، مدام عزمت الاعتكاف ما في معاشرة، بعدها بصير خير. وأنتم عاكفون تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. مر معنا يتقون، تتقون، هذه هي روح الدين. نلقاكم دائما بخير، السلام عليكم.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،

حياة أف أم لحياة طيبة. الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: خلينا
1: هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تواصل بالتعاون مع منظمة سويس البركة تنفيذ عدد من المشاريع الإنسانية والتنموية التي تستهدف الفئات الأكثر حاجة في الأردن ولبنان. وزارة الأشغال تنهي أعمال الصيانة الطارئة والشاملة لأجزاء من الحاجز المعدني الجانبي على طريق عمان السلط الدائري المعروف بطريق الستين في مدينة السلط. المركز الوطني لتطوير المناهج يواصل جهوده في تعزيز حضور مفاهيم التعليم الأخضر والاستدامة في المناهج الأردنية. تقديرات أممية تفيد بأن الأردن يتحمل أعلى كلفة مالية إضافية بين الدول العربية نسبة إلى حجم اقتصاده للتخفيف من الآثار الاقتصادية للحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية دير جرير شمال الضفة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن إيران يمكنها السعي لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بما يراعي مصالحها. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد تصديها لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية مؤكدة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: إذا أصبح أحدكم والدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. وهذا المعنى واضح جدا في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيها الإخوة الكرام، في بعض آيات القرآن الكريم ملمح رائع، يقول عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يعني أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سار أسرع، وإذا سار كأنما ينحط من صبب. وروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت أزهد من عمر، كان إذا سار أسرع. هنا الآية: يمشون على الأرض هونا. قال بعض علماء التفسير: المؤمن متأني لا يسمح للدنيا أن تأخذه، لا يسمح لمشكلات حياته أن تنسيه مهمته في معرفة ربه، لا يسمح لقضية جانبية أن تستحوذ عليه، يعطي كل ذي حق حقه. إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل. يمشون على الأرض هونا، يعني يعطي كل نشاط من نشاطاته الوقت المناسب، لكن لا يسمح لنشاط واحد ولو كان مباحا أن يأخذه كله، أن يستحوذ عليه، أن يصرفه عن مهمته الأساسية. أيها الإخوة الكرام، هناك أعذار كثيرة يضعها بعض السالكين إلى الله ظناً منهم أنها عند الله مقبولة. يعني مثلاً لو قال واحد: أنا أفسح المجال لغيري، يا أخي، نقول له: لا مؤاثرة في الخير لكن الخير كله في المؤاثرة. أن تؤثر أخاً لك على قربة إلى الله ظناً منك أن لك عند الله أعمالاً كثيرة وأنها مقبولة وأنت قد اكتفيت من العمل الصالح، إذن تفسح المجال لغيرك. هذا كلام مرفوض قطعاً، لا مؤاثرة في الخير. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وكان عمر رضي الله عنه يحاول جاهدا مسابقة أبي بكر في الخير. أيها الإخوة الكرام، أن تقول: أنا سأفسح المجال لغيري، أنا تقاعدت، هناك شباب متوثبون إلى العمل الصالح سأعطيهم فرصة، هذا كلام يخالف منطوق الآيات الثلاثة ويخالف القاعدة الأساسية أنه لا مؤاثرة في الخير. لو أننا قبلنا المؤاثرة في الخير لترك العمل الصالح. أيها الإخوة الكرام، حتى لو توهمت أن الدعوة إلى الله من اختصاص خطباء المساجد والعلماء الكبار والشخصيات اللماعة في الأرض، هذا وهم أيضاً. إن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم، لأن الله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة
أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فالذي لا يدعو إلى الله على بصيرة ليس متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دائماً في عنا قاعدة أن المقصر لا يرى قصوره لكنه يحمله لجهة، والآن الجهة الوحيدة التي تحمل كل أخطاء الأمة العلماء هو ليس مستعداً أن يفعل شيئاً، ولا أن يتحرك، ولا أن يضبط نفسه، ولا أهله، ولا بناته، ولا أولاده، واللوم كله على العلماء. إلقاء اللوم على الآخرين شيء مريح، يعفي الإنسان من اختلال توازنه الداخلي ويريح نفسه من العمل لاستعادة التوازن، أما هذا سلوك غير مقبول أبداً. لو أن كل الذين حولك خاطئون، هل خطأهم ينجيك من حساب الله عز وجل؟ لو أن الذين كل من حولك كاذبون، هل هذا يعفيك من المسؤولية؟ لذلك سلوك إلقاء اللوم على الآخرين والتنصل من المسؤولية هذا سلوك لا يقبله الله عز وجل أبداً. في أحياناً مسلك آخر يسلكه المقصرون هو ينشغل بنقد الآخرين، أخطاؤه لا يراها أبداً ولا ينتبه إليها ولا يدقق فيها، كل همه أن ينتقد هذا الخطيب وهذا العالم وهذا الداعية، ويرى متعة بالغة في كشف الأخطاء وتوضيح العيوب، بل يستخدم المكبر لتكبير الأخطاء الصغيرة ولا يرى الجذع في عينه، يرى قشة في عين أخيه ولا يرى جذعا في عينه. سلوك تحميل أناس معينين كل أخطاء الأمة سلوك مضحك وسلوك ساذج. ثم إن الانشغال بالنقد دون أن توجه النقد إلى ذاتك هذا أيضا مرض ينبغي أن يتبرأ منه طلاب العلم السالكون إلى الله عز وجل. قال الأوزاعي: المؤمن يقول قليلاً ويعمل كثيراً، والمنافق يتكلم كثيراً ويعمل قليلاً. من أعراض هذا المرض المبالغة والتهويل، فالإنسان إذا بالغ في أي شيء فقد مصداقيته، قد يبالغ بأخطاء الآخرين وقد يبالغ في تقليل أخطائه، وقد يكون خطأه أكبر خطأ يرتكبه بالقياس لمن حوله. في شيء آخر أيها الإخوة، هو أن المقصر أحياناً يبرز ويجل ويحترم شخصية متقاعسة، وكأن هذه الشخصية مثله الأعلى، وهذا خطأ آخر. ينبغي أن تجعل مثلك الأعلى الشخصيات المتفوقة المقربة إلى الله عز وجل، أما هذا المتقاعس لا ينبغي أن يكون قدوة لك. لذلك حينما تثني على هؤلاء المتقاعسين وتصفهم بالتعقل الشديد وبالمرونة وبالموضوعية وأنهم يفهمون ماذا يفعلون وهم في الحقيقة متقاعسون، إنك بهذا تخدر نفسك عن أن تكون في طريق الأبطال سائرا. يقول الله عز وجل: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالتقصير كل هذه الأعذار لا تنفعهم يوم القيامة. يقول أحد أصحاب الإمام أحمد: صحبته 20 سنة صيفا وشتاء وحرا وبردا وليلا ونهارا، فما لقيته في يوم إلا وهو زائد عليه بالأمس. من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. شيء آخر أيها الإخوة، هناك نمط عنده حساسية مرهفة للنقد، فإذا انتقد بأي شيء ترك العمل الصالح. لو أن إنسان دخل في كلية الطب ويعلق الآمال الكبيرة على أن يكون في المستقبل طبيباً، لو أن واحداً من الطلاب انتقده
هل يرد عليه بترك الكلية؟ مستحيل. فهذا الذي لملاحظة من أخ ترك المسجد ولتعليق قد لا يعجبه من آخر ترك العمل الصالح، ولأنه دعا إلى الله فاتهم أنه يحب أن يجمع الناس حوله فلغى الدعوة إلى الله، هذا أيضا نموذج مريض. أنت حينما يكون هدفك واضحا لا تعبأ بقول أحد، فمن عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. سيدنا عمر يقول: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. من كمال شخصية المؤمن أنه يصغي إلى النقد. سيدنا عمر بن عبد العزيز جاء لمولاه مزاحم، قال له: يا مزاحم، إن الولاة جعلوا العيون على العوام، يعني المخبرين، وأنا أجعلك عيني على نفسي، فإن رأيتني ضللت أو سمعت مني كلمة تربأ بي عنها أو فعلا لا تحبه فأمسكني من تلابيبي وهزني هزا عنيفا وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. يجب أن تقبل النقد ولو كان جارحا، لأن الذي ينتقدك يرفعك، بينما الذي يمدحك تقربا إليك يجعلك في مكان لا ترقى به. بلال قال لصاحبه: بلغني أن المؤمن مرآة أخيه، هل تستريب من أمري شيئا؟ بربك انصحني. عالم آخر يقول: قولوا لي ما أكره في وجهي، لأن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره. بينك وبينه قل: هذا العمل مخالف للسنة، هذا العمل لا يرضي الله. ويقول بعض السلف: من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العلماء وأن يجمع إلى عقله عقول الحكماء، فالرأي الفذ ربما زل والعقل الفرد ربما ضل. أي وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. أيها الإخوة، وهناك أشخاص إذا لم تمدحهم ولم تعلي قدرهم ولم تضعهم في الصف الأول ولم تبجلهم ولم تخاطبهم بألقاب عالية ينصرفون عن العمل الصالح وكأنهم يعبدون ذواتهم من دون الله. هذه كلها أمراض يقع بها أحيانا طلاب العلم. أيها الإخوة الكرام، يقول بعض العلماء: فقه اللسان بلا عمل القلب لا يخطيك إلى الحق خطوة، والسير سير القلب. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أيها الإخوة الكرام، لسيدنا عمر بن الخطاب كلمة رائعة يقول: تعاهد قلبك، لأن السير إلى الله هو سير القلب، ولأن الله عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم الذي ينفعك وحده يوم القيامة هو القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، وسلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، وسلم من عبادة غير الله، وسلم من تحكيم غير شرع الله. أيها الإخوة الكرام، لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. والله سبحانه وتعالى موجود وواحد وكامل وسميع ومجيب. يا إخوة الإيمان، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 17 بعد 100.
1: باب ما يذكر من شؤم الفرس. الحديث 1251. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الشؤم في ثلاثة: الفرس والمرأة والدار. باب سهام الفرس. الحديث 1253. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. باب من قاد دابة غيره في الحرب. الحديث 1253. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال له رجل: أفررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوم الرماه، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1254. عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء، لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. الحديث 1255. عن عمر رضي الله عنه أنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة، فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر: أم سليط أحق، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. باب مداواة النساء الجرحى في الغزو. الحديث 1256. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، نسقي القوم ونخدمهم، ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. الحديث 1257. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم سهر، فلما قدم المدينة قال: ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت سلاح، فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص، جئت لأحرسك. ونام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1258. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الخميصة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. باب فضل الخدمة في الغزو. الحديث 1259. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. الحديث 1260. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. باب فضل رباط يوم في سبيل الله. الحديث 1261. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. الحديث 1262. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ الحديث 1263. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال: هل فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح. باب التحريض على الرمي. الحديث 1264. عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا: إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل. باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه. الحديث 1265. عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. الحديث 1266. عن علي رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول: ارمي فداك أبي وأمي.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تقول إن عدد الهويات الرقمية المفاعلة عبر تطبيق سند الحكومي تجاوز 1,880,000 هوية. مؤسسة الخط الحديدي الحجازي تعلن عن برنامج الرحلات للأسبوع الحالي يومي الجمعة والسبت من محطة عمان إلى محطة الجيزة عبر القطار. وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تعلن وصول 3 شهداء و22 إصابة خلال الساعات 24 الماضية إلى مستشفيات القطاع. ارتفاع العدد التراكمي للشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان إلى 73,283 شهيداً. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلاً وبركساً في بلدة بيت عوى غرب الخليل بالضفة. الإعلام العبري يفيد بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعقد مساء اليوم اجتماعاً أمنياً محدوداً في ظل التصعيد مع إيران. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد تصديها لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، مؤكدة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام، الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقامي، 1.1 في السلطة والبلقامي، 6.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم، وما زلنا معكم في بعض القضايا لإيضاح العلاقة بين العقل والنقل، أي بين العقل وبين الدين وبين الوحي، والعلاقة لا تنفصل. هنالك فكرة المصالح في التشريع الإسلامي، هناك من كتب فيها، وكل من كتب في أصول الفقه كتب في أن الشريعة تعتبر المصلحة، وهذه المصالح تجلب وتدفع بالمقابل المفاسد. وهنالك من كتب، الإمام القرافي والإمام العز بن عبد السلام، إذا تنازعت المصلحة والمفسدة، وقالوا درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، كلام كبير، مما يؤكد أنه منهج عقلي فريد. ثم ليس المصالح التي تجلب فحسب، ولا المفاسد التي تمنع، ولكن الطريق إلى المفاسد تمنع، بسموه سد الذرائع. يعني وعندما يأتون إلى هذه المصالح يقسمونها بحسب احتياج الإنسان. هناك مصالح ضرورية اللي هي الحفاظ على الدين والنفس والمال والعرض والنسب، وهنالك المصالح الحاجية التي بها رفع الحرج والمشقة عن الناس، والله في رخصة في السفر، في رخصة في الوضوء، بصير تيمم، في أشياء كثيرة. وهنالك التحسينيات، وهي كماليات الحياة ومكارم الأخلاق، مثل ستر العورة وزخرفة المساجد. إذن الفقهاء والذين يتعاطون مع العلم الشرعي الكرام ينظرون إلى المصالح، لكن بنظر دقيق، مش والله مصلحة متوهمة، لا، مصلحة حقيقية. إذن هنالك الضروريات والحاجيات والتحسينيات. أفضل من جل هذه النظرة الإمام الشاطبي في الموافقة، ولكن هي موجودة قبله، وجدتها في المستصفى للإمام الغزالي. المهم، هذا دليل يضاف إلى الأدلة التي أسلفناها في أن الإسلام منهج عقلي فريد. العقل يقول نعم، أنا أحتاج إلى الضروريات وأحتاج إلى الحاجيات وأحتاج إلى التحسينات، ولكن ليس على درجة واحدة، والله أعلم. طيب، من الأسئلة اللي حبيت أن أبدأ فيها التحذير من التخريف من بعض الناس ممن يتعاطون علم التفسير. طبعا يهجمون على التأويل لأنهم علموا أن القرآن لا يمكن أن ينال منهم نصه، مستحيل، لكن يتلاعبون بالتحريف. يعني التفسير واضربوهن، الوارد في قول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يريد أن يثبت أنه إنساني، ويريد أن يثبت أنه يعني يحترم المرأة، فحرف واضربوهن إلى مثال أنه هو الابتعاد وهو الهجر، وهذا كلام غير صحيح. لا، هذا غير صحيح، لأنه هذا تلاعب. ثم يأتون بأدلة واهية، طبعا لمن عرف اللغة، الضرب عن غير ضرب، نعم، أفنضرب عنكم الذكر صفحا، هذا معنى الترك والتخلي أو الإهمال. أما الآن واضربهن، تغافلوا عن أن هذه منظومة العقوبة. طب ما في عالم، ما في أي منطقة في العالم ما في نظام عقوبة، نظام عقوبة للمجرم، للمعتدي، للمتمرد، نظام عقوبة للطالب الذي يتغيب عن جامعته ومدرسته. طب لماذا تستغرب؟ القرآن يتكلم هنا عن منهج وقائي للأسرة، واللاتي تخافون نشوزهن، عصيان، عدم انقياد، تمرد، سوء. الآن ما هي الحالات؟ ما هو الحل؟ الحل الأسرع الطلاق. طيب وماذا لو كان هناك إنجاب؟ أليس من الحكمة أن تعاقب هذه المرأة الناشز عقابا محدد المواصفات في الشريعة، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرون في المضاجع واضربهن. امرأة ناشز لم ينفعها الوعظ، لم ينفعها الهجران، ماذا تفعل لها؟ هناك مصلحة في إبقائها. هذا منهج حكيم يا جماعة. ذاك سورة النساء اللي فيها هذه الآية ذكرت هذا المثل لمن خاف من نشوز زوجته، وذكرت إنه المرأة إذا خافت من نشوز زوجها قالت وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وذكرت الحالة الثالثة أن يكون النشوز منهما، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما. هذه سورة النساء ذكرت احتمالات أن يكون التخوف من فريق ضد فريق أو طرفين يعني غير راضين عن بعض. إنما هذا تفسير بصراحة خرافي غير صحيح إطلاقا. طيب سأل حول مؤخر الصداق، هل واجب شرعا؟ طيب هلا لو قلنا لك غير واجب شرعا لا يعني ذلك إنه والله ليس صحيحا، لا، الوجوب يعني أن الشريعة طلبته. ذاك أول أبجديات التفقه الكرام أن نعرف الأحكام الخمسة، الأحكام الخمسة اللي هي منها الواجب. الواجب هو الذي يأثم من يتركه. يعني لو قلنا ما حكم الصلوات؟ واجبة. ما حكم صلاة الجمعة؟ واجبة. من طلبت منه فلم يؤديها أثم. لكن مؤخر الصداق يعني أن يفصل المهر إلى قسمين مقدم ومؤخر، هذا ليس واجبا، وإلا ما هو حد الوجوب فيه؟ إنما هذا لنقل من الأمر الجائز. فرق بين الجواز كذلك حكم تكليفي، لكن يجوز فعله يجوز تركه فقط، ليس أكثر من ذلك. ومن هذا الباب إنما أنا أدري الشباب لا يريدون أن يكتب عليهم مؤخر كبير، ونقول لك والله حقك هذا، ونقول للآباء اتقوا الله في الشباب المتقدمين إلى خطبة بناتكم، اتقوا الله في هذا وراعوا الشباب. إنما ولذلك لو أن امرأة تزوجت أصلا بدون صداق صح العقد، لكن عند التنازع تعطى مهرة مثيلاتها، وليس بالضرورة أن يكون مؤخر صداق، وحتى وليس بالضرورة أن يكون مقدم صداق، هذا من عادات الناس، هذا من الجائز. طيب بعثوا لي فيديو لإنسان بتكلم بطريقة بصراحة مع أنه من المنتسبين لعلم الشرعي، ولكن عنده غرائب وشذوذ حول قضية اقتناء الكلاب. راح اعتمد على مذهب الإمام مالك في القول بعدم نجاسة الكلب. هذا ما انتبه هذا الإنسان أن هنالك فارقا بين مسألتين، هنا الجهة منفكة بين نجاسة الكلب واقتناء الكلب. هاي شيء وهاي شيء. يعني لو سألت ما حكم لبس الرجل للذهب لخاتم الذهب؟ حرام. لكن ما حكم صلاته إذا صلى وهو لابس الخاتم؟ صحيح صلاته، لأن الجهة منفكة بين المسألتين. إذا نجاست الكلب مسألة خلافية، اقتناء الكلب ما أحد من الفقهاء أجاز اقتناء كما يقتنى الناس، اقتناء لمصلحة ممكن صيد وحراسة وزرع فقط ليس أكثر منه، وما يقاس عليه إن شاء الله تعالى، فالأمور سهلة بعون الله تعالى. طيب كان هنا في سؤال حول قضية أموال تركها ميت إلى رحمة الله ولكن عليه ديون، قل بما ننشغل؟ بسداد الديون ولا بقسمة المال؟ لا، الشريعة التي بينت. وذلك بعض الناس نصحح لهم وهما يريد أن يتصرف بالمال كما يشاء في حياته، قال لك أنا حر. لا، أنا أقول لك لست حرا، لأن الله تعالى قال أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. طب سعد هل كان حرا أم لم يكن حرا عندما أراد أن يتبرع بكل ماله؟ النبي عليه قالوا لا، قالوا شطر المال، قالوا لا، قالوا الثلث، قالوا الثلث ممكن والثلث كثير. يعني ما الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه أن تنزل الوصية إلى أقل من الثلث، وكل ما نزلت أحسن. لماذا؟ لعدم الإضرار بالورثة. ومن هذا الباب قال الله تعالى في قسمة الميراث من بعد وصية يوصي بها أو دين، أول شيء منطلع الديون ثم الوصايا ثم إن بقي شيء يقسم المال. أما والله نقسم المال وبعدين تعالوا نتحاسب مين بده يسد دين الأب، أنا بعرف حالي من الحالات حقيقة إنه تم توزيع المال والآن في ديون وبعضهم بده يدفع وبعضهم ما بيدفع. لا، الشرع بيقول لك لا، من بعد وصية يوصي بها أو دين ممنوع قسمة الميراث إلا بعد تنفيذ سداد الدين، حتى لو استهلك الدين كامل المبلغ ليكن وبرئ الذمة أبيهم. طيب، يسأل سائل: ما حكم شباب العقبة بإيلات مع الصهاينة؟ ما بصح العمل مع الصهاينة إطلاقا، هؤلاء أشرار الأرض، أعداء الرسالات، لا يتعامل معهم ولا يتعامل. طيب، هل نزول الدم الأنف أثناء الصلاة يبطل الوضوء والصلاة ويجب الإعادة؟ لا طبعا لا، هي هاي القضية يعني مسألة خلافية، قضية الدم، ولكن هذا هو الراجح. بل ثبت أن الصحابة كانوا يعني يصلون بجراحهم كما ورد. طبعا ما لم يكن هذا الخارج اللي هو الدم أن لا يكون خارج من السبيلين فقط، إنما وفي نزف أحيانا، إن شاء الله ما في شيء. طيب، كان هنا في سؤال حول: هل يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عمل فيديوهات متحركة كأنهم أشخاص؟ هل الفكرة واردة؟ يعني فكرة التصوير اللي كانت يعني في بدايات العصر الحديث في القرن العشرين مثلا، وأخذ الناس يتكلمون فيها ويتجادلون حولها، منهم من قبلها منهم من رفضها، إلى عهد قريب في التسعينات كان أناس يتحرجون من التصوير يعتبرونه رجسا، وهذا كلام غير صحيح ضمن الضوابط. اليوم تقدمت التكنولوجيا وصار بالإمكان استحداث أشياء متحركة. طيب، هذا يجوز بس بعدة شروط: أن يكون المحتوى صحيحا، أن تبتعد عن الرموز الدينية، لأنه أحد الشباب الأفاضل بيشتغل بهذا، بعت لي محتوى ديني في السيرة، قل جيد، لكن إياك وتصوير شخصية على أنها رسول الله عليه وسلم، وإياك أن تصور شخصية من شخصيات الصحابة. فهو بذكر بعض الناس العادي بدون أسماء مين فلان بيمشي، وعندها إذا بدك تذكر حديث قل قال رسول الله، يقول الراوي قال رسول الله، إذا استطعت أن تفعل ذلك فافعل، ولا الابتعاد أولى وأحسن. حتى بعثوا لي فيديو بس هذا كرتوني وليس صور يعني تشبه الطبيعة، يعني الصور هيك افتراضي كرتوني للأطفال، كأن القرآن بيتكلم والقلب ينبض وكيف يستقبل القلب القرآن للأطفال الصغار ممكن، إنما أكثر من ذلك لا، لأن هؤلاء الشباب خلص لما يبدأ يميز الطفل يعلم أن هذا كتاب الله وفي طريقة معينة للتعامل. والله أعلم، سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم بيك

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان شفا بدران. 079-614-9000.
4: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
7: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتفهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات، ونرحب بأسرتكم الهاتفية. حياكم الله تعالى. سائل يتساءل: أنا لا أدري الشباب كيف لا يعرفون أن الرشوة محرمة، يعني بده يستنقذ على كلامه أنه والله شهادة رخصة القيادة مقابل مبلغ. ما بصح مهما كانت الظروف أبدا، يعني بشطارتك بيقول أليس حقا لي؟ طيب حق لك إذا نجحت، ولكن إفساد هذا الموظف، إفساد ذمة الموظف، من يتحمله؟ ما بصح. موظف يجب أن يقوم بعمله خير قيام بدون انتظار شيء إلا راتبه الذي يأخذه. أما هو سنفسد ورح نسبب حديث من سن سنة سيئة في الإسلام، ما بده نكون هذه السنة. طيب الحلف، الحلف الكثيرات، حلف بالطلاق إنه ما يتكلم مع فلان، والآن بده يتصالح. ما هو لازم تتصالح. حالة الغضب قال الله فيها: ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير. إنسان إذا كان في حالة غضب، كلماته، مقاصده، نواياه خطيرة، بده ينتبه على هذا الإنسان كفارة يمين، ويتق الله ويستغفر الله. أخي أبو عوني تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله علينا أبو عوني.
1: تفضل. صديق بيقول أنا أدفع الزكاة والصدقة، طيب، ولكن أصدقائه اللي حواليه بضيقوا واسع. ليش اشتريت السيارة الفلانية؟ كنت تبرع بالباقي، اشتري سيارة عادية. ليش عملت حفلة لابنك مثلا زواج بهذا الفندق؟ كنت اعمله بالبيت ووفر وبعت.
0: يعني الحمد لله، يعني هو بيطلع الزكاة ويتصدق.
1: هو يعني صار الشباب يضيقوا عليه وهو شايف
0: ما بيطلع له. سيدي قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. وفي الحديث: نعم المال الصالح للرجل الصالح. لا، اذا الانسان وسع على نفسه واستمتع بالحلال ما علي بعد أداء الواجبات، ما علي شيء أبوني أبدا.
1: الله يبارك فيك. تعليق بالنسبة للكلاب. كنا رايحين نستقبل الناس في المطار. واحدة جاي تستقبل وجاب معها كلب صغير، نط الكلب وفزع كل اللي في المطار.
0: صح.
1: يعني كلمة لو سمحت للي بيجيبوا كلاب
0: على المطار. والله للأسف صار منتشر كثير يا أبوني.
1: الله يبارك فيك.
0: طيب بارك الله فيك. شكرا. أشكرك سيدي. أخي أبو يوسف تفضل. يوسف إذا كنت معنا أهلا وسهلا فيك. تفضل.
2: إذا كرمت علينا تنويه صغير.
0: تفضل.
2: كل المصلين اللي بفوتوا مثلا على الصلاة نكون إحنا ساجدين، بستنى أنه نقوم من السجود، مش الأولى أنه يسجد معنا؟ أو في بعض الناس برضو كمان بستنى يعني يشوف أنه إذا الصلاة خلصت أو ما خلصت أو الركعة الأخيرة.
0: الله يحسنت. الأصل الدخول في الصلاة مباشرة مع الإمام، لو قبل السلام.
2: يعني لو بكتب سجدة واحدة يعني.
0: قد نعم، قال عيسان: فما أدركتم فصلوا. يعني أنهم ساجدون أسجد ولا تتردد، وهذا هذا الأصح.
2: الله يرضى عنك.
0: أنا بشكرك يا أبي يوسف. نتكلم عن ذلك. أخت نادية تفضلي.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: دكتور بدي أسأل، يعني هلأ القيامة بالأماكن المسيحية
0: كثير،
3: يعني
0: كيف
3: يعني بالأماكن المسيحية مثلا الكنيسة أو
0: يعني المسيحية. يعني إنسان هذا عمله مثلا؟
3: لا يعني بده يعمل صيانة مثلا، يعني على نعتبر إنه دراي كلين برادي عندهم، بيصير هالحكي هذا أو مدارس؟
0: يعني قصدك يعني طلب، يعني هم من نقدم خدمة للكنيسة؟
3: لا مو خدمة، هم يعني بدهم بطلبوا يعني إنه ينعمل إلهم دراي كلينات أو إشي.
0: ما في شيء، ما دام الأمر يعني هو بناء قائم، وإجوا والله قال صلحوا لنا هالشبابيك، صح زي هيك؟
3: بالضبط.
0: ما في شيء، ما دام بناء قائم ممكن الإفادة، ما في حرج.
3: ما في. شكرا.
0: بارك الله فيك، أشكرك. يعني إحنا شركاء في الوطن طبعا، وما دام أنهم يعني لهم كنائسهم يعبدون الله تعالى، ما في حرج. هلا في قضية اسمها التورع والاحتياط. إذا الإنسان صاحب قرار وقال أنا والله ما بعمل لأي إنسان، مش بس حتى غير مسلم، حتى المسلمين، لو إنسان طلب مني والله أعمل مثلا لصالة أفراح، لمطعم، لفندق، ما بعمل، على اعتبار أنه قد يكون في مخالفات، حقه. لو تجنب البنوك التجارية أن يعمل لها شيء، حقه. لو تجنب الآن أنه يعمل للكنائس، حقه. ولكن لو سألنا بتجرد هل يجوز ذلك، نقول له يجوز. احنا في فرق بين الجواز، لأن الجواز الكرام انت بتساعد بشيء انساني. دليلنا على ذلك الكرام انه الصحابة كانوا يتعاملون مع اليهود تحديدا أهل الكتاب في المدينة المنورة، كانت لهم سوقهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم رهن درع عند يهودي، كان النبي يزورهم يحسن إليهم. إذا هذا إنسانيا، إذا الإنسان ما في حرج. لأن بعد هذا الجواز من أحب أن يبتعد عن هذا ونقول له هذا تشكر عليه وهذا قرار إليك والله أعلم. طيب إذا موضوع الحلف هذا موضوع خطير يا جماعة، موضوع الحلف خطير وما بيتحمل يعني قضية الحلف بالطلاق وبالحرام. أولا فيه مخالفة، وبعض الناس للأسف واحد سأل حول قضية أنه شبهها بأمه، هنا وقعت أخطر من اليمين، صار حكم الظهار. والظهار لما يتفاجأ بحكم الظهار بيصير يبحث، قال ساعدوني يا مشايخ. طب أنت اللي ضيقت على نفسك، أنت اللي ضيقت على نفسك. يعني الله تعالى يعني أباح لك زوجتك وختمهن بكلمة الله، فكيف تأتي وتجعل الحلال حراما؟ الشريعة بدأت تعاقبك. وإذاك هذا بذكرنا بالأول الكلام حول قضية العقوبة واضربوهن. إذا الإنسان هذا ما تعاقب كيف يتعلم حكم الشريعة؟ ومن هذا الباب عتق رقاب ما في صيام شهرين متتابعين للمظاهر من قبل أن يتماس، يعني ممنوع هو يتقدم، ممنوع هي تمكن من نفسها. فمن لم يستطع الآن بده يطعم 60 مسكينة من قبل أن يتماس، مش منصوص عليها، لكن هذا فهمه العلماء من توارد يعني هذه العقوبة على فعل واحد من قبل يتماس. كل هذه عقوبة، لكن عقوبة يعني مقصودة حتى يتعلم الإنسان تلك حدود الله، وحتى لا تتكلم. وقال ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا الذي لا يولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، منكر وزور. فمن هذا الباب يمسك الإنسان لسانه. ذلك الحقيقة أنه يعني إدارة القضاء لا تقصر، بس الناس عندهم تقصير. من فترة عجبني أنه أعلن في أحد المساجد أنه في دورة للمتقدمين إلى الزواج، عجبني ذلك. خليهم يتعلموا ويتفقهوا في أحكام الأسرة والتعامل مع النساء ومع أهل المرأة والطلاق حتى لا يتجروا على حدود الله. أخي أحمد تفضل سيدي.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بارك الله فيك على هذا الجلسة الطيبة يا دكتور.
0: حياك الله، أهلا وسهلا.
4: بدي أسأل بالنسبة يا دكتور لعصر سيدنا موسى عليه السلام. وردت في سورة طه كأنها حية تسعى.
0: صحيح.
4: وفي سورة أخرى ورد كأنها تهتز كأنها جان.
0: جان. وفي ثعبان أيوة. مبين. صحيح.
4: فيعني ورد بهذا بهذا الشيء يعني على صورة جان أو أفعى. وفي أثناء السحرة ألقيت عصف كانت ثعبان.
0: صحيح.
4: إذن دور يعني الجان يعني ما يعني أرجو أن يعني توضحنا يعني ما الفرق يعني ما الفرق بين هذين المفهومين إن شاء الله.
0: إن شاء الله بعوني بارك الله فيك.
4: بارك الله فيك.
0: عودا أكرمك الله إلى سؤال أخينا بعوني، إن يتمتع الإنسان بالحلال الطيب بعد إخراج الزكاة والصدقات ما حد يمنع من ذلك أبدا. كان سيدنا عثمان وبن عوف كانوا من أغنياء الصحابة، يفعلوا ما يشاءون وما حد نهاهم. مين اللي نهاهم من الصحابة رضي الله عنه؟ أبو ذر. وأبو ذر كان له منهج اقتصادي في هذا، حتى بعض الناس اللي

أراد أن يحمل الناس على هذا فالخلفاء منعوه من هذا، لأن التصرف غير صحيح. النبي ما فعله، ولا بكر ولا عمر، وهو صواب. الموضوع اتخاذ الكلاب، وذكر أبو عوني أنه كانوا يستقبلوا ضيف وفي كلب، وهذا في الطرق نفس الكلام. والشباب للأسف يعني مظهر الرجولة الخادع والتطرف والتطور الآن، إنه والله ما شاء الله بيدخن، أو إنه والله حامل كلب وماشي، والبنات خايفات والصغار خايفين، هذا ما بصح. وذلك هذا الكلب يقتنى لأغراض خاصة آمنة مع أهل الخبرة، غير هيك ما بصح، هذا حرام. سأل أبو يوسف سؤال مهم والله، إنه المصلي الكرام إذا دخل، تخيل إمام ساجد تدخل معه في السجود وهي غير محسوب الركعة، ولا تنتظر لما يقوم؟ لا، من نزل فسجد أحسن ممن وقف فانتظر، ومن دخل في جزء من الصلاة قبل سلام الإمام أفضل من أن ينشئ صلاة بعد سلام الإمام، لقول يا سلام إذا أقيمت الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والله أعلم. سأكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، ألج بيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أرجعلها.
4: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
5: مستشفى شميسان.

0: 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب، مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546 38.
1: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239. كرم

خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياتي في برنامجكم في تاوستك مانجبات. كان في سؤال قرآني حول العصا سيدنا موسى عليه السلام، حية ولا جان ولا ثعبان مبين؟ على كل حال، هذا اسم التصوير بالكلمة، أبدع فيها السيد في الظلال في التصوير الفني القرآن، وليس هو فحسب. ومحمد عبد الله ذراز في بعض كتبه، أستاذنا الكبير دكتور فضل، أستاذ دكتور أحمد نوفل، كثير من الدارسين، بعض التفسير المحدث صار يتناول هذه القضايا بالتصوير الفني، وهو كذلك القرآن يصور المعاني والنفسيات بالكلمات، مثل ما ورد مثلا عن تصوير نفسية بني إسرائيل: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعد رسول. هل يقال عن النبي الكريم هلك؟ نعم، هذا تصوير لنفسياتهم العوجاء. ومن هذا الباب مقام سيدنا موسى بين يدي الله في حضرة الله شيء، ومقام سيدنا موسى وعصاه في حضرة فرعون والسحر شيء آخر. إذن في سياق التحدي الكبير فألقاها فإذا ثعبان مبين أمام فرعون وجنده، ثعبان مبين لأنها رح تلتقم وتلتهم تلك الحبال التي أوهم الناس أنها أفاعي. إذن هذه إقامة الحجة. ولكن الحية هي هو عندما قال: وما تلك بيمينك يا موسى، المهم ألقها فإذا هي حية تسعى. حية من حيث إنها حية، ولكن جان لخفة الحركة، إذن هي حية. والثعبان والحية، أو لكن الثعبان هو الكبير، الحية هي تنفع على الصغير والكبير، إذن كل مقام نسبة. إذن جان لخفة حركها واختفائها، لأنه ليس المقصود إخافة موسى، لكن المقصود تنبيهه إلى ما فيها من أسرار إلهية بهذا المعنى، والله أعلم. طيب، استثمار مالي مع ضمان الخسارة لا يجوز، حتى لو تم التراضي. اللي بده يستجلب مستثمرين احتمال أن يقول لهم ذلك، أنه أنت خلص أنت بتربح معي وما بتحمل خسارة، رح تحصل منازعات، وحصلت منازعات، وذلك لأنهم في فترة النزاع فسألوا عن هذا، فقلت هذا قطع لا يجوز، ولذلك هذا الشرط باطل. أي شرط باطل يخالف الإسلام فهو مرفوض، كل عمل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. طيب، يقول شخص مطلوب منه تسليم أو استلام إيجار بيت في تاريخ 11 كاتب من كل شهر على أن يوصله إلى صاحب البيت في يوم 30 من كل شهر، لو استخدم هذا المال إذا كان محتاجا له، ولكن في وقت السداد. طيب، الآن بصراحة هذا الإنسان لو كان صاحب مال وعنده قدرة استلم هذا المبلغ وعنده وفر مالي، أنا أقول العبرة بالقيمة مش بهذا المال تحديدا، لكن أنت محتاج، فاحتمال أنك لا تستطيع الوفاء. إذا الآن إذا أنت عندك مال اتصرف لأنه مطلوب منك المبلغ، أما الآن إذا أنت محتاج يفضل تأخذ إذنه للتصرف حتى إذا صارت مشكلة تتحمل ذلك، والله أعلم. أخي أبو راشد فضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك سيدنا الشيخ؟
0: حياك الله يا سيدي. أهلا وسهلا، تفضل.
1: شيخ، امبارح أذن المغرب بس كنت بصراحة شوي مشغول، يعني كفل مني. تمام؟
0: طيب.
1: ورحت على المسجد أصلي المغرب، قلت إن شاء الله بلحق، دخلت باب المسجد أذن العشاء. تمام؟
0: متأخر.
1: وقفت واستنيت صلاة العشاء، صليت العشاء بعدين صليت المغرب.
0: طب سؤال، ما دام انت وصلت وهم يؤذن العشاء صح؟
1: نعم، دخلت باب المسجد.
0: أحسن الله أكبر. أحسن شيء تعمله انك تصلي المغرب مباشرة قضاء،
1: حتى لو أذن العشاء.
0: حتى لو أذن، وخلص ما دام قال الله أكبر بدأ، كمان في عندك وقت انتظار 10 دقائق، بتصلي المغرب قضاء وتستغفر الله وتصلي العشاء أداء مع الإمام، وهكذا بكون قضيت اللي عليك ورتبت الصلوات. ترتيب الصلوات مهم، وهو أفضل. بارك الله فيك.
1: والله هي كفل مني والله يا شيخ،
0: يعني أنا تفقه منها للمرات، تفقه للمرات القادمة. ابدأ بالقضاء، ابدأ بالقضاء ثم صلي الأداء. جزاك الله خير، شكرا لك. الله يكرمك. تفضيل القضاء يكرم مأخوذ من فعله عليه السلام يوم الأحزاب، الشغل عن صلاة العصر، فقام بعد المغرب فصلى العصر ثم صلى المغرب، وهكذا. إذن هذا العمل لأخذ الفلوس بده يؤديها، يفضل إذا لم يكن عندك وفر مالي موجود اللي تأدي المبلغ أن لا تفعل ذلك، لأنه ما بتضمن، وإلا إذا كان الأمر ميسور ليس مبلغا كبيرا ضروري. طيب، شحن التليفون في العمل يعني هذا من الأمور البسيطة، يعني أهم شيء ما يكون يستهلك الطاقة الكهربائية الكبيرة. وأنا أدري أنه في المؤسسات ممنوع استخدام مثلا الأجهزة اللي بتأخذ طاقة كبيرة، تسخين ما تسخين، وهو كذلك من باب الحفاظ على المال العام، مال العام هذا، ومن حفاظ يعني عدم وقوع مثلا في مشاكل الحريق والكهرباء، وهذا كلام صحيح. إنما الأمور البسيطة أظنها سهلة وميسورة بعون الله. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تواصل تنفيذ عدد من المشاريع الإنسانية والتنموية في الأردن ولبنان. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,283 شهيداً. الخارجية الإيرانية تقول إن إيران يمكنها السعي لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بما يراعي مصالحها. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع منظمة سويس البركة تنفيذ عدد من المشاريع الإنسانية والتنموية التي تستهدف الفئات الأكثر حاجة، وتشمل دعم الاستجابة الإنسانية في لبنان وتوفير المعينات السمعية للمرضى من الأسر الأردنية العفيفة، إلى جانب تطوير البيئة التعليمية في المدارس. وضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم لبنان، ساهمت سويس البركة بتقديم تبرعات إنسانية جرى إرسالها ضمن قوافل المساعدات التي سيرتها الهيئة إلى لبنان، بحمولة 32 شاحنة من المواد الإغاثية والغذائية للمساهمة في تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات المتضررة والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجهها. وفي الأردن جرى توزيع معينات سمعية لصالح 70 مستفيدا لمن يعانون من مشاكل سمعية من الأسر الأردنية العفيفة في محافظتي عمان ومعان، بما يسهم في تحسين قدرتهم على السمع والتواصل. أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ورئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل أحمد العجلوني استكمال جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة لبدء الامتحانات النظرية للدورة الصيفية 2026، والتي ستعقد خلال الفترة من الأحد 26 من تموز الحالي ولغاية الخميس 30 من تموز، وفق البرنامج المعلن على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة. وأشار العجلوني إلى أنه من المتوقع إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل للدورة الصيفية 2026 في منتصف شهر آب المقبل، بعد المصادقة عليها واعتمادها من اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية. قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إن عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق سند الحكومي تجاوز 2,880,000 هوية وفقا لآخر الأرقام الرسمية. وأضافت الوزارة في ردها أن تطبيق سند يواصل تسجيل نمو متسارع في عدد مستخدميه. وحول أرقام المفعلين للهوية الرقمية، ترى الوزارة أن هذه الأرقام تعكس حضور التطبيق في الحياة اليومية للمستخدمين واعتمادهم المتزايد عليه للوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية. كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن إدارة المختبرات وضبط الجودة رصدت خلال عام 2025 نحو 535 عينة غير مطابقة للمواصفات الفنية من أصل 2,289 عينة خضعت للفحص في مشروعات الطرق والأبنية بنسبة بلغت 23.4%. وأكدت أن جميع العينات التي لا تستوفي المتطلبات الفنية يتم التعامل معها وفق إجراءات رقابية تضمن عدم استخدامها في المشاريع إلا بعد تصويب أوضاعها وإثبات مطابقتها للمواصفات. أعلنت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي عن برنامج الرحلات للأسبوع الحالي يومي الجمعة والسبت من محطة عمان إلى محطة الجيزة عبر القطار. وبحسب ما نشرت المؤسسة، فإن مكان التجمع سيكون داخل محطة عمان في ماركة عند الساعة 8:15 صباحا، إذ سينطلق القطار عند الساعة 9 صباحا. وفي قطاع غزة قالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع إنه وصل إلى مستشفيات القطاع اليوم أو خلال الساعة 24 الماضية 3 شهداء و22 إصابة. وللحديث أكثر عن آخر التطورات في قطاع غزة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل حياة أف أم هناك عبد الله الشربجي. أهلا بك عبد الله، بداية ما هي آخر التفاصيل والتطورات من القطاع المحاصر؟
1: بالفعل صفية، تطورات واستمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي وما ينجم عنها من شهداء وإصابات، حيث وصل مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية 3 شهداء ونحو 15 إصابة بفعل غارات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المنازل وكذلك الخيام المهترئة. كان أبرز هذه الاستهدافات استهداف طائرات الاحتلال المسيرة لخيمة وينادحين في منطقة مواطي خان يونس، هذه المنطقة التي يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة، لكن خلال الأيام الماضية أثبت أنها غير آمنة ويعني تتعرض لإبادة مستمرة. نجم عن هذا الاستهداف صفية شهيد ونحو 10 إصابات وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي، مع التنبيه أن هذا الشهيد كان قد زف عريسا قبل يومين فقط من استشهاده ليزف مرة أخرى أمس شهيدا بعد أن استهدفت الطائرات المسيرة خيمته. أيضا كان هناك استهداف قبل قليل لمركبة في شارع النفق في شرق مدينة غزة، ما أدى إلى وصول حتى هذه اللحظة 7 إصابات إلى مجمع الشفاء الطبي غربي محافظة غزة، ولا زال الحدث مستمر ومركبة الإسعاف تقوم بنقل الإصابات. هذا يتزامن قضية مع استمرار تقديم الاحتلال الإسرائيلي وتوسعته للمنطقة التي يسيطر عليها بشكل كبير، نتحدث عن زيادة توسعة الخط الأصفر وتقديم المكعبات الصفراء. لا يزال يوم يمر على سكان قطاع غزة إلا ويقوموا ويفيقوا على تقديم لهذه المكعبات، خاصة في المناطق الشرقية للمدينة للمحافظة الوسطى. صار هناك تقديم كبير خلال الساعات الماضية، نجم عنها عمليات نزوح كبيرة في ظروف قاسية، لا يستطيع النازحون توفير مركبات لنقل أمتعتهم، فبالتالي يتركون ما تبقى من منازلهم وأمتعتهم ويتوجهون إلى المناطق الغربية من قطاع غزة. هذا أيضا يتزامن أخيرا صفية مع حالة إنسانية ومعيشية صعبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، في ظل تقليص عمليات إدخال المساعدات، في ظل واقع صحي صعب وخدماتي تعاني منه البلديات والمؤسسات الحكومية المتبقية تعمل في قطاع غزة صفية.
0: نعم، شكرا لك مراسلنا من قطاع غزة عبد الله الشربجي. اقتحم مستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت محافظة القدس بأن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك وأدوا ما يعرف بالسجود الملحمي وسط حراسة قوات الاحتلال. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ستواصل مساري الحرب والدبلوماسية بما يراعي مصالحها، مشيرا إلى أنه يمكن السعي لمفاوضات مع الولايات المتحدة. وأضاف بقائي في مؤتمر صحفي في طهران: أرفض ثنائية إما الحرب أو الدبلوماسية، فالدبلوماسية أداة نسعى من خلالها لتحقيق مصالحنا الوطنية شأنها شأن الحرب. وقال: لقد أبلغنا عبر وسطاء وتلقينا رسائل من دون الخوض في التفاصيل، لكن المهم أن الجهاز الدبلوماسي كان نشطا في الأيام الأخيرة وقد نقلت إلينا أفكار عبر بعض الوسطاء. دعت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدانة قصف قالت إنه استهدف الأحد محطة نووية قيد الإنشاء في جنوب غرب البلاد. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي في طهران: تتوقع إيران من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمدير العام للوكالة اللذان يتخذان بانتظام مواقف بشأن الملف النووي الإيراني أن يعبرا بوضوح عن موقفهما حيال هذا الأمر وأن يدينا الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة. قالت صحيفة نيويورك تايمز إن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون حجبت معلومات عن إصابة عشرات العسكريين الأمريكيين في هجمات إيرانية على قوات الولايات المتحدة في دول المنطقة خلال الحرب مع إيران، مشيرة إلى أن تلك الهجمات لم يعلن عنها في حينها، رغم أنها أسفرت عن إصابات وأضرار في مروحيات عسكرية. وذكرت الصحيفة أن إيران نفذت 3 هجمات على القوات الأمريكية في دول المنطقة خلال الأسبوع الماضي، والذي سبق الهجوم الذي وقع يوم الجمعة وأسفر عن مقتل 3 جنود على الأقل، وأن تلك الهجمات السابقة أدت إلى إصابة العشرات من العسكريين وإلحاق أضرار بعدد من المروحيات. يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم اجتماعا أمنيا محدودا في ظل التصعيد مع إيران، وذلك وفقا للقناة 12 العبرية. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس، ما لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، دوم طويلا.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل، معكم من الهندسة الإذاعية ناس عربد، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من الإعداد والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. لم تعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مجرد تبادل للرسائل العسكرية أو استعراض للقوة، بل دخلت مرحلة جديدة تتسع فيها رقعة الاشتباك جغرافيا وسياسيا. فمع إعلان واشنطن انتهاء الموجة التاسعة من ضرباتها ضد أهداف عسكرية إيرانية وسقوط الهجمات الإيرانية على دول عربية، إلى جانب التهديد المباشر لحركة الملاحة في مضيق هرمز، يبدو أن المنطقة أمام معادلة مختلفة عنوانها توسيع ساحات المواجهة ورفع كلفة الردع المتبادل. وفي المقابل تواصل الإدارة الأمريكية التأكيد أن عملياتها تهدف إلى حماية قواتها وخطوط الملاحة مع إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا، بينما تصر طهران على أن الضغط العسكري سيقابله ضغط على المصالح الأمريكية وحلفائها. وبين التصعيد العسكري وحسابات الانتخابات الأمريكية وإمكانية انخراط إسرائيل بشكل أوسع، يبرز السؤال الأهم: هل ما يجري هو إدارة للتصعيد ضمن سقوف محسوبة، أم أن المنطقة تقترب من مواجهة إقليمية مفتوحة قد تعيد رسم خرائط الأمن والتحالفات في الشرق الأوسط؟ نناقش ذلك وأكثر في حلقة اليوم من استوديو التحليل. وينضم إلينا ضيفنا عبر الهاتف الخبير العسكري والاستراتيجي جلال العبادي. أهلا بك أستاذ جلال، مساء الخير.
1: يا هلا، مساء النور.
0: بداية، بعد 9 موجات من الضربات الأمريكية، هل ما نشهده ما زال عملية ردع، أم أننا عمليا في حرب أمريكية إيرانية غير معلنة؟
1: حقيقة هو تصعيد وتسخين إلى أعلى درجة، أقل من الحرب، لكنه أقل من الحرب الشاملة. وإحنا قاعدين نلاحظ أنه إيران قاعدة تحاول توسع نطاق عملياتها سواء في دول الخليج أو حتى وصلت إلى الأردن، ومن الممكن أن تصل إلى سوريا والعراق ولبنان. بهمها أن تصبح المشكلة والتصعيد هذا يشمل كافة دول المنطقة، بما فيه يعني هي تدعي أن كل هذه الدول هي حليفة للولايات المتحدة وتدعم الولايات المتحدة في إعلامها وفي تصاريحها، على أساس أنه المشكلة أصبحت ليست فقط إيران، إنما تعم دول الخليج، تعم دول المنطقة في الأردن، سوريا، لبنان، وربما أكثر من ذلك. حتى أنه كل العالم يقول ويتدخل بشكل مباشر ولا يترك إيران لوحده كما تطلب إيران. خلينا نشوف اليوم اللي وزير الداخلية الإيراني سيصل إلى طهران ويحمل رسالة من الرئيس الإيراني في مسار الأحداث، وأنه أيضا لحد الآن هما مستعدين لإدامة الحوار مع الولايات المتحدة. الآن كل الضربات، هناك حوالي 9 أيام، اليوم التاسع من الضربات، وضربات ليست مرة واحدة، يعني على سبيل المثال بوشهر يوميا تهاجم مرتين يوميا، وكرمنشاه وتبريز وأذربيجان وبندر خميس وخوزستان وما جاسك الجزيرة وما مقر النفط، بالإضافة إلى الحصار الأمريكي على القواعد وعلى الموانئ الإيرانية. من هنا احنا لاحظنا انها حاولت اطلاق مجموعة من الصواريخ على العقبة، على الميناء. تقصد ميناء
0: العقبة. هذه النقطة استاذ جلال، ما الذي تغير في قواعد الاشتباك حتى انتقلت الضربات الى دول خليجية واستهداف ايضا ممرات بحرية؟ ما الرسالة التي تريد ايصالها؟
1: هي تريد أن ترسل رسالة أنكم لا تستطيعوا وحدكم فرض أمر واقع فيما يتعلق في الملاحة بمضيق هرمز وكافة مشاكل التي تحيط أن إيران هي الجزء الرئيسي في المعادلة. هم يحاولوا أن يبعدوا السفن إلى ساحل عمان، الممر العماني كان ممر آمنا، إنما تم قصف كل السفن اللي فيه، بحيث أنه مضيق هرمز هو وحدة واحدة، ليس هذا مضيق، هذا ممر آمن وهذا غير آمن. والحل تصر إيران أن تكون هي صاحبة الإرادة أو تفرض سيطرتها على المضيق. نعم. بغض النظر عمان لا تمانع ولا تفرض ضرائب ولا تعمل أي شيء ومستعدة للتفاوض، لكن عمان دائما تلجأ للطريقة الدبلوماسية في حل المعاضل على عكس إيران. إيران تقول إنه القواعد الأمريكية في المنطقة كلها هي التي تقصد بالضربة وتقصد فيها الموانئ، وموانئ المنطقة كلها فيها تزويد أمريكي، تحكي هيك تحكي وجهة نظر إيران إنه هذه مراكز تزويد لحلفاء إيران والجيش الأمريكي المتواجد في المنطقة، ومن هنا هي ترد لا تستطيع أن تواجه الولايات المتحدة مباشرة ولا ترغب في مواجهة إسرائيل مباشرة، فهي تجي للأطراف الوسيطة والأطراف المحيطة فيها تحاول أن تعمل شيء حتى يتدخل العالم. وإحنا نعرف أنه مضيق هرمز حاليا يمر عليه في حوالي 67% من الغاز المسال، الغاز المسال اللي يزود الصين والهند وكوريا الجنوبية، وهذه قوة كبرى اقتصادية وعسكرية، دخل تأثير الصراع عليها لأنها تستورد حوالي 68% من الغاز. نعم. من هذه المناطق، ناهيك عن 22% من البترول، ناهيك عن الأسمدة الكيماوية وبقية الأمور. نعم. من
0: نعم. يعني بالحديث عسكريا أستاذ جلال، ما هي الخيارات العسكرية أمام واشنطن في حال استمرت إيران بالتصعيد؟
1: حاليا هي أمريكا تقول سنقلم أظافر إيران بحيث أنها لن تشكل تهديدا على مرور السفن وعلى التدخل العسكري في المناطق بواسطة الحرس الثوري أو بواسطة السفن الصغيرة أو القوارب الصغيرة، وهذه هي ليست قوات كبيرة، هي مجموعات صغيرة تقدر بالعشرات، 3-4 قوارب صغيرة تهاجم سفينة هنا والسفينة هنا ومن ثم تعود وتختفي، فليس من السهل. فهذا شيء. النوع الشيء الثاني، الشواطئ الأرض الإيرانية المشاطئة للخليج العربي والممرات ومضيق هرمز هي 2800 كيلو، يصعب على أي قوة، حتى لو إيران لا تملك أي قوة بحرية ولا تملك أي شيء، فأسلحة متوسطة أو ثقيلة على طول المسافة هاي اللي هي 2800 كيلو متر تستطيع أن تعيق الممرات بل وتغلقها. وإحنا شفنا أول امبارح تم إصابة ناقلتين هي لم تمتثل للأوامر الإيرانية وأرسلت النيران فيها ووقع فيها إصابات. إذن الأمر ليس هين، لكن إيران تريد أن ترسل رسالة واحدة، المشكلة ليست مشكلتكم مع إيران وحدها، الآن تصبح المشكلة مشكلة عالمية، مشكلة إلى الصين وإلى كوريا وإلى أوروبا وإلى ألمانيا وكل من هو بحاجة إلى الطاقة التي توقفها إيران وتقول كلكم إما نصدر نفط أو لا نصدر نفط، إما نستفيد من مضيق هرمز جميعا أو لا أحد يستفيد.
0: يعني هل تستطيع فعلا إيران الاستمرار بهذا القدر من التصعيد دون أن تتحول هذه المواجهة إلى حرب شاملة؟
1: احنا شفنا اول امبارح انه الرئيس الايراني قال علينا ان نتحمل، احنا نقف ندافع عن انفسنا وعن كرامتنا وعن بلدنا، وعلينا احنا نعرف انه هذا يعني سيوقع علينا عقوبات وتدمير وحصار وما إلى ذلك، لكن علينا أن نتحمل. وإيران عندها نفس طويل تتحمل. يعني مواطنيها مستعدين يقعدوا بدون كهرباء بدون ماء بدون طرق، يعني عندهم شظف العيش من طبيعة حياتهم، وحروبهم دائما تقاس بالسنوات. لكن الأشكال يعني تم مثلا على سبيل المثال قصف قبل يومين، قصف مصفات نفط في الكويت وفي بناء الأحمدي ومحطات تحلية المياه والكهرباء، أصبحت صحيح الحياة لا تطاق. بدونها. صحيح أنه الآن صيف ومعظم سكان دول الخليج معظمهم الآن في أوروبا وأمريكا، لكن أكثر من نص موجود ولا يستطيع أن يعيش بدين ماء وبدون كهرباء وفي تحت القصف الإيراني في كل دقيقة.
0: شكرا لك الخبير العسكري والاستراتيجي جلال العبادي على هذه التفاصيل. وننتقل وإياكم مستمعين ومشاهدين إلى ضيفنا عبر الهاتف المحلل السياسي شادي مدانات. أهلا بك أستاذ شادي، مساء الخير. أهلا بك من جديد. أستاذ شادي، التصعيد العسكري يتسارع، لكن واشنطن تتحدث عن الدبلوماسية، كيف تفسر هذا التناقض؟
2: يعني هذا واضح انه في فعلا في تناقض في التصريحات الامريكيه وفي تخبط وفي يعني ما في رؤيه واضحه. يعني نائب الرئيس الامريكي تفاجئنا انه امبارح بتحدث بانه الخيار العسكري يعني عقيم وما راح يجيب نتيجه وجربناه، وانه في واضح انه في انقسام في الرؤيه عندهم. في نفس الوقت يعني بتكابر امريكا، يعني غير قادره على تقبل موضوع انها غير قادره على تحقيق كل اهدافها، وانه ما استطاعت رغم كل ما حدث من إخضاع إيران، وخاصة القضية الأساسية اللي هي مضيق هرمز. طبعا هي أمريكا هدفها الأساسي كان مثل ما سيطرت على نفط فنزويلا، أحد أهم الأهداف السيطرة الكاملة على نفط إيران. يعني وهي عملية تفاوض يعني صعبة مستمرة، يعني كل طرف يثبت موقف ويشد عصب المفاوضين بهذه الضربات. فشلوا الولايات المتحدة، كانت الخطة في البداية انه خلال 4 أيام توقعوا اسقاط النظام وانه يتحرك قوة من الداخل وضرب المراكز القوة في ايران وتنجح يعني العملية، لكنها فشلت ودخلوا في نفق يعني طويل وغير واضح. واضح انه ما عندهم رؤية،
0: نعم
2: عندهم هدف كبير، لكن للوصول إلى هذا الهدف جربوا كثير فشلوا. ممكن الأيام الماضية نشهد يعني كمان تصعيد كبير، لكن عسكريا يعني كل الحلول جربت ما عدا طبعا أنه موضوع النووي، وهذا فيه دمار للجميع. وحجم الردود الإيرانية وما في تراجع في القدرات العسكرية، على العكس يعني لازلنا نتفاجأ يوم عن يوم أنه في قدرات جديدة.
0: نعم، يعني بالحديث عن مضيق هرمز، إلى أي مدى يمكن أن يدفع تهديد مضيق هرمز المجتمع الدولي للضغط على إيران؟
2: الضغط أنا بعتقد يعني الضغط لوقف الحرب يعني بشكل عام، لأنه وإذا تطورت الأمور لباب المندب بتكون الأمور كارثية على الاقتصاد العالمي وعلى معظم دول العالم. لكن الضغط كمان أمريكا يعني عندها ضغوط داخلية، موضوع ارتفاع سعر النفط والانتخابات، وايضا يعني حلفاء امريكا يعني متضررين بشكل كبير ان كان في المنطقه او على مستوى العالم، وبالتالي الضغوط راح تكون على الطرفين. يعني تشعر الولايات المتحده نفسها تشعر بانها تحت الضغط، ضغط بسبب يعني اعباء اللي هي بتتحملها واللي حلفائها ايضا بتحملوها.
0: نعم، يعني بالسؤال الاخير استاذ شادي، اذا استمرت هذه الازمه

0: انه الموضوع طويل يعني لا شك انه طويل وصراع يعني صراع صعب. هلا الشكل الشرق الاوسط الجديد اعاده تفكيك المنطقه واعاده تشكيلها هو الهدف الامريكي واللي بيرتبط طبعا باهداف استعماريه واقتصاديه وهيمنه. هذا الهدف الاساسي. دول المنطقه كل دوله بتحاول انه تكون يعني يعني في المنطقه لها امن قومي لها امن سياسات خاصة في لها استقلالية عن قوى الهيمنة العالمية عرأسها أمريكا من من يعني هذه طبعا المنطقة هي يعني محطة طماع يعني القوى الاستعمارية من زمان يعني أي قوة بتتعامل تتصارع على مستوى العالم بتحاول السيطرة على أهم المناطق الاستراتيجية والممرات ومنابع النفط ومنها المنطقة العربية وبالتالي يعني الهدف الأسمى هو إعادة تشكيل المنطقة لكن في مقاومة للمشروع الأمريكي في أكثر من محطة تعطل هذا المشروع والآن يعني في الهدف واضح بالنسبة لأمريكا لكن طرق يعني تنفيذ الوصول إلى هذا الهدف بالوسائل سياسية اقتصادية عسكرية الآن جربت يعني هذه الأساليب العسكرية لن تسلم بكل تأكيد أنه والله بفشل مشروعها بتعطل بتعثر وهذا لمصلحة دول وشعوب المنطقة حتى الدول الأنظمة اللي تعتبر موالية لأمريكا لأنه المشروع الأمريكي مشروع تفكيك وتغيير دائما واستغناء عن ما يسمى بأنظمة الحرس القديم وبالتالي يعني هذه المنطقة يعني مستقبلها واستقلاليتها ترتبط بإفشال المشروع الأمريكي وتعثره في سياق المشروع الصهيوني طبعا فلذلك يعني الموضوع موضوع صراع كل ما كان في مقاومة لهذا المشروع ونجحت هذه المقاومة في إفشال المشروع الأمريكي هذا طبعا بالنسبة لنا لكل شعوب دول المنطقة هو مصلحة وقضية مهمة جدا.
1: نعم شكرا لك المحلل السياسي شادي مدانات على هذه التفاصيل وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا على طيب وكرم المتابعة في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني آي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة إنجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، إعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا هنيئاً لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
4: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. شهد المجلس النبوي الكريم وفود قادة العرب وفصحائهم، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارت مساجلة لاهبة اختصرت طبائع النفس الإنسانية في مقامي المدح والذم. وبيان ذلك أن وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم، فقال الزبرقان: يا رسول الله، أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب منهم، أخذ لهم بحقهم وأمنعهم من الظلم، وهذا يعلم ذلك، يقصد عمرا. فقال عمرو: أجل يا رسول الله، إنه مانع لحوزته، مطاع في عشيرته، شديد العارضة فيهم. فقال الزبرقان: أما إنه والله قد علم أكثر مما قال، ولكنه حسدني شرفي. فقال عمرو: أما والله لئن قال ما قال، فوالله ما علمته إلا ضيق العطن، زمير المروءة، أحمق الأب لئيم الخال، حديث الغنى. فرأى الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختلف قوله، فقال: يا رسول الله، رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما علمت، وما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. انقضى الموقف وظلت الحكمة النبوية سائرة تعلم الأجيال أن الكلمة سلاح نافذ يكسو الحقيقة بيانا ويحيل الرضا والخصومة علما وحكمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المركز الوطني للأمن السبراني يبحث تعزيز التعاون مع المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب بمجال الأمن السبراني. حركة المقاومة الإسلامية حماس تختار خليل الحي رئيساً للمكتب السياسي للحركة. مستوطنون يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقول إن بلاده في حرب شاملة مع الولايات المتحدة وإن على طهران تحمل تداعياتها.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: حياة أف أم نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك
1: أكرمك الله. الله بك. الله يكرمك. تفضلوا سيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم مولاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الحلقة إلى عدة حلقات قادمة سنتكلم عن حديث القرآن عن القرآن.
1: جميل.
2: حديث القرآن عن القرآن، وما من شك أن أبلغ حديث عن القرآن هو حديث القرآن.
1: صحيح.
2: وأول ما نبتدئ به كم مرة ذكر القرآن في القرآن، وهذا 58 مرة بالاسم الصريح القرآن وتصريفاته مثل قرآنا.
1: نعم.
2: هذه عينة من هذه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، واحد. نعم. ثانيا، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم. ثلاثة، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أربعة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. استمعوا غير أنصتوا؟ نعم.
1: نعم طبعا.
2: استمعوا له تسمع، لكن وأنصت بكل كيانك حتى تستوعب عقلا وذوقا وتأملا وروحا ونفسا وقلبا وقالبا. جميل. كلك منسجم مع سماع القرآن الكريم، فاستمعوا له وأنصتوا. خمسة، قال الذين يرجون لقاء أنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله.
1: نعم.
2: والرسول عليه الصلاة والسلام يملك هذه الصلاحيات؟ لا يملك هذا إلا الله عز وجل. قرآن غير هذا القرآن ليه يا أمة العرب؟ من يعني من وماذا أنتم؟ ما الذي تعيبونه في هذا القرآن حتى تبدلوه؟ لا إله إلا الله سبحانك. على كل حال، وما كان هذا القرآن أن يفترى، يعني يستحيل لو اجتمع الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يا أخوي اللي عنده بدع يتقدم، فلاسفة علماء إيش ما بدك اجتمعوا، ومأجورون وإيش مأجورين، تفضل قل ما عندك. لن تستطيعوا، هذا القرآن من فضل الله فوق مستويات العقل البشري، طب نستوعبه ونفهمه، لكن أن تأتي بمثله هذا المستحيل بعينه أن تفهمه. طبعا يعني الطفل الابتدائي، احنا من الابتدائي احنا نقرأ القرآن ونفهم المعنى العام. على كل حال،
1: نعم،
2: نحن نقص عليك هذا القرآن، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن.
1: نعم.
2: ورقم تسعة، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذا ما أردنا أن نفتتح به الحديث. إذا نبدأ بتفسير آية،
1: نبدأ
2: إذا وإلا فإننا نعود إلى أوراقنا.
1: لا موجود سيدي، إحنا وصلنا عند الآية 16 بعد 100 من سورة آل عمران. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من هنا سيدنا.
2: إن الذين كفروا، يا رب عفوك، طبعا إن أقوى أدوات التوكيد.
1: نعم.
2: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. كفروا ومات على كفره.
1: نعم.
2: لكن كفر وعاد وأسلم وجدد إيمانه وإسلامه يقبله.
1: نعم.
2: وبلغي الصفحة السوداء تلك، إذن إن الذين كفروا أي وماتوا على كفرهم لن تغني عنهم أموالهم، حيث في القبر في أموال.
1: لا طبعا.
2: لو دفننا مع الذهب هيقوم ويفدي نفسه؟
1: لا طبعا.
2: لا طبعا. ولا أولادهم من الله شيئا، ابنك هيعمل إيه؟ خذوني بدل أبويا، ما حدش بيقبل.
1: نعم.
2: ما في بدل إطلاقا.
1: ولا تزر وازرة وزر أخرى،
2: وأولئك أصحاب النار اللي كفروا.
1: نعم.
2: هم فيها خالدون، كفر ومات على الكفر مخلد، يعني لو قلنا مليون سنة يا ريت، بتمنى الكفار لو مليون سنة يا الله. طب ليه تودي نفسك في هذا المصير الأسود ليه؟ ولماذا المكابرة؟ هذا الكون ليس له خالق بعقلك أنت؟ قلنا له هذا الكباية لها صانع، قال طبعا. لو قلنا له ما في صانع، قال شيخ أنت بعقلك ولا من ولا ولا ولا فقدت العقل على صنع كباية؟ على صنع الكون لو قال من غير إله مقبول. شيء عجيب، شيء عجيب. فعلا قتل الإنسان وما أكفر.
1: يا الله.
2: يا الله
1: يا الله.
2: يعني هذه السماوات، هذه الشمس، هذه النجوم، هذه المحيطات، هذه الحيتان، هذه الجبال، هذه الوديان، هذه الأنهار، هذه البشر، هذا الشجر، هذا الثمر، هذا ماذا نقول؟ لا خالق له يا ناس. برهاننا بفلق الصخر، أي والله، وتنشق الجبال يعني قوة حجتنا من فضل الله تعالى. لكن كيف ما احنا مستطيعين أن نوصل إسلامنا إلى العالم؟ بالعكس وصلنا لهم صورة مهردشة للأسف. يعني على كل حال، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. ينفقون على كل وشرب؟
1: لا طبعا.
2: لا لا، كل وشرب واشتري أواعز ما انت عاوز، من السيل وغير السيل ما لناش علاقة. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا أي لمقاومة هذا الإسلام العظيم،
1: نعم،
2: والصد عن الدين وسبيل الله رب العالمين. مثل ما ينفقون، والله يمكن في بعض الأعاريب أنه مستعد يدفع مليارات
1: ليصد عن
2: بس أن لا تقوم للإسلام قائمة.
1: نعم.
2: وبعض الأعاجم والأجانب وغيره يعني
1: كذلك.
2: ربما يتحالفون معنا، والله ما نعرفش بهالأمور، ما ناش يعني خلطة والحمد لله ولا سلطة. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. الصر البرد الشديد،
1: نعم،
2: اللي يعني بتلاقي النبتة نشفت من شدة البرد،
1: من شدة البرد.
2: سبحانك ربي. أصابت حرث قوم، أي هذه الريح، ظلموا أنفسهم. ظلمت نفسك وظلمت الحقيقة وظلمت من يقلدونك، يمكن أولادك يقتدوا بيك، فصار في رقبتك عدة مسؤوليات. فاستقم يا صاحب الأمر، لأنك ستحاسب عن كل من أضللتهم. يعني بعض الناس من يشجعون ويروجون الأفكار يعني الباطلة والمذاهب الباطلة، يعني قال لك أنا شيوعي. شيوعي إيش أبوي؟ كوميونيست يعني إيش؟ كارل ماركس يصير سيدك أستاذك؟ خسيس من بني يهود هذا يكون إمامك يوم القيامة؟ يا الله، ليه ما تمشي وراء الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم، وجنب الصديق وجنب الفاروق والأمة اللي كل واحد منهم نجم من نجوم السماء، تروح ده وراء كارل ماركس؟ والله يا إخواننا، مرت علينا فترة، مش احنا من فضل الله، نحن مع الدين من أول النشأة من فضل الله منذ الابتدائي والحمد لله، واحنا ماشيين بهالطريق، ما حدنا ولا غديرنا ولا بدنا، الحمد لله. لكن زملائنا في الدراسة اللي صار بعثي واللي صار شيوعي واللي قسموا الأمة تقسيما ومزقوها تمزيقا، شرتحوها شرتحة، شيء عجيب. في المدارس بدأت الحزبيات، بعث ومش بعث ومش عارف ايه ولا ايه. الخلاصة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم.
1: خلينا هاي دكتور الآية نرجئها لبعد الفاصل عشان نعطيها حقها.
2: مرحب.
1: إن شاء الله بعد إذنك دكتور. مستمعينا ومشاهدينا، فاصل نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
5: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة. قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
6: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
8: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
9: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية
4: بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
1: تزكي أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-4020 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2060. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما،
0: أكرمك الله. كنا نريد أن نواصل الآيات دكتور في التفسير.
1: مرحبا حتى
0: لا نقطع الفكرة.
1: شيل القلم ولا ها؟
0: احنا مشيل عنك سيدي. الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا.
1: بسم الله. يا أيها الذين آمنوا، مولانا ينادينا بأحب أسمائنا وأوصافنا إلينا، اسم الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إذن ما أشرف أسمائنا؟ العروبة القومية البعتشية. لا لا لا لا لا، أشرف أسمائنا هذا الدين. نحن أمة مسلمة، هذه هويتنا. يا أيها الذين آمنوا، ما فيها أشرف من هذا الاسم، ولا قوميات ولا مش معناها أن نحتقر قوميتنا، لكن لا، الإيمان فوق كل شيء.
0: جميل.
1: يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا، نعم، نادانا بأحب أسمائنا، هو سماكم بهذا الاسم.
0: نعم.
1: لا تتخذوا بطانة من دونكم، مستشار لي ويكون من غير الملة ومن غير القومية ومن غير الوطنية، حيغشك. لا تتخذوا بطانة، البطانة اللي هي كيف، بطانة الجاكيت
0: الحاشية.
1: اي نعم، يعني نعم. قريب منك يعني.
0: نعم جميل،
1: هاي البطانة.
0: جميل.
1: فأنت مقرب منك هذا الإنسان. إخوانا، المسألة خطيرة جدا. المستشارون دول يعينون إلى آخره، قد يقلبوا الحقائق. نعم. وكم اتخذ من أمثال هؤلاء يعني مستندات ومساعدين وأصحاب مناصب كبيرة وعالية إلى آخره. لا تتخذوا بطانة من دونكم، عم بسرب معلومات.
0: نعم.
1: أي معلومة قد تشكل خطر شديد على الأمة. إذن لا آمن إلا من أبناء ديني. جميل. والمنتقى انتقاء، حتى مش أبناء ديني نصكم.
0: صحيح.
1: بل أنا أثق بديني وقلبه وعقله ووطنيته
0: وأمانته.
1: يا الله أحط جنبي.
0: جميل.
1: بكون دارس دراسة مستفيضة قلبا وقالبا.
0: جميل.
1: لا تتخذوا بطانة.
0: أستأذنك دكتور بس باتصال ونعود نواصل مع الأخ عمر. تفضل أخي عمر.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: اللي مشايخنا وعلمائنا الأفاضل.
0: الله يكرمك، هلا بالشيخ عمر، يا مرحب.
2: سيدي أنا سؤالي من شقين إذا سمحت لنا، يعني
0: تفضل.
2: السؤال هو لما يقول ربنا عز وجل في سورة الأنفال: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. الشق الأول إنه يعني انفروا، يعني هو الأمر،
0: انفروا خفافا وثقالا، هي سورة التوبة.
2: التوبة، عفوا أنا قلت. نعم. أنفال التوبة. التوبة نعم. يعني الآن لما ربنا قال انفروا، معناته هذا فعل أمر.
0: نعم.
2: هو للعامة ولا لازم أنا بدي أنفر، بدي أمر مولي الأمر، ومتى يحق لي أن أنفر بدون طاعة بدون ولي الأمر، أو بدون يعني هيك، أن متى يكون الجهاد أن أنا أطلع جاهد بدون أمر ولي الأمر. الشق الثاني من السؤال، ربنا ما قال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، هنا قدم المال على النفس.
0: نعم.
2: وهل هو المال يعني أغلى من النفس مثلا، ولا احنا بنعرف انه الواحد افضل شيء بقدمه جهاده بالنفس، هذا مفهومنا، لكن ما بعرف انه ربنا قال وجاهدوا باموالكم، قدموا المال على.
0: تمام، تسمع الاجابه ان شاء الله.
2: بارك الله فيك.
0: اشكرك على اخي شيخ عمر. نجيب عن اسئله الاخ عمر دكتور سريعا. السؤال الاول: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. بالنسبة للشق الأول من الآية، انفروا خفافا وثقالا، يقول هذا أمر إلهي موجه للناس للمسلمين، هل يفهم منه أنه الكل مطالب دكتور بالجهاد دون الرجوع إلى ولي الأمر، بمعنى أنه احنا خلص يلا بدنا نجاهد دون ترتيب ودون استنادا إلى هذه الآية؟
1: لا فوضى لا سرات لهم.
0: جميل.
1: ما بصيرش، فهي مش فزعة، الحرب بدها دراسة يا أبويا، وتخطيط ودقة وانتقاء. لا لا، الفوضى خراب ديار.
0: ولذلك هي قرار استراتيجي يعتبر موضوع الحرب، وبالتالي لابد أن يكون هنالك يعني ترتيبات
1: وعقل مفكر،
0: نعم،
1: وعقل مدبر، وهناك قيادة وهناك مركزية تنظم كل شيء.
0: طيب دكتور، احنا الآن ونحن في يعني سياق الدول الحديثة إنجاز التعبير، في الدول الحديثة الآن في جيوش نظامية دكتور، الآن الجيوش النظامية هذه لا تشن حربا إلا طبعا إذا كان هنالك أمر من القيادة السياسية، يعني هيك الترتيب تبع الدول الحديثة التي نعيش فيها في ظلها في هذه الأيام. الآن واحد إنسان مسلم قرأ هذه الآية الكريمة، انفروا خفافا وثقالا، وهو ليس عضوا في الجيش وقرر أنه يجاهد، والجيش يعني ماخذ قرار أو القيادة السياسية ماخذ قرار مثلا بعدم القتال في هذه المرحلة، وجوز يطلع يقول لك طب أنا بنفذ آية قرآنية، كيف يمكن ضبط هذه المسألة دكتور؟
1: انفروا خفافا وثقالا. إخواني، إذا فهمنا فهم فوضوي قتلنا أنفسنا، إذا فهمنا فهم حضاري أنقذنا أمتنا ووطننا.
0: جميل
1: إخواني، ما فيش مجال للتخبيص في هذا الكلام. أنا حملت هالبارودة وطلعت، أي لا، حملت المدفع وطلعت، أي لا، لابد أن يكون في قرار مركزي، ويكون في تنظيم، ويكون في قيادات ورتب. مش معناها نجمد المسألة، لا، لكن ننظم. ما لم يكن هناك رأس مدبر وخطة موضوعة بيكون هذا الموت يعني مجانا. إخواني، انفروا خفافا وثقالا، احنا فهمناها فوضى، حملت البرودة وطلعت، غلط. هذا كلام عن الأمة، تنفر خفافا وثقالا، جنودا شبابا، لو سلحت النساء وقاتلت دفاعا عن أنفسها جائز.
0: يعني بمعنى أنه إذا صدر القرار بالجهاد واحتاجت الدولة إلى مقاتلين غير أفراد الجيش،
1: تمام،
0: انفروا خفافا،
1: تمام،
0: وثقالا،
1: تمام،
0: كبارا صغارا،
1: تمام، ونساء ورجالا.
0: جميل.
1: يعني أمهاتنا في الصحابيات رضي الله عنهم كانوا يطلعوا مع الجيش،
0: نعم صحيح، ليضمدوا الجراح
1: وتضرب فيها الكفار الآخرية. يعني هذا الفزع العامة جائزة طبعا،
0: اللي هو النفير العام. طب الجزء الثاني من السؤال يتعلق بالشق الثاني من الآية، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. بيقول لماذا قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، علما أنه معروف أنه الجهاد بالنفس دكتور هو أعلى مراتب الجهاد،
1: تمام،
0: الواحد بيقدم روحه يعني،
1: تمام.
0: فلماذا قدم المال على النفس؟
1: قدم المال، هذا التقديم منطقي. ليه؟ لأنه يعني بتقدم الأقل ثم الأعلى. يعني من بخل بماله لن يقدم روحه.
0: نعم جميل.
1: تنجاهدوا بأموالكم، دربك الخطوة الأولى، فإذا كسرت الحاجز
0: جاهز أنك تقدم،
1: ننتقل للمرحلة الثانية الأصعب. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم.
0: إذن هذا يعني تقديم ترتيبي وليس تقديم يعني مكانة أو
1: منطقي.
0: نعم جميل.
1: بدأنا بالأقل فالأكثر.
0: جميل جميل.
1: بأموالكم إخواني، هذا دين من فضل الله تعالى، منطق يفلق الحجر كما يقولون.
0: جميل.
1: لا يمكن أن يغمز القرآن بحرف، يستحيل. إذا في مغمز من فهمنا نحن، من عقلنا نحن،
0: من قصورنا
1: القرآن.
0: نحن.
1: نعم. معاذ الله أن يغمز القرآن غمزا ولا قشة، يستحيل. إذا حصل بكون من عقلي، من سوء فهمي.
0: نعم.
1: من قلة ثقافتي، من عدم تضلعي من العربية والبيان والبلاغة إلى آخره.
0: جميل. بس. جميل جميل، أكرمكم الله. نعود دكتور إلى الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. إيش يعني لا يألونكم خبالا؟
1: لا يألونكم، ما بقصرش يعني، يجتهد في أن يعثرك.
0: أها، الخبال إذن هو التعثير يعني، خلنا نقول
1: خبالا، وفلان مخبل.
0: أها،
1: مخبل يعني خايب بالمرة. لا يألونكم خبالا،
0: إذن
1: مخبل يعني ساقط.
0: إذن هؤلاء لا يبخلون على الأمة بأي شيء يخيبها.
1: لا يألونكم في تدميركم وإضعافكم،
0: نعم،
1: وتشتيتكم وهزيمتكم، بقصروش إطلاقا.
0: نعم. نعم.
1: لا يألونكم خبالا. خبالا كلمة جامعة.
0: جميل.
1: حبوا بالعمي مخبل هذا.
0: جميل.
1: لا، ودوا ما عنتم، ودوا رغبوا أو أحبوا، ودوا العنت المشقة،
0: المشقة
1: ودوا
0: للأمة.
1: ما عنتم، مش ما النافية هذه،
0: الموصولة هنا.
1: أها. ودوا الذي يعنتكم.
0: يا الله.
1: ودوا ما عنتم. العنت شدة التعب، شدة الشقوة.
0: نعم.
1: ما عنتم الذي عنتم، ما موصولية هنا.
0: نعم.
1: ودوا الذي يعنتكم أي يتعبكم.
0: نعم. يجلب لكم المشقة،
1: يعني توازنكم العقلي والنفسي إلى آخره. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يعني من يسمع ترومبا وغير ترومبا ويتكلم يهدد ولا آخره، وأنا يهودي وسندمر ومش عارف إيه الخلاصة، يعني قد بدت البغضاء من أفواههم
0: بوضوح،
1: يعني هو عم بقول سندمر. طيب واللي دموا غزة شو حكمهم؟ قال دفع النفس. إذن هذا بنطبق عليه تماما. ودوا ما عنتم، والعداوة والبغضاء واضحة منه تقطر قطرا على أمة الإسلام.
0: وما تخفي صدورهم
1: لسه
0: أكبر.
1: اللي جو هذا الضحكة اللي إن هذه ابتسامة وسلامات، شيك هانز، أهلا مش شيك هانز، شيك هانز. الخلاصة وهو يغلي غليانا بركان في قلبه حقدا علينا بصفاش هذا. والله لو أعطينا 20 مرة 10 تريليون، كل مرة 10 تريليون 20 مرة، ما بصف عليكم، فستنفقونها ثم تكونوا
0: عليهم
1: خلاصة. الخلاصة قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. بينا وضحنا. هذا الإله العظيم يكلمنا. قد بينا لكم الآيات، وصلت الرسالة يا ناس. الأصل نعم نفهم عن ربنا، هذا كلام عربي مبين مبين. نعم. إذن في من يعني لعدم الفهم؟ لا، من
0: لهاش عدم فهم، بدأ شوية عقل. بدأ استأذنك باتصالات دكتور.
1: مرحبا.
0: مع الأخ يوسف، تفضل أخي يوسف.
3: السلام عليكم، يعطيكم العافية.
0: عليكم السلام، عافاك الله، يا مرحبا.
3: يا سيدي، في أظن في سورة المائدة يقول سبحانه وتعالى عن المؤمن ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
0: نعم.
3: يعني كيف يعني أثناء الركوع يعني؟ طيب. كيف بده يزكي؟
0: تسمع الإجابة. في سؤال آخر أخي يوسف.
3: نعم
0: تفضل.
3: في بقول سبحانه وتعالى عن الإنسان إذا جاءه الموت وهو مقصر، يعني قول رب يرجعون لعلي أصدق.
0: نعم.
3: يعني لماذا خص
0: فأصدق وأكن؟ ليش اختار الصدقة؟
3: نعم، يعني مع أنه مثلا ليش ما قالوا جاهد والجهاد.
0: جميل.
3: سلام الإسلام والصيام مثلا.
0: تمام. وصل السؤال، وصل السؤال. أبشر كبير. أبشر أبشر أخي يوسف. طيب معي الأخ جهاد، تفضل أخي جهاد.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله طاعتكم يا رب.
0: يا مرحبا، الله يحييك.
4: في عندي سؤال في سورة الكهف اللي هي من عند ذي القرنين، في الآية حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة.
0: نعم.
4: تعرف إيش معنى عين حمئة؟ هي عين البشر ولا عين مختلفة أو شوية بالضبط؟
0: طيب.
4: وفي سؤال ثاني في سورة يوسف بعد ما إخوته راحوا لعنده على في الآية

0: آخر إشي بالله يا أخي جهاد.
1: تمام. لما وصلوا لعند سيدنا يوسف وكان سيدنا يوسف يحكي لهم إنه ارجعوا إلى أبيكم.
2: نعم.
1: فبالآخر إنه رد عليهم أبوهم في الآية اللي بعدها اللي هي واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هنا كان سيدنا يوسف عم بخاطب الإخوان.
2: نعم.
1: بالآية اللي تليها بالضبط قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، اللي هو هم نقلوا يعني تم نقل السؤال
0: هي واسأل القرية التي كنا فيها، هذا كلام الإخوة ليوسف.
1: تمام. آخر الآية وإن لصادقون بعدها قال بل سولت لكم أنفسكم. هاي يعني هاي قال بل سولت لكم أنفسكم، هذا كلام
0: كلام مين؟ كلام مين سؤالك؟ هل هو كلام يوسف أم كلام يعقوب؟ هذا السؤال بالضبط. صحيح؟
1: بالضبط صحيح.
0: تمام. أبشر أبشر.
1: الله
0: حياك الله. طيب دكتور، الأخ يوسف سأل سؤالين يتعلقان بموضوع الإنفاق والزكاة والصدقات. يقول في سورة المائدة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، الآية الكريمة، فهو بيقول يعني كيف يؤتون الزكاة وهم راكعون؟ كيف بدهم يؤدوا الزكاة وهم أثناء وهم راكعون؟
2: هي منفصلة.
0: نعم.
2: يؤتون الزكاة ويركعون، يعني
0: نعم جميل الكلام. جميل جميل.
2: مش يؤتون الزكاة مديدوا للفقير
0: وركع.
2: إخواني how to understand.
0: جميل.
2: كيف نفهم؟
0: جميل.
2: يؤتون الزكاة قام ركع ومديدوا.
0: لا.
2: يؤتون الزكاة ويصلون.
0: نعم.
2: منتهى البساطة.
0: جميل. سؤال الآخر عن موضوع الإنفاق أيضا، حينما يتمنى الإنسان يوم القيامة أن يعود إلى الدنيا ليعمل عملا صالحا فيختار الصدقة، قال فأصدق وأكن من الصالحين، فهو يسأل لماذا أصدق؟ ليش مش أصوم؟ ليش مش أصلي؟ ليش مش أجاهد؟ إيش معنى أصدق؟
2: إخواني الصدقة عند الله مهمة، مهمة إلى أبعد الحدود، ولذلك يتمناها في يوم القيامة فأصدق، رجعني يا ربي بس عشان أتصدق، لأن التصدق أو الصدقة عنوان الإيمان. الصلاة بتخسركش، لكن المال تدفع بنقص مالك في الظاهر وعن يبارك
0: وهو يدخر.
2: أيه.
0: إذن ربما رأى شيئا ادخره من الصدقات عند الله سبحانه وتعالى فتمنى أن يكون هذا الرصيد أكبر، لذلك بده يرجع هو وينمي.
2: هو كذا
0: سبحان الله.
2: أو ما دفعش ليتني أعود فأدفع.
0: نعم نعم.
2: لأنه أدرك من قد
0: اللي حطوا أرصدة في
2: وجدوها.
0: نعم نعم.
2: رفعتهم
0: سبحان الله
2: بعض أصابعه، يا ليتني أنفقت على الفقراء.
0: جميل.
2: لأكون بهذه المنزلة.
0: جميل.
2: يعني الصديق لما الملائكة تحف به، الصديق
0: تركت لهم الله ورسوله،
2: أبقيت لهم الله ورسوله، يا سلام ما خليت شيء. أي نعم
0: سبحان الله.
2: وفي أغنى من أن أكون أبقيت الله ورسوله لهم.
0: سبحانك يا رب. سبحان الله.
2: فالآن بلاش نتددم يوم القيامة، ندفع من هسه.
0: جيد.
2: باستطاعتك.
0: جميل جميل.
2: شلن بريزة وربع دينار
0: وكله عند الله عظيم.
2: عند الله. نعم. ما هو قليل.
0: أسئلة الأخ جهاد وأجلها لما بعد الفاصل الثاني بعد إذنك دكتور. فاصل قصير نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.

0: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.

0: اسم له تاريخ. رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
1: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799-364-41.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما، بارك الله فيك.
0: مجموعة من الأسئلة دكتور، وأبدأ بسؤالي الأخ جهاد عن الآية الأولى في سورة الكهف: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. يسأل ما المقصود بعين حمئة؟
1: الحمأة يعني مختلط فيها الماء بالطين، الحمأة.
0: نعم.
1: حمطين.
0: نعم.
1: عين حمئة يعني عين مطينة.
0: إذن عين الماء هي، وفيها شوية طين.
1: فيها شوية مية وشوية طين.
0: نعم.
1: يعني مش ماء صافي.
0: نعم نعم.
1: وأحيانا الناس تضطر تشرب مثل هيك ماء.
0: نعم.
1: يعني
0: ما فيش بدائل.
1: النقي.
0: نعم جميل. هذا سؤال الأول. سؤال الثاني: في سورة يوسف خطاب إخوة يوسف ليوسف: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها.
1: قبل أن أتي كنت أقرأ هذه الآيات.
0: سبحان الله.
1: إيه والله.
0: وإنا لصادقون. جاء الرد مباشرة، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فهو يسأل من الذي قال؟ هل الذي قال يوسف عليه السلام ولا يعقوب عليه السلام؟
1: نعيد النص:
0: واسأل القرية التي كنا فيها. هذول للإخوة، إخوة يوسف يخاطبون يوسف عليه السلام. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. مباشرة قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فيسأل من الذي قال؟
1: هذا مش يوسف.
0: هم بخاطبوا يوسف.
1: بخاطبوا يوسف.
0: نعم. يعني الآية، خلنا نرجع لها دكتور.
1: قالوا، نشوف النص بالضبط. نعم.
0: في سورة
1: يوسف.
0: يوسف. نعم. في الآية:
1: واسأل العير التي أقبلنا فيها.
0: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. نعم، هي الآية 82: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال: بل سولت لكم أنفسكم.
1: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق.
0: نعم.
1: أها، لا واضحة صارت هيك.
0: نعم.
1: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ابنك سرق.
0: نعم.
1: احنا بنعلمش في الغيب، مش مصدقنا يا أبونا. اسأل القرية. نعم. التي كنا فيها.
0: نعم.
1: والعير اللي هم القافلة التي كنا فيها.
0: إذا الكلام لا يعقوب
1: طبعا. نعم. قولا واحدا.
0: نعم. نعم.
1: يعني ما كان لها تغيب.
0: نعم. نعم. جميل. بدي أستأذنك مع اتصال من الأخ عامر. تفضل أخي عامر.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يفتحك. والله إني أحبكم في الله.
0: أحبكم الله وأكرمكم.
2: دكتورنا الكريم أحمد نوفل، الدكتور بشار، ما شاء الله.
0: الله يكرمك.
2: دكتور بدي أستفسر هسا البشرة. هسا ما نادي بقول لك بدي أبشرك بإشي، بدي أبشرك والله يبشرك بالخير. مش البشرة إشي كويس ولا إيش البشرة بمفهومة؟ أنا بدي أذكر الآية القرآنية، مش ذاكر أي شيء، بس هي وبشرهم وبشرهم بعذاب أليم.
0: نعم.
2: ليش قال بشرة؟ ليش ما قال أنذرهم زي هيك؟ ليش قال يعني بشرهم؟ أنا بعرف البشرة مثلا نحن متعرف عليه أنه ببشرك بشيء كويس.
0: صحيح، وهي كذلك. الآن تسمع الجواب إن شاء الله من
2: الله يفتح عليك
0: دكتور.
2: الله يبارك فيك.
0: تمام. إذن دكتور يعني بتكلم أنه البشرة دائما فيها الخير. طيب فبشرهم بعذاب أليم، كيف
1: هنا المفارقة؟
0: نعم.
1: فبشرهم شرأب عنقه يعني نهض بعذاب أليم، ضرب على دماغه.
0: إذن هي سخرية بهم بالضبط. يعني. نعم.
1: لأن يكون حسرة. نعم. فبشرهم
0: ثم استبشروا بدهم لاقوا إشي خير لقوا العذاب.
1: عذاب أليم. نعم. ضرب على دماغه.
0: يا الله.
1: نسأل الله العافية.
0: الله المستعان. طيب مع الأخ خالد بركات دكتور، بقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. سؤالي: ما الفرق بين اصطفاء الله سبحانه وتعالى لسيدنا آدم وسيدنا نوح عليهم السلام كأشخاص، واصطفائه لآل إبراهيم وآل عمران كمجموعات؟ يعني سيدنا آدم لم يكن له أهل، وسيدنا نوح لم يكن له أهل، ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام. يعني
1: الآية
0: اصطفى آدم ونوحا، آدم لحاله ونوح لحاله. نعم. بس آل إبراهيم وآل عمران على العالمين، لماذا؟
1: سهلة.
0: آدم ونوح لحالهم
1: سهلة.
0: نعم.
1: يعني آدم ونوحا لسه قبل ما تكون القبائل والعشائر والأنساب والأحساب، فاختيار فرد الآن آدم. نعم. واحد لسه بعدين صار ذرية وأبناء وأحفاد بعدين، لكن الآن آدم.
0: نعم.
1: اصطفى آدم.
0: طب نوح أيضا كان
1: في حمله الرسالة، ونوح نفس الشيء بدأ ربما نفر نفرين
0: وما آمن معه إلا قليل.
1: تمام.
0: نعم.
1: بعدين صار له ذرية.
0: نعم.
1: آدم ونوحا، بينما آل عمران
0: وآل إبراهيم
1: يعني أحفاد وأبناء أبناء، وصار ربما عشيرة وقوم
0: آمنوا. نعم.
1: منتهى البساطة.
0: جميل. يعني. الأخ محمود أبو رجب بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، كيف يكون شكر الله على نعمائه؟
1: الشكر باللسان وارد، ربي لك الحمد نشكرك ولا نكفر فضلك علينا.
0: نعم.
1: بينك وبين ربك مناجاة تكلمه، وقد يكون الشكر
0: بالفعل
1: تنفق منه على الفقراء،
0: فيكون اعملوا آل داود
1: لونا
0: شكرا
1: من الشكر.
0: نعم.
1: نعم.
0: جميل.
1: يعني هذا بالعكس شكر أجدى من اللسان.
0: لكن هو الشكر دكتور ألا يبدأ ابتداء قبل اللسان وقبل الجواء؟ ألا يبدأ من القلب ابتداء؟
1: بلى. نعم. بلى بلى بلى. نعم.
0: جميل جميل.
1: فهي مراتب.
0: نعم. جميل.
1: درجة
0: جميل.
1: الأولى أنه أشعر بداخلي ربي لك الفضل
0: بالامتنان.
1: ربي لك الحمد.
0: نعم. نعم.
1: إنك أكرمتني بهذا الرزق.
0: جميل.
1: ولذلك سأسخو منه على الفقراء.
0: جميل جميل. سؤاله الثاني دكتور يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، جاءت هذه الآية الكريمة في وسط آيات الطلاق والرضاع وعدة يعني الزوجة المتوفى عنها زوجها، ما الحكمة من ذلك؟
1: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، من يحافظ بحافظ على الأنساب والعلاقات النسب والزوجة والأبناء إلى آخره، من حافظ على صلاته حافظ على بيته.
0: أيوه. جميل جميل.
1: وحافظ على نسائبه، يعني اللي زوجوك بنته،
0: وهذا ارتباط ما بين الصلاة والحياة دكتور.
1: تمام.
0: نعم.
1: تمام. أكرموك وزوجوك بنتهم تحترمها.
0: جميل جميل.
1: يعني
0: جميل.
1: يومين هنا أنت طالق روحي.
0: وثم أن الصلاة يعني أحكام، والطلاق والرضاع والعدة أيضا أحكام، فكلها أحكام وينبغي أن يعني يراعى فيها، تراعى فيها حدود الله. الأخ وليد الأصبح بيقول السلام عليكم، تقول الآية الكريمة في حق السيدة مريم عليه السلام فنفخنا فيها، وفي آية أخرى فنفخنا فيه من روحنا، ما الفرق؟ يعني في آيتين فنفخنا فيه من روحنا وفنفخنا فيها من روحنا.
1: السياق موضح.
0: نعم.
1: أحصنت فرجها فنفخنا فيه.
0: نعم.
1: فيها لما صار الحمل في الجسم كله.
0: نعم.
1: يعني بدل الجنين يكبر يكبر يكبر، لما صار يعني ثقل وعبء على.
0: نعم.
1: على أمه نفخنا فيها، صار الجنين كبيرا وثقيلا.
0: نعم.
1: وحملا.
0: نعم.
1: إذن فيها الكيان كله صار مشغول.
0: نعم.
1: يعني الأمة اللي تكون بعون الأمهات، لأنه صار الجسم كله متحامل على أو.
0: نعم.
1: حامل هذا العبء.
0: نعم.
1: لكن نفخنا فيه أول الحمل، بداية الحمل.
0: نعم. جميل.
1: نعم.
0: جميل. الأخ أبو مالك بيعطي ملاحظة أنه الحلقات بتضيع على اليوتيوب، وهي الملاحظة من المرة الماضية هو كتبها وكررها، فأرجو من الإخوة ينتبهوا لها. أختم بهذا السؤال، اتحملوني دقيقة أقل من دقيقة. زيد العملي بيقول، يقول الله تعالى لقد تاب الله على النبي في سورة التوبة، كيف تكون التوبة على رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له كل ذنوبه؟ يعني.
1: تمام. هي طمأنة زائدة.
0: جميل.
1: تاب الله على النبي، يعني تأكيد لما مر.
0: جميل.
1: تأكيد لفضل الله السابق، لقد تاب الله عليك يا محمد صلى.
0: نعم.
1: الله عليك.
0: نعم.
1: مولاي بيقول له تبت عليك، ما مش عامل شيء أصلا.
0: نعم. هو. صحيح.
1: لكن هي
0: أفلا أكون عبدا شكورا. صحيح.
1: من زيادة الفضل إلى آخره.
0: نعم. أكرمكم الله دكتورنا الفاضل.
1: حياتي.
0: وصلنا إلى النهاية، حفظكم الله ورعاكم.
1: حياتي.
0: وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوف اليوم الأربعاء بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدكتور بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: الرابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار، تقدمه صفية أبو طعيمة. المركز الوطني للأمن السبراني يبحث تعزيز التعاون مع المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب بمجال الأمن السبراني. حركة المقاومة الإسلامية حماس تختار خليل الحي رئيساً للمكتب السياسي للحركة. مستوطنون يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن بلاده في حرب شاملة مع الولايات المتحدة وإن على طهران تحمل تداعياتها. الخارجية الإيرانية تقول إن الوسطاء يواصلون جهودهم لمنع التصعيد وإن طهران تلقت مقترحات منهم من دون الخوض في تفاصيلها. إيران تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إدانة الضربات على موقع نووي قيد الإنشاء. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: حديقة المملكة التفاعلية.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة وعلى تلفزيون حياة. تحية مسائية لكم على 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير.

وبتعيد فريق البرنامج مساء لكم من خلف المكسر. أنا سأربط قلت لي راحت علي ماشي أنا سأربط. ومن المتابعة والتنسيق كريم الصراوي يعطيك ألف عافية كريم. من تلفزيون حياة لصفحاتكم وحساباتكم لتشييد مزارعكم وإذا بدكم أي شيء كويس عبد الرحمن أبو رياش يسعد مساك من خلف المايك داعين لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة.

طيب يا جماعة، أكيد مساء سعيد، مساء جديد يحمل في طياته الخير والبشريات. خلص كأس العالم شيك، أكيد خلص كأس العالم، الحمد لله رب العالمين. خلص كأس العالم والنهاية اللي تمنيناها بصراحة إجت الحمد لله. يعني أنا مرضيتش أحكي مبارح بالمرة عشان ما حد يقول أبو حلقة نق في الموضوع. الحمد لله إسبانيا بطلة لكأس العالم 2026 خاوة عن أرجنتين. عشان يعني أنا ما بعرف قديش كمية الناس اللي مبارح كانت مبسوطة بفوز إسبانيا. طبعا هلا بعض الناس بيصير يقول لك عشان انتم بتحبوش اللعب الجميل وميسي الاسطوره. انا ما قلت ميسي مش اسطوره، اسطوره اسطوره، بس امبارح اسطوره كانت طرطوره. امبارح يا اخوان تمريره واحده، تمريره بس انه فتح خط، يعني اللي هي بدايه اللعب. على كل حال اللي بيقول لي تحكيش في الرياضه، انا مش هحكي بالرياضه، خلص برنامج اصداء المونديال اصلا. لكن غدا سيكون معكم الكابتن انس الشويكي في يعني حلقه خاصه تقييما للمونديال وتفاصيل المونديال. احنا بنقول المونديال حمل في طياته الكثير، على راسها الحمد لله رب العالمين شاركنا لاول مره على مستوى العالم كنشامه، ومن فضل الله سبحانه وتعالى كانت المشاركه مشرفه بالنسبه لنا. الحمد لله في الاخلاق اللي احنا لاعبينا بتميزوا فيها، والله والله يكفي الأخلاق. اللي شاف اللاعبين العالميين مبارح وما بتهاوشوا وبتضاربوا بيقول الحمد لله إنه شبابنا الحمد لله مربيين عندهم أخلاق. وهذا الكلام بنعكس مباشر على الأشياء اللي شفناها بعد المونديال. جلسة موسى التعمري في أحد المراكز القرآنية وللمساجد وهو بيحكي للطلاب ونكونوا قدوات حسنة، ربنا إله فضل عليكم، هذا بحد ذاته بربي جيل جديد. أوكي بتحب الكرة ما عندنا مشكلة، ما بنقول إنه غلط ولا مش صح، لكن مع الكرة هناك أخلاق وقيم ودين ومبادئ ومجتمع بده منك تكون صاحب أثر فيه. فيعني المونديال انتهى، إسبانيا بطلة لكأس العالم، الأرجنتين برا يعني الحمد لله رب العالمين. بس كلكم وكأس العالم اللي بالكيسكم، هنحكي بالتفاصيل هذه، بديش أحرق كل الفيسبوكيات مع بعض. أنس حاب يبدأ معكم ويقول لكم إنه بعد كأس العالم في قطر ما حدش يحكي في شيء اسمه كأس عالم. تحية لقطر، تحية لتنظيم قطر. كأس العالم 2022 سيبقى عالق في أذهان من تابع وحضر وشاهد ومن رصد، والله غير ليش الحكي. تراليل شرق وغرب، بقولك تراليل لا الحكي.

على الأقل كانوا يقولوا الناس هلا بيكم ارحبوا تعالوا ويلكم ويلكم تو كتر كتار عقولة الخالص ترامب كتار تعالوا مش زي ترامب شو بسموه إيش بكتبوا ما ريجكت ولا ريفيوز المهم يعني رفض بالأخير ما اللي ما يفيزوا لهم مش أكثر من اللي يفيزوا لهم على كل حال هلا بيكم ارحبوا أهلا بكم

0: أجمل فرحة كانت مبارح من غزة لإسبانيا، فعلا كانت فرحة أهل غزة حاضرة في الميادين في الشوارع اللي كانوا عم بيتابعوا، كانوا مبسوطين بفوز. يا أخي سبحان الله، ليش الناس كلها كانت مبسوطة على إسبانيا ومبسوطين إن الأرجنتين غلبت؟ يا أخي والله ترى الموضوع بحاجة لدراسة، ما السبب يا ترى؟ هل فعلا الموضوع مرتبط بالمواقف؟ هل لأن الكيان الإسرائيلي، أنا بعرف أنه هو نزق حاله بالأرجنتين، يعني بجوز خفير رح نعرف مواقفه طبعا كأرجنتين، لكن أنا بحكي قاعد كجمهور الأرجنتين أو كأرجنتين، سبحان الله. على كل حال مبروك إسبانيا، مبروك للناس اللي شجعت إسبانيا، هارد لك لمحبي ميسي، ودموعك مش كثير غالية بصراحة. أنا حر يا أخي، أنا حر.
1: إبداع الإبداع، ولو كان الإبداع رجل لسكتلته يا ميسي.
0: يا أخي أخلاقهم مبارح بينة، ترى صار يضربوا في اللعيبة لما صفر الحكم. أخي والله والله اللي حضر مباراة مبارح أقسم بالله أنا غيران، أنا سمران. والله اللي حضر المباراة مبارح، اللي حضر المباراة بحكي لك يا أخي ما لعبتش الأرجنتين، والله مبارح ما لعبوا بشلن، والله كيف وصلوا النهائي والله ماني فاهم، أقسم بالله ما أنا عارف كيف وصلوا النهائي. دعوات الوالدة بقول لك.

ويضحك الاسطوري انت. رجع لي على يوتيوب. هاي شغله هلابك. يلا شغله هلابك هلابك يا زلمه. ايوه شغل. يلا شغل خلينا نسمع جديد جديد جديد الفنان حمود الخضر. هلابك على حياة اف ام حصريا ولاول مره تبث على حياة اف ام. هلابك نتابع.

هلا بكل من يتابع حياة FM في هذا التوقيت الرابع عصر الموعد جديد لترويحة جديدة إن شاء الله يا ربي فيها الخير فيها البركة فيها السعادة لقلوب تبحث عن السعادة في تفاصيل الحياة. هلا ومسهلا يا سيدي.

طيب يا جماعة من أجواء الترحاب بكم جميعا إلى كأس العالم في كيس بلاستيكية. يا ترى لماذا؟ ليش؟ خير؟ ترى فيه حوالي 6 كيلو وزنه ولا مش عارف قديش وزنه؟ طلع لي إحصائية كأس العالم بلا 6 كيلو وطلع لي قديش فيه ذهب كمان، طلع لي فيه إحصائية بتقول قديش فيه. نعم نعم، على كل حال في تفاصيل يعني حول كأس العالم، كأس العالم في كيس بلاستيك. والله هذا كيس بذكرني في كيس اللي باخذه معي الصبح وانا طالع، عشان خذ معك هالكيس وانت طالع. هيك تقريبا الصورة اللي نقدر نحكيها. أهي تلقائية الكبار كما عبر عنها البعض أم استهتار بالكأس؟ يا ترى شاركونا بالتعليقات كما نشرت حياة FM، وانا بأكد على فكرة انه هل فعلا هو استهتار، انه والله شو كأس العالم عبارة عن وين كأس العالم تبعنا يا اخوان؟ جيبوا لي يا اخي نرفعه شيل يا طول العمر. خلاص اخذوه السعوديه نزل على هو سيد بوقع علي عهده كل 4 سنين بيجيب لهم اياه. تيرا لا لا لا لا لا لا تيرا لا لا لا لا. ايش اقول؟ من عارف انه عهده هو الطابع عهده والقمه اللي تحت الطابع بالله. في اذان بس بحب اذكرك، شوف لي قديش الاذان بده وقت عشان ما توترش.

كان زمان يقولوا بجيب لك راسه بكيس، تذكرينها؟ كان آتني إيتني برأسه، يعني قطع راسه يجيب لي في شوال، ثم يفتح الشوال فيتدحرج أر الكأس، اللي قصدي الرأس. والآن فعلا يعني ربما ما نراه يعني من فيديو، والله فرجونا الفيديو كيف كان شايل الكيس، قصدي الكأس معاه. يعني على كل حال الصورة ترى وراها قصة، يعني لا شك انه لما حملوا الكأس بهذه الطريقة هم عارفين شو بيساوي الشباب الإسبانيين. يعني على كل حال فعلا يعني يستحقوا الكأس لا شك في ذلك. وشاركونا بالتعليقات، لماذا يا ترى؟ هل فعلا هو انه تلقائية الكبار، احنا كبار على الكأس وعادي مش فارقة معنا هاي المرة الثانية طبعا لإسبانيا بتحقق فيها كأس العالم، ولا استهانة بالكأس بالنسبة لهم we don't care، يعني عادي مش فارقة معنا كأس بالأخير هنحطه على الرف زي أي كأس، ما بتعرف. على كل حال بحب هيك أقرأ تعليقاتكم على هذا الفيديو. نتوقف إحنا وياكم لحين رفع أذان العصر عبر أثير إذاعة حياة FM، بعدها نواصل إن شاء الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرماً.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
2: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا كل من انضم لنا على السماع ليواصل معنا مشوار ترويحة اليوم، ومساء الخير لكل من غادرنا حتى يصلي العصر في المسجد متقبلة إن شاء الله. تحية لكم جميعا، أسعد الله أوقاتكم، خليها بكل الخير.

حكينا كثير بكأس العالم والحمد لله انبسطنا، لكن أكيد قبل ما أنتقل للموضوع التالي ولا ننسى مش موضوع التالي الموضوع الأول طبعا موضوع أهلنا في غزة، أكيد يعني تحياتنا ومباركاتنا لأدهم مخادم والحكام الأردنيين اللي دائما وأبدا بيمثلون أفضل تمثيل محمد البكار. أيضا ما بنسى يعني هي الفكرة أنه مش بس نقول أدهم مخادم، كذلك الحبيب محمد البكار، الحكمان الأردنيان اللي تسلموا الميداليات الذهبية في نهائي كأس العالم، نقولهم ألف ألف مبارك، مشاركة تاريخية أردنية حضرها الأردن الحمد لله رب العالمين، وتم تمثيل الأردن بأفضل صورة في أكبر بطولة كروية في العالم. مبارك الحكم الأردني أدهم مخادمة والحكم الأردني محمد البكار، ألف ألف مبارك لكما وللأردن ولنا جميعا.

كذبوا عليكم، هذا الهاشتاج اللي انتشر وانتشر بشكل كبير جدا ويجب أن ينتشر أكثر وأكثر. كذبوا عليكم عندما قالوا أن العدوان على أهلنا في غزة انقطع وتوقف من ذاك التاريخ. كذبوا علينا جميعا، ونحن نرى في كل لحظة، في كل ساعة، في كل أقل من اللحظة، استهداف جديد لأهلنا في قطاع غزة، قصف، دماء، تشريد وأشلاء، وما زالت غزة تحت النار حتى هذه اللحظات. بنشوفهم بفرحوا وبيحضروا مباريات، بنشوفهم بتزوجوا صحيح، لكن هم بيحاولوا يعيشوا فيما تبقى من تفاصيل للحياة. أنا رح أظل أحكي، وإن شاء الله لن نتوقف عن حديثنا تجاه أهلنا في قطاع غزة. فيديو انتشر للحظات الأولى لاستهداف سيارة مدنية بالقرب من إحدى المناطق غرب مدينة غزة. فيديو مؤلم جدا، كيف يستهدف هذا العدو الصهيوني الأحياء، فيش أحياء، الخيام. والله بتيجي الأصوات من غزة. قبل يعني قبل أدخل الاستوديو تقريبا نص ساعة كنت بحكي مع أحد الإخوة بيقول لي والله يا محمد جهنم، الخيام عبارة عن جهنم، ما حدا بيقدر يقعد فيها، بلاستيك، أنت قاعد جوا غرفة بلاستيكية، شو تتخيل؟ أي حدا بده يجرب المشهد يروح يشوف البيوت البلاستيكية اللي في الشمس ويمشي فيها في وضح النهار ويشوف قديش الشمس بتكون محبوسة داخل هذه البيوت البلاستيكية. هكذا يعيش إخوانكم وأهلكم في غزة. فهل ما زال صوتهم يصل إليكم؟ وهل ما زال دعمكم يصل إليهم؟ الله أعلم. الله يتولانا.

ما بننسى كيف في بداية العدوان والسنة الثانية من العدوان من فضل الله الهمة كانت عالية، والأردن كان وما زال وسيبقى الرئة والمتنفس لأهلنا في غزة. لكن أنا بتخيل أن الناس اللي كانت مخصصة شيء، بعرفش هل ما زال الشيء المخصص شغال، هل توقفت يعني دعواتنا لأهلنا في غزة؟ بقول الدعوات على الأقل، إحنا كنا نشوف أئمة المساجد من فضل الله في كل صلاة يدعو لأهلنا في غزة، هل ما زالت إحنا كأفراد دعواتنا مستمرة في صلواتنا، في سجودنا، في جلوسنا، في تحركات، هل ما زلنا نتحدث باسم غزة ولا؟ والله أنا سأتمنى ذلك، أنا سأقول إن شاء الله، والله إن شاء الله يا رب، هذا أملنا بالله، هذا أملنا بالله، لأنه إذا كان غير ذلك، إذا كان غير ذلك وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني فكرة أن تستبدل والله ما هو إشي لطيف، الله المستعان.

كنت امبارح بتابع في فيديو نشره مدير الدفاع المدني في غزة. طبعا هم بيكونوا لابسين خوذة أو جزء من خوذة وحاطين كاميرا بيصور في مكان ضيق جدا لا يصل إليه أحد. المكان طبعا فيه أجزاء من جثامين شهداء تحللت أجسادهم في هذا الأماكن. طب ليه يا أبو حلقة بتنكد علينا الدنيا مسا؟ والله ما بنكد عليك يا جماعة، أنا بس بنقول لكم جزء مما شاهدت. والله يا جماعة جماجم، أجساد ناس ممزقة عالقين بين الحديد تبع العقدة وتبع البنايات اللي سقطت. بقول هؤلاء عند الله، بل أحياء عند ربهم يرزقون، نحسبهم عند الله شهداء. لكن إحنا وإحنا نتطلع على هذه المشاهد، أما يعني يوجد دماء تسير في عروقنا بتذكرنا أنه لو أنا، لو أخوي، لو بنتي، لو أختي، لو ابني صار معاه هاي المواقف ما بتحرك فينا؟ الله المستعان. الفيديو التالي لسيدة انهارت أمام ركام منزلها يعني، وطبعا الموضوع مش فقط في غزة، حتى في الخليل يعني. شو الصورة التالية الآن في، خلينا في غزة بعد إذنك، إذا شفنا السيارة قبل ذلك، إذا كان بالإمكان نشوف جزء من يعني فتات السيارات اللي فعلا تتلاشى مع سقوط شظايا الصواريخ أو الصواريخ عليها. والله مشاهد مرعبة يا الله. نسأل الله أن ربنا يسلم أهلنا في غزة ويعينهم على مصابهم وابتلائهم. يعني السيارة اللي تم استهدافها بصاروخ مباشرة بعد ما يعني هاي الصاروخ أمامنا أو الشظايا أمامنا اللي سقطت على هذا، على هذه المركبة، مباشرة انتشرت صورة لهذه السيارة واقع. يا الله فيش ولا هياكل ولا إشي. على كل حال، ما أردت قوله في هذه اللحظات أن مصطلح أو الهاشتاج كذبوا عليكم، فعلا كذبوا علينا لما قالوا أن العدوان توقف على أهلنا في قطاع غزة، وما زال الوضع يزداد صعوبة في ظل الظروف الصعبة. عم نحكي عن أجواء حارة، عم نحكي عن أمراض جلدية، عم نحكي عن مياه غير متوفرة أو مياه غير نظيفة، يعني أبسط تفاصيل الحياة غير متوفرة الآن في غزة. فاللهم أنت وليهم وكفيلهم يا الله.

من غزة إلى الخليل وتحديدا في بيت تعوى جنوب الخليل في ذاك المكان. نعم في إحدى المناطق في الخليل امرأة انهارت سيدة انهارت أمام ركام منزلها. الفيديو أمامنا. بتخيل الواحد لما ببني له بيت ولا بيشتري له شقة الله أعلم قديش الواحد بيقطع حاله بيبيع ذهبات المرأة بيبيع كل الحيل والفتيل عاد الله أعلم كيف ببني الدار حجر حجر وبتصير الأحلام هاي غرفة بنتي وهذا المكان مخصصين للأولاد وهم برا في البرندة في الحكورة بدنا نعمل كذا. في فلسطين الموضوع مختلف شوي لأنه هذه الأحلام تتبخر مع الركام اللي بيقوم العدو الصهيوني بهدم هذه المنازل وإبقاء الركام. تبقى هذه الحجارة شاهدة على ذكريات رسمها الأهل. هاي الأم وهاي المرأة قدامنا انهارت يعني جلست على الأرض وبدأت تبكي وتصرخ في هذا الفيديو وهذا المشهد لنا جميعا. حسبي الله ونعم الوكيل. والله الألم والله يا جماعة من يوقف هذا الظالم؟ احنا أنا سحطتنا قبل شوي أصرخ يا عالم في كل ظالم من يقول لهذا الظالم كفى؟ الله المستعان الله المستعان.

الله يفرج على أهلنا في فلسطين وفي كل مكان، اللهم آمين يا رب العالمين. في مصر مشهد لحالة إنقاذ غريبة عجيبة، سيارة يعني تخيلوا معي، سيارة وقعت في منطقة مائية في ترعة أو بعرفش شو بيسموها، بركة مائية. فشخص كان عم بيشوف في المشهد عائلة داخل هذه السيارة، فراح الشخص مباشرة نط باتجاه المي وقال والله مش حسيبكم لفاني وحطلعكم، وفعلا كسر الزجاج، أخرج الطفل ثم أنقذه، ثم بعد ذلك أخرج المرأة والرجل الحمد لله نجا من هذه الحادثة. الشاب المصري أحمد البنا اللي قفز في الماء حتى ينقذ هذه الأسرة العالقة داخل سيارة يعني غارقة وسط تيار شديد، أنقذ الأب طبعا الحمد لله خرج لحاله، أنقذ الأم والطفل أو الطفل اللي كانت موجودة، وربنا يكتب أجره. فعلا مشهد يسجل لهذا الطفل. قديش في مواقف الإنسان بتمر عليه، يعني هذه الأسرة كلها مدينة بحياته لهذا الشخص، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بيقول أنا بالنسبة لي في قطع زجاج معلقة بإيدي، والحمد لله في المستشفى ساعدوني طلعوا جزء منها، لكن أنا بالنسبة لي كان همي أن أنقذ هذه العائلة، وما بدي إشي ثاني من الدنيا غير رضا ربنا عني. أسأل الله أن يرضى عنك واكتب أجرك. أنا الآن بالأردن وندعو لك وأنت في مصر، أسأل الله أن ربنا يحفظك ورعاك. شاركونا بالتعليقات ماذا تقول لهذا الشاب اللي أنقذ هذه الأسرة واللي فعلا كاد أن يموت، لكن بفضل الله عاش وأنقذ هذه الأسرة، وربنا يجزيك الخير.

في ناس ما عندها مشكلة تلبس هذا اللباس تطلع فيه على الشارع، في ناس ما عندها مشكلة تكون لابسة شورت مثلا فوق الركبة كثير اللي هو أقرب ما يكون للشورت القصير، ليش أقول إشي ثاني. في ناس لا، في ناس ما عندهاش مشكلة يطلع بالسروال مثلا اللي هو السروال الداخل تبع الدجداش، تحت الدجداش يطلع فيه برا، ما بعرف. أنا بحب بصراحة هيك بتخيل إنه في عنا منظومة أخلاقية قيمية مجتمعية بتضبطنا في تحركاتنا وروحاتنا وجياتنا وطلعاتنا ولبسنا. في أحد المحال التجارية كاتب يمنع دخول الشباب بالشورت حفاظا على الآداب العامة. تمام؟ تمام. هذا الإعلان أثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس يقول لك شو دخل أخي، شو دخلك يا أخي، كل واحد حر، هو بده يلبس شورت، بده يلبس بنطلون، بده يلبس بابا سمح لي، بده يلبس سرة مبينة. هذا بحكي عن الشباب، تفهموني ايش غلط، صبايا ما جبناش سيرتكم. أنا بسأل سؤال، يعني هذا سؤالي لكم، بتمنى تشاركوني فيه بالتعليقات على هذا الفيديو. عادي يعني عادي الواحد يلبس اللي بده اياه في الوقت اللي بده اياه بالصوره اللي بده اياها؟ شاركوني بالتعليقات على هذا الفيديو، انه هل فعلا هناك ضوابط انه موضوع الشورت بالنسبه للشباب او لا، بذات الشورت القصير اللي بيجي قصير كثير، يعني عادي ولا مش عادي؟ انا ما حعلق على الموضوع، بتمنى انكم انتوا تعلقوا على هذا الموضوع. اعلان اثار الجدل انه يمنع دخول الشباب بالشورت على المحل حفاظا على الاداب العامه. شاركوني بالتعليقات على هذا الفيديو.

ناس ما عندها مشكلة تتورع أو ما عندهاش الورع إنها تلبس أي إشي لما تطلع من البيت، العفو منكم. يعني بعض الناس ممكن تطلع عليه تلاقيه طالع برا على الشارع وهو لابس، آسف سامحوني، فانيلا شباح مثلا، بعرفش عادي ولا مش عادي، شو بتسموها؟ بعرفش شو بتسموها انتو. أنا بسميه شباح، أنا بسميه فانيلا. أنا أقول أنه شباح، أنا كات، أي كريم أقول لي كات، لا الشباح غير الكات. المهم بعرف شو بيسموه، أنا هيك ما بعرف.

هذا موضوع حنناقشه انا وياكم بعد الفاصل او بعد الخامسه ان شاء الله، وحنفتح موضوع ثاني ايضا، لكن انتقل معكم. ركز معي يا حياتي، قولوا لهذا الشاب الحلو ركز معي، ركز معي حياتي. اروح انا وياكم مباشره لحاله نادره جدا، وهي موضوع السعاده المفرطه. احنا دائما مكشرين ومتذاقين ومنكدين وحياتنا حاله، لكن هناك حاله من السعاده المفرطه، انبساط زيادة عن اللزوم، السعادة المفرطة حالة نادرة أدت إلى إدخال سيدة إلى قسم الطوارئ. طبعا السيدة كانت تحتفل بزفاف بنتها، طبعا عمرها 65 سنة هاي السيدة، شعرت بفرحة شديدة جدا، بلش الضغط ينزل عندها، النبض نزل عندها، بس الحجة انجلطت، احمل الحجة وديها على الطوارئ، اعملها اي سي جي شيك. طبعا هم اشتبهوا انها هي داخلة ب يعني جلطة أو أزمة قلبية، ليتبين بعد موضوع الفحوصات أنها دخلت في حالة تسمى السعادة المفرطة، انخفاض تدفق الدم إلى القلب. بالعادة شعروا أنه جلطة، لكن كون بعد ذلك صورة طبية عند الكادر الطبي أنها عندها سعادة مفرطة، فتجوزها وتخلص منها. مبسوطة أنها تجوزت الحمد لله. وفي أجمل لحظة عمري شاركوني بالتعليقات، هل عمركم أصبتوا بسعادة مفرطة؟ عمرك ضحكت عبين ما عيطت؟ ياما احنا دائما بنضحك عبين بنفرط نبطل نسيطر، صح ولا لا؟ شاركوني عمركم فعلا يعني انبسطتوا لدرجة انه يعني فقدتوا فيها؟ منشنون للشباب اللي دائما طنارها مبسوطة وتضحك لدرجة ممكن تنجلط من الضحك. الله يحفظكم ويرعاكم جميعا.

المشكله الحجه فقدت الذاكره لمده لحظه. وينك يا حجه؟ الو مين انا؟ مين طفى الضوء؟ بعد فتره الحمد لله استعادت ذاكرتها ورجعت امورها طبيعيه. السعاده المفرطه. اخ بدناش نغضب كثير ولا نزعل كثير ولا بدنا ننبسط كثير. الله يكفينا الشر. احنا بعرفش احنا دائما لما ننبسط زياده عن اللزوم دقوا على الخشب. الله يكفينا الشر. بلاش تعرف هي يا اخي انبسطوا بس بلاش جلطات. الله يحميكم.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
4: مطاعم قصر لبنان.
5: حديقة المملكة التفاعلية

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، دوم طويلا.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
4: مطاعم قصر لبنان.
5: حديقة المملكة التفاعلية

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

منجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. الأردن يوقع اتفاقية ب 765 ألف يورو لتمويل مشروع التحول الرقمي بقطاع المياه. حركة حماس تختار خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركة. الرئيس الإيراني يقول إن بلاده في حرب شاملة مع الولايات المتحدة وإن على طهران تحمل تداعياتها. الخارجية الإيرانية تقول إن الوسطاء يواصلون جهودهم لمنع التصعيد وأن طهران تلقت مقترحات منهم من دون الخوض في تفاصيلها. وأخيرا جماعة الحوثيين في اليمن تعلن حظر الملاحة البحرية على السعودية عبر باب المندب متهمة المملكة بفرض حصار. ختام موجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تحية لكم جميعا أصدقائنا وتحياتنا لكل اللي انضمونا على السماعة بالأثير حياة ليواصلوا معنا مشوار ترويحة. ومساء الخير لكل اللي الآن بلشوا يسمعوا ترويحة. نصلنا ساعة وشوي ترى بنحكي. مساء الخير لكم جميعا. أسعد الله أوقاتكم دائما أبدا بالخير وعلى الخير. ما اختفاش المذيع يا خالد؟ لا والله بس طلعنا صلينا العصر وجينا. الله يهدي بالنا وبالكم جميعا. الله يحفظكم. احنا بنطول بالصلاة بنخشع. الله يهدي بالنا وبالكم. طيب يا جماعة خلينا نروح مباشرة. خالد بيقول بدأ من خالد لموضوع الشورت أو موضوع لباس الرجال. الرجال أنا بحكي عن لباس الرجال. متفقين؟ هل فعلا هناك ضوابط للباس الرجال؟ لا شك. مش عم بحكي عن الضوابط الشرعية، حتى الضوابط المجتمعية. حتى مجال اتصالاتكم ومشاركاتكم 06-516-4020 و 06-516-5020 06-516-2060 و 06-516-2020. خالد بيقول هو الشاب أو الزلمة يلي بيلبس هذا اللبس وظل بوجهه ملح الرجال أو صفات الزلمة الثقيلة، هكذا يكتب خالد. طبعا مع احترامنا وتقديرنا لكل الناس بالصيف يقول لك يا أخي في ناس بحب الشيء يلبس إلا شورتات. حر هو، أنا بسأل قاعد بالنسبة لإلكم. لا أنس مش في الدار، أنا بحكي برا لما يطلع الدكان، لما يروح يشتري غرض، لما يروح يقعد برا على البرندة. يعني أسمع وجهات نظركم، حياكم الله. أنس ذكرتها الأنشودة هذيك، كن متقنا، لكن لو أقول لك عليها بس عشان تعرف.

0: أتمنى منكم جميعا المستمعين الكرام عدم التجريح. كل واحد بالأخير راح ينسأل عن حاله. يعني أمي الله يرحمها كانت تقول لي ما كل شاة معلقة بعرقوبها. صحيح؟ صحيح. فيعني بدك تحكي احكي بدك إياه، لكن بدون منسي لا أي حدا. أبو محمد أسعد الله مساك.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت يا حبيب القلب، الصوت.
1: أول شيء بنحكي عن الأرجنتين، والله امبارح ما لعبوا بتعريفة.
0: خليهم
1: والله يردوا تعريفة ما لعبوا.
0: بكرة بلعبوا.
1: بالنسبة لموضوعك أبو حلقة،
0: موضوع الشرطة،
1: والله الشرطات داخل بيتك أنت حر، برا بيتك مش حر. يعني للأسف سنتفاجأ بعض العيادات الأطباء، وأطباء ما شاء الله عنهم مراجعين، الواحد ما شاء الله فصل ثلاثة ولا هو قاعد يقبلك في الشرط.
0: نعم.
1: يعني والله تقريبا من أسبوعين واحد أكلته في عيني أكل، يعني قلت أنا وعيلتي
0: صح والف
1: فر بل برا العيادة. يعني شوية مشكلت معاه، يعني عيب يا أخي. تروح البحر
0: أنت لو لك شاطر جيب شرشف وقول له زي ما كان زمان الحين يقعدين كان غطوا شراشف.
1: شوية بدي أطلب من بنات السكرتيرة إذا في عندها لبس صناعتي هي،
0: مع أنه البعض بيقول لك يا أخي بتحشلها بشورت بالصيف.
1: لا لا، شورت ببيتك في البحر، البحر ميت على بركة أنت حر، أما في الشارع وبين عالم وكبير وصغير عيب. لا عيب. يعني رجال بطلت هاي فيش عنده صفة رجولة نهائي.
0: ماشي، يعني احنا قلنا بدون نساء. طب محمد ما اتفقنا.
1: لا احنا ما سألنا
0: كل هذا مش نساء.
1: طيب الاماكن المعروف بدهن شاء.
0: ماشي يا محمد، كل الاحترام، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك يا حبيبي، شكرا. نساء بتقول والله اولادي الصراحة بلبس شورتات بس تحت الركبة، يعني تحت وواسع وبلوز نصكم. ماشي تمام. ابو عمر يسعد مساك. ابو عمر
2: يسعد مساك. وعبد الله
0: حياك الله يا حبيبنا.
2: الله يحييك يا رب ويسعدك.
0: انا والله لو بيجي علي شورت بلبس شورت. انا بس وزره بلبس ممكن. ابو عمر موضوع الشورت شو رايك؟
2: والله ابو عمر، ابو عبد الله، انا بعرف يعني او مش بعرف يعني ان هيك ربينا انه الحياه من الدين، يعني
0: صحيح الحياه شعبه من الايمان.
2: بالضبط، يعني يكون الشورت فوق الركبة والله يعني لا ضبط لا دينيا ولا حتى يعني خلينا نحكي
0: نحكي مجتمعيا، يعني احنا صحيح دينيا الموضوع منتهي بس مجتمعيا يعني،
2: وحتى مجتمعيا طبعا شو فوق الركبة تكون، وكمان بيلبس فوق الركبة بيكون حاط جر على جر فوق هاي، يعني حياتها بتكون هاي.
0: بتشوف من هالمشاهد ابو عمر؟
2: والله بشوف، بحكي يعني مش عارف، يعني ما هو ما خلاش حكي صراحة، يعني الله يهديه.
0: اللهم آمين، الله يهدينا ويصلحنا جميعا. أشكرك يا أبا عمر، ربي يبارك لك ويهدي بالك. شكرا جزيلا لك، شكرا. طيب أنا يعني بس بعض الناس بقول لك يا أخي، أنا بدي أحكي وجهة نظر الآخر الآن، بقول لك يا أخي أنا حر، يعني العفو منك أنت تطلعش، غض بصرك، مش أنت متذاق إن أنا لابس. أنا بحكيش عن حالي، أنا والله ما بلبس شردات. أنا بحكي بقول لك يا أخي أنا حر، أنت شو دخلك فيه يعني؟ يعني إذا أنت متذاق لا تطلع. خالد يسعد مساك.
3: مساء الخير.
0: حي الله.
3: الله يسعد قلبك يا أستاذ محمد، شو أخبارك؟
0: أسعد الله قلبك أخوي خالد، كيف الحال؟
3: معك خالد أبو طير من الزرقاء.
0: أنعم وأكرم بكل أحبائنا في الزرقاء.
3: دقيقة و17 ثانية ولك التعليق إن شئت. اسرح امرح اضحك تخيل يرعاك الله.
0: تفضل.
3: معقول البعض إذا لم تستحي البس ما شئت؟ على طار اللبس الخفيف والحر الشديد والمزاج الحامي، بتلاقي ناس مش طايقة حالها ولا فارقة معاها، قال ايش لابس شورت وفانيلا وشبشب نابولي وجربات بيض، انه ايش مشوب والشوب ماسر عليه.
0: الا شبشب النابولي، الا شبشب النابولي يا استاذ خالد، هذا شبشب النابولي له امجاد وبطوله،
3: او حتى على ظهر الحيط لحد من الجيران يشوفني بلاش يقول ابو طير انجن ولابس لبس فاسخ. لا في شباب بتلاقيه لابس لبس تقول على شط البحر،
0: الله يصلح الحال.
3: أقول لأبو شاب ابنك ليش هيك بلبس، انت مش شايفه؟ سكت صفن ضحك وقال أبوه لهذا الشاب ايه بده جسمه، قال ايش عشان يصير جسمه لونه برونزي،
0: هي هي.
3: عشان يصير شكله جسمه هي هي. وهيك تفكير الشباب
0: دو يصير لونه برونزي.
3: النبي ما شاء الله،
0: لا إله إلا
3: الله يحفظ له الشاب. شكرا لكم ودامت إذاعتكم.
0: أشكرك خالد، شكرا جزيلا لك، شكرا لمش يعني قصده البرونزاج. هلا بعض الشباب بيحبوا يعمل برونزاج، البرونزاج بنعمل على شط البحر، ما بنعمل على شارع سقف السيل ولا بنعمل في شارع السعادة. التحية لأهلنا في الزرقاء، يعني وجهة نظر تحترم. شكرا لأخي خالد، والله يا ابو حلقه حسان بيقول صرت بالمسجد بجامع اشوفهم لابسين تيشرتات وبيصلوا تيشرتات مش مشكله وبيصلوا معنا بالصف الاول كبار وصغار قصدي شورتات بجوز مش تيشرتات اه لا شورتات لا بده يسحل الشورت عشان يستر عورته مشكله واذا سحل الشورت الله يستر ابو موسى الله يسعد مساك
4: الله يمسيك بالخير اخوي محمد
0: حياك الله يا ابو موسى
4: معك سليمان السرياني نائب رئيس اتحاد النقابات العماليه المستقله الاردنيه
0: انعم واكرم
4: ومنك ومن لحيتك ومن مستمعينك ومن هالإذاعة الطيبة المحترمة
0: الله يحفظك ويرعاك ويبارك لك
4: وأول إشي أنا الموضوع مهم طبعا مهم ولكن اسمح لي أني أشكرك بداية
0: تفضل يا سيدي
4: على طرحك موضوع يوم أمس والموضوع الخطير جدا
0: نعم
4: اليوم اللي قاعد ببلوه على الساحة الأردنية
0: أنا وهو هو موضوع اللي خليني أحكي رخص اللي إحنا حكينا عنها مزاولة المهنة لأصحاب المهن المختلفة نعم
4: تحت مسمى قانون تنظيم المهن
0: نعم صحيح
4: أخوي محمد
0: وشكرا
4: لك مرة ثانية ولإذاعة حياة على طرف كل يوم أمس هذا الموضوع
0: نعم.
4: وللأسف استمعت للعديد العديد من الملاحظات داخل هذا البرنامج من المتصلين
0: نعم.
4: ولكن للأسف أيقنت بأنه الكثير من الأخوة المتداخلين
0: نعم.
4: لم يعوا خطورة هذا القانون
0: يلا وضح لنا تفضل يا سيدي الهوى معك
4: وثانيا كونه لم يتم قراءته على الجميع على الملأ
0: نعم.
4: الشغل الثالث والأخطر من هذا النية المبيتة من هذا القانون لإقصاء آلاف مؤلفة من العمال الأردنيين عن سوق العمل
0: بدنا توضح لنا سيدي الله يبارك
4: يا سلام عليك يا سيدي
0: تفضل
4: يعني تداعت قوى وطنية من أحزاب قومية ويسارية ووسطية وإسلامية للوقوف وللإطلاع وطبعا شاركت النقابات العمالية المستقلة الأردنية الشعلة بقوة بهذا الموضوع
0: نعم.
4: لأنه يمس حياة العمل والعمال أولا الفكرة من تنظيم المهن ما بتتأتى هكذا ولا تتأتى بقانون عقابي على العمال اليوم أخوي محمد مذيع من القادر على تقييم محمد بأدائه
0: نعم.
4: وإن كان لا يعلم شيء بأمور الإعلام هذا واحد شغلة ثانية
0: يعني إذا أول خلينا نتفق أنا وياك على أول جزئية هي الجهات المقيمة لهدول العمال أو المختصين أو الحرفيين نعم
4: شكرا الشغلة الثانية اليوم تحاول طرح مشروع تدريب وتأهيل هؤلاء العمال إلى مراكز خاصة هاي جريمة كبرى أين دور التدريب المهني
0: نعم
4: وهو الجهة الرسمية
0: صحيح
4: الوحيدة
0: المانح لمزاولة المهنة نعم صحيح
4: الشغلة الثانية والثالثة
0: نعم.
4: فرض رسوم تعتبر فلكية
0: هم سموها رمزية عفوا أخي أبو
4: رمزية نعم رمزية
0: هم سموها رمزية نعم
4: 4000 دولار مش فارقة عليك تدفع لك 150-200 دينار مش فارقة عليك فإحنا اليوم أستاذ محمد
0: نعم.
4: يعني أرجو منك كأخ كصديق
0: نعم.
4: كإعلامي كمنبر حر يحترم ويجل بأن تكرس جل اهتمامك
0: حاضر.
4: لدعوة
0: أنا.
4: أصحاب الاختصاص وبيوت
0: أبشر أنا بنقل الموضوع أنا مبارح ناقشته من ناحية مجتمعية أنا بنقل الموضوع لزملائنا سواء كان في البرنامج الصباحي أو في برنامج علمي حك حتى يتم تداول القضية بتفاصيلها مع أهل الاختصاص ونسمع وجهات النظر في الموضوع بالعكس يعني أنا يعني هذا منبر زي ما تفضلت هو لكم أنتم هو لأصواتكم فأنا بدي أشكرك على إثارة هذا الزاوية وبإذن الله بالله نسجل ملاحظة حتى يتم نقلها لإخواننا في إدارة البرامج ويتم متابعتها بالعكس هذا دورنا إحنا يعني هذا واجب علينا أن نؤدي إن شاء الله أنا الآن بدي أسألك سؤال فيما يتعلق بالشورتات انت مع ولا ضد ولا شو رايك
4: يعني انا زلم على حيطان الستين انت شو
0: الله يخليك الكبار بيحبوا البراد الكبار بيحبوا البراد الله يبرد عنا وعنك اشكرك يا حبيبنا
4: شكرا جزيلا لك
0: يا حبيب القلب اسعدك الله سعيد جدا بسماع صوتك ابو موسى

0: أنا كنت ساعتها خايف وخلاص ما بقتش شايف أي أمل موجود.
1: أخونا أبي بيقول قبل فترة سمعنا أنه موظف باص أو كنترول باص أو باص سريع رفض يحمل راكب لابس شورت, والراكب طلع اشتكى على بعض الإذاعات وممكن تم مداخلة مع مهتمين النقل وقال له اطلع عادي اركب بس يكون الشورت لائق والله تعالى أعلم. يعني موضوع العورة يعني فعلا الواحد يستر عورته أقل إشي يعني يستر عورته. أنس بيقول لي هو في عورة للرجل؟ بالتأكيد أخي الحبيب أنس, نعم هناك عورة للرجل حددها الشرع فوق الركبة وأكيد يعني أو للركبة تحديدا أو تحتها بشوي يعني بهاي الترتيب. يعني هو طبعا بيحكي لي يعني من باب يعني السخرية بمن يلبس بهذا الشكل, هو فارقة مع عورة ولا لا؟ أكيد يعني لا شك أنه بالأخير بدنا نكون في طرقاتنا في شوارعنا نلبس لباس محتشم. أنا بحكي عن الرجال, النساء ولا جبنا طاريهم ملاش علاقة فيهم. لما نعمل حلقة عن النساء هذا شيء ثاني مختلف. أخوي عمر يسعد مساك.
2: الله يمسيك بالخير حبيب أبو
1: عبد الله. يمسيك بأنوار النبي حبيبي.
2: الله يسعدك. والله شوف يعني موضوع الشورت, أنا وأنا صغير بس الشورت وطلعت فيه بالشارع.
1: تلبس الشورت؟
2: وأنا صغير ما لبسته إلا في الملعب لما كنا نلعب كرة قدم.
1: يعني لبسته على كبر؟
2: لا لا مش على مش على كبر يعني لا لا لا.
1: أخوي العمر الغالي.
2: حبيب عبد الله. يعني شوف والله أنا برضو العادات اللي كل واحد يلتزم عادات بلده حلو, هاي عادة دخيلة دخلت علينا والله ما هي كويسة. يعني خاصة يا أخوي صار يجي في على المساجد كمان للأسف.
1: وبيكون في عبايات في ورا عيني ما بشت معلق ورا بيلبسوها الشباب وصلوا فيها.
2: والله يا أبو عداي يا أبو عبد الله حتى بدون عباية في شباب خودك على المسجد هذا صار الشورت الطويل هذا بيسموه الشورت الشرعي. انا لما اشوف واحد لابس زي
1: ده بالاخير ستر عورته يعني ما بقدرش اعترض عليه.
2: لا ماشي ماشي بس في شيء اسمه برضو لما تروح تقابل مسؤول ما راح تقابله بالشورت هذا الطويل صح ولا لا؟
1: في مسؤولين بتقابلهم حسب وينك تقابله في المسبح يا رجل. انا مقابل مسؤول في المسبح بنصير زيهم بنصير ملاح خلينا ساكتين.
2: ماشي ماشي بس انا في يعني في المساجد والله ما هي كويس المقابل رب العالمين بتقابل احسن هيبة.
1: أشكرك يا حبيبنا.
2: يعني حتى إذا سمحت يعني والله حتى اللي بلبس نجداش قصيرة هاي العصفار بينازم بقول أمي رحمها.
1: ألا شوف عشان يتفق أنا وياك أخوي عمر يعني عشان ما حدش يعتب علي وعليك لباس السنة في موضوع الثوب الدجداش في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا ما راح أدخل في التفصيل الديني يعني أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه هذا حديث طبعا
2: إن
1: فبالتالي أنا ما بعترض على الدجداش القصيرة وما بعض بالأخير هذه السنة الله يربي عيننا أن نطبق السنة. لكن أنا اعتراضي على موضوع الشورتات اللي فوق الركبة هذول الشباب اللي بيطلعوا ومش اعتراض أنا بحكي قاعد وجهة نظر بالأخير كل مستمع هو يعبر عن رأيه في هذا السياق. أنا بدي أشكرك أخوي عمر ربي يبارك لك ويرفع قدرك دنيا وأخرى ويحفظك ويرعاك. شكرا جزيلا لك. شكرا يا حبيبنا. احنا فينا موضوع ثاني موضوع الطلبات الأونلاين لسه ما حكينا عنه. بعد الفاصل نفتح مباشرة معكم هاشتاج ترويحة لهذا اليوم ونحكي معكم عن موضوع الأونلاين. رجل يكون بالبيت قاعد برن الجرس بطلع مين الشاب ولا والله طالبين أنتوا أونلاين والله إحنا مش طالبين. لا يا أخي هذا البيت هاي اللوكيشن مش أنتوا دا مش أنتوا بيت فلان الفلاني. نعم طب إيش والله طالبين أواعب مبلغ كذا ادفع بدفعش تعالي يا مرأة والله طلبنا. طب خبرونا يا جماعة احنا مين وين محلنا من الإعراب. موضوع طلبات الأونلاين وفكرة قديش اليوم فعلا طلبات الأونلاين عم بيكون في نوع من التوافق بين الرجل والمرأة عم بيكون في لا والله كل واحد بيشتري عراسه وما إلهم إلا سيارة الدليفري صفت. لا المشكلة بيصيروا الأولاد يطلبوا يعني أنت كأب بتصير صفت سيارة باب الدار إيش فيه قال والله أنتوا طالبين والله ما أنا طالبين. لا مو الأولاد طالبين. بدي أسمع منكم موضوع طلبات الأونلاين وهل فعلا عمر نضحك عليكم أو نضحك أولادكم أو أو أو كل هذا وأكثر بعد الفاصل. تكرما خليكم بالقرب من الحياة.
3: ترويحة برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
5: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
6: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
7: مطاعم قصر لبنان.
8: حديقة المملكة التفاعلية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم بيكمل الطريق.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: الجدار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797414342 أو 0739545539.
2: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
3: مطاعم قصر لبنان بحدته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
4: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: تفاجئك واستمتع بصورتها.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
3: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسموه.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: حديقة المملكة التفاعلية،

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هواء مباشرة عبر حياتي فهم لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. وأكيد كان سؤالنا لكم موضوع طلبات الأونلاين. المدام بتطلب، الرجل بتفاجأ، الأولاد بطلبوا، الأم بتتفاجأ، بتكون قاعد في الصالة الساعة 9 المساء، برن الجرس، إيش في؟ جايبين أكل الشباب. واحد والله يا جماعة ما حدش قال لي إيش في. طلبات الأونلاين، قصص، مشاكل، حاب أسمعها منكم على الهواء مباشرة. 0-6-516-40-20 و-0-6-516-50-20. والله إذا ما كفاش موضوع حاجة اليوم الأربعاء من هسه بحكي لك، هاي ها زي ما بحكي معك. يلا حبدأ مباشرة باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم. موضوع طلبات الأونلاين، مفاجآت وقصص ومشاكل بتصير. أنا والله ما وصيت، مين اللي وصي يا شباب؟ اللي وصي يرفع لا ببلش بعد دليفري. طب أنا شو دخلني، أنتوا وصيتوا يا جماعة. يلا مباشرة 0-6-516-40-20 و-0-6-516-50-20 0-6-516-20-60 و-0-6-516-20-20. أبدأ مباشرة باتصال حسام. يسعد مساك يا حسام. أبدأ بأول اتصال 0-6-516-40-20 و-0-6-516-50-20 و-0-6-516-20-20. ميساء بتقول مشكلة الأونلاين بوصل بالوقت غير المناسب، يا بتكون طالع وبعيد وفيش حدا يستلمه بالبيت، يا بتكون مشغول وعندك ناس ومو فاضي تحك راسك. موضوع استقبال الطلبات ومشاكلها اللي ما بتخلص.

0: بس حاب اسمع رايكم بهذا الموضوع. خليني مباشره استقبل اتصالاتكم. يلا الاول اتصال. مساء الخير. ايش في؟ ايش في معكم يا شباب؟ طيب يبدو في مشكله في الاتصال. أبي سعد مساك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كريم
1: الموضوع
0: طلع الكتاب حبيبي يا أبي. معك انا
1: الله يفضل. هذا موضوع انا اتكتي اشتراك مواضيع التوصيل.
0: نعم
1: بالنسبه احد الطرف انه في موضوع الكلمات.
0: نعم
1: فاخذنا طلب وصلنا على الزبون الثاني بالطريق ما بدي احكي له ما بدي احكي له تحكي له منتج كويس مش كويس انا ما بعرف هاي التوصيل.
0: نعم
1: فبدي احكي له والله خذني معك على الاتيان بس اسحب مصاري وحاسبك ورجعها على البيت كمان.
0: خذني معك على البنك اسحب مصاري ورجع ترجعني يا سلام.
1: وصرت كمان اقنعها بالمنتج ونحن بنحاسب على المنتج بنحاسب على المنتج وبعدين عشان هي احاسبها هي كامل مع التوصيل فما بقدر ارجع محل ما اخذته. وشغله ثانيه صارت كمان
0: ورحت بالله وصلتها على البنك.
1: شو بتعمل بس الموضوع. وكمان موضوع ثاني كرسي المتحرك الحلو هذا طبعا الناس تعمل فيه لايك وشو هيك.
0: نعم
1: مختلفين على لون. انا وديت لون اسود بس كيف لون ثاني. طب رنيت على اللي اعطاني الاوردر بحكي مشي له اياه بس له اياه خلص له. طبعا توصل انا توصيل ولا مندوب
0: ولا بيع ولا قاعد ابيع سيلز. صحيح صحيح.
1: المهم تلبس طواقي وبسطة توصل خلاص توصل من الدين بس.
0: الله يهدي بالنا وبالك ربي يحفظك ورعاك وبي. شكرا لهذه التجربه. شكرا جزيلا لك بارك الله فيك. خالد بيقول من كثر ما جارتي زهقانه وصت على كرابيج حلب. طه عادي كل اي شيء بتوصى لي الايام هاي فنجان قهوه بصير يوصوا بعض الناس. اتصال جديد. الو مساء الخير. الو عامر. طيب يبدو انقطع الاتصال مع عامر. ياريت يعود الاتصال معنا من جديد. موضوع طلبات الاونلاين قديش في قصص بتصير معاكم انتو اهاليكم الابناء بطلبوا الاهالي بيعرفوش والكل اللي بالاخير مين بده يحاسب بكون ملامين. لا لا بعد العيد تحديدا هاي بكون كل واحد معاه مصاري الاولاد بيطلبوا قال والله انت ما لكش دخل يا بابا احنا طلبنا احنا بنحاسب. طبعا بكون معهم مش مصاري يحاسبوا. والبس والبس ايش بالضبط او ماخذين منك قبل بيوم من المحفظه. الله الله يصلح الحال. حستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على هذا الموضوع. حياكم الله.

0: أنس ضغطني وبصراحة الموضوع ما أخذ حقه. حاخذ اتصال من أبو عز الدين ونأجل الموضوع ليوم الأربعاء. أبو عز الدين الله يسعد مساك.
1: يعطيك العافية دكتورنا.
0: الله يعافي عمرك ويحفظك.
1: موضوع أنا هسه فتحت الراديو بس الموضوع عن التوصيل صح؟
0: نعم صحيح. الطلبات
1: الأونلاين. يعني كابتن توصيل أنا يعني. هذا الموضوع بخصني صح؟
0: أنت بتوصل؟
1: إيه بوصل طبعا.
0: شوف القصة.
1: بدي أعطيك أقرب قصة. والله وعدت على جروب الشباب التوصيل قاعدة. والله يسامح اللي طلبه.
0: نعم.
1: طالب بنوصل له 5 خامات كل الخامة طولها متر ونص. بعرض 60 سنتي.
0: مين بده يحملهن؟
1: على توصيل
0: هذا مين بده يحملهن؟
1: ما بعرفه بدي يوفر حق بكام ولا بدي يوفر
0: مع توصيل واحد ولا مع 5 سيارات؟
1: لا سيارة واحدة طالب.
0: يا حبيبي وصلتوا إياهم؟
1: لا والله ما
0: طبعا محلا. طيب الله يهدي البال ابو عز الدين. انا اكيد حفتح معك الاتصال يوم الاربعاء ان شاء الله حتى نحكي بالموضوع وتفاصيل كثيره لازم نحكيها بموضوع الاونلاين. شكرا لابو عز الدين ولكم جميعا المستمعين الكرام. في نهايه هذا اللقاء اسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج عن اهلنا في غزه وفي كل مكان, واساله سبحانه وتعالى ان يهدي بالنا وبالكم, يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: مع محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: حديقة المملكة التفاعلية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله، فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
3: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني IG وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة إنجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم، والأجمل واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، إعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.

0: زورونا زورونا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: ميات اف ام فلنحيها.
1: السادسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة اف ام.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. الملكة التقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا ويشيد بجهوده. الرئيس الإيراني يقول إن بلاده في حرب شاملة مع الولايات المتحدة. جماعة الحوثيين في اليمن تعلن حظر الملاحة على البحرية على السعودية عبر باب المندب. إلى التفاصيل، حياكم الله. التقى جلالة الملك اليوم فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي التابع لمديرية الأمن العام، والذي أنهى أخيرا مهمة إنسانية في فنزويلا للتعامل مع تبعات زلزال مزدوج. استمع جلالته خلال لقاء في قصر الحسينية إلى إيجاز قدمه قائد الفريق حول تفاصيل المهمة التي نفذها الفريق أخيرا، إضافة إلى جهوده في عمليات البحث والإنقاذ. وأكد جلالة الملك أن هذه الجهود مصدر فخر لجميع الأردنيين، مشيدا بأداء الفريق لواجبه الإنساني على أكمل وجه. أعلنت وزارة التربية والتعليم عزمها إجراء قرعة أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى لمشروع تمليك الأراضي للمعلمين. وبيّنت الوزارة أنها ستجري القرعة في بث مباشر عبر صفحتها على فيسبوك في تمام الساعة 12 من بعد الثلاثاء 21 من الشهر الحالي، حيث أنهت إقرار القوائم النهائية بأسماء المعلمين المرشحين للدفعة الأولى، والذين يقدر عددهم 200 معلم ومعلمة. وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل للاستفادة من المشروع للدفعة الثانية ما زال مستمرا، وذلك على منصة الموظفين الخاصة بموظفيها. وقع وزير المياه والري وسفير مملكة إسبانيا في الأردن وعدد من المسؤولين اتفاقية تمويل مشروع خدمات الاستشارات للتحول الرقمي لقطاع المياه، والممول بضمان مؤسسة ضمان القروض الإسبانية بقيمة 765 ألف يورو. قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم إن 3 شهداء و22 إصابة وصلوا لمستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. قالت صحيفة نيويورك تايمز إن وزارة الحرب الأمريكية حجبت معلومات عن إصابة عشرات العسكريين الأمريكيين في هجمات إيرانية على قوات الولايات المتحدة في دول المنطقة خلال الحرب مع إيران، مشيرة إلى أن تلك الهجمات لم يعلن عنها في حينها، رغم أنها أسفرت عن إصابات وأضرار في مروحيات عسكرية. أكدت إيران اليوم أنها في حرب شاملة مع الولايات المتحدة التي وسعت نطاق ضرباتها على إيران، وشمل قصف مدينة بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية، فيما واصلت طهران استهداف دول عربية. وأعلنت مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتي نفط في مضيق هرمز. وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحسب بيان صادر عن الرئاسة: الحقيقة هي أن جمهورية إيران الإسلامية منخرطة في حرب شاملة، مضيفا: علينا أن نكون واقعيين وأن نقبل بالتداعيات الطبيعية لهذه المقاومة. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن حظر الملاحة البحرية على السعودية عبر باب المندب، متهمة المملكة بفرض حصار عليها. وذكر المتحدث العسكري باسم الجماعة في بيان أن الخطوة تأتي وفق ما أسماها معادلة الحصار بالحصار، مشيرا إلى أن الحظر يدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلانه. وأكد أنهم في جاهزية كاملة لكافة الخيارات، لافتا إلى أن أي تصعيد شامل من قبل الرياض سيواجه بتصعيد شامل وقاس على حد قوله. ويأتي إعلان الحوثيين في ظل تصعيد متواصل وتهديدات متبادلة بين الحوثيين من جهة والحكومة اليمنية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية من جهة أخرى. عين الملك تشارلز الثالث الزعيم الجديد لحزب العمال أندي بورنم اليوم رئيسا للحكومة البريطانية وكلفه بتشكيلها وفق ما أعلن قصر باكنغهام. وتعهد الأخير تقديم خطة عشرية لبريطانيا مع توليه رئاسة الحكومة خلفا لكير ستارمر مجددا على وجوب استعادة الاستقرار السياسي. إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.14، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 162، أسعار الذهب الحالية للأونصة 4011، أسعار الفضة الحالية للأونصة 56، الأسعار للنفط الأمريكي الخام 81، أسعار النفط برنت 88.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: حياة اف ام لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن أسلوب بفرق بين موظفين بنفس الموقف. موظف الكل بيحترمه وبيثق فيه، وموظف الكل بتجنبه بخاف منه. والأسلوب هو قبل ما تشتكي على أي حدا أو ترفع موضوعه لإدارتك، راجع الشخص المعني أولاً عشان ما يكون في وشاية، يعني بالعامية سفين. خلينا أوضح مين هو الموظف الأول. في فرق كبير بين شخص بحل المشاكل وشخص بيوشي. الواشي بركض على المدير بأول غلطة بيشوفها على زميله، ما بيكلم الشخص، ما بعطيه فرصة، بس بجمع الملاحظات وبوصلها لإدارته أول بأول. ليش هذا التصرف خطير عليك أنت قبل غيرك؟ ولو حسيت أنك أنت بتكسب عند المدير بهاي اللحظة، الحقيقة أنك بتخسر شغلتين: تخسر ثقة زملائك وبتخسر احترام المدير نفسه لإلك، وهاي اللي ما حدا بيحكي لك إياها. ليش؟ لأنه أي مدير ذكي بيعرف قاعدة بسيطة: اللي بيوشي عن غيره بيحكي عن غيره راح يوشي عني يوم من الأيام. الموظف العادي بيشوف خطأ زميله، يا بتجاهل وبسكت، يا بركض يبلغ المدير فورا. الموظف المثالي بروح للشخص المعني مباشرة على انفراد وبأسلوب راقي، وبعطيه فرصة يصحح قبل ما يكبر الموضوع. الفرق: الأول بيصطاد الأخطاء، أما الثاني بيحل المشاكل وبيبني علاقات. من تجربتي كثير كان يجيني موظفين يشتكوا على زملائهم. تعلمت أسأل سؤال واحد قبل أي إشي: طيب حكيت مع هذا الشخص نفسه؟ والجواب بمعظم الأحيان كان لا. وقتها كنت أرجع بهدوء، أحكي له: روح احكي معاه أول، وإذا ما انحلت تعال لعندي. ولاحظت إشي مهم على مدى السنين اللي اشتغلت فيها مع الناس بالموارد البشرية: الناس اللي كانت تيجي تشتكي مباشرة بدون ما تراجع زميلها، مع الوقت ما حدا صار يرتاح لإلها ولا حتى أنا. أما اللي كانوا يحلوا أمورهم مباشرة وبهدوء، هدول صاروا الأشخاص الكل بيثق فيهم وبيحبهم في الشركة. من يومها فهمنا أن الاحترافية مش إنك أنت تكشف الأخطاء، الاحترافية إنك تعالجها بطريقة بتحفظ كرامة الناس. طب كيف تطبق القاعدة؟ اسأل نفسك أولاً: هل هذا الموضوع فعلاً بخصني ولازم أتدخل فيه؟ لو لازم تتدخل، روح للشخص المعني مباشرة وعلى انفراد، مش قدام الزملاء ومش بمجموعة الواتساب. ابدأ بحسن النية مش بالاتهام. لاحظت كذا، حبيت أحكي لك قبل أي حدا بتحب نشوفها سوا، أعطيه فرصة حقيقية يصحح. غالباً الموضوع بنحل بهاي الخطوة، وبتكسب علاقة بدل ما تخسرها. التصعيد آخر الحلول مش أولها. لو ما استجاب أو تكرر أو أثر على الشغل، هون التصعيد مشروع وموقفك بكون قوي، لأنك حاولت أولاً إنك تراجعه وتبلغه إنك أنت راح تصعد. بس انتبه لنقطة مهمة جداً: في مواقف ما إلها الروح الراجع الشخص أولاً. المخالفات الكبيرة زي الغش، السرقة، أو أي شيء بيهدد سلامة الموظفين أو الشركة أو المؤسسة أو المال العام، هون التستر مش لباقة أصلاً، هون تواطؤ. والتبليغ مباشرة هو الواجب والمسؤولية. والفرق بين الحالتين بسيط: المراجعة الأولى للأخطاء العادية اللي بتنحل بين الزملاء، والتصعيد المباشر للمخالفات اللي بتأذى فيها الشركة والمصلحة العامة. الخلاصة: قبل ما ترفع موضوع أي حدا، اسأل نفسك: هل راجعت الشخص المعني أولاً؟ عشان ما تكون شخص واشي اللي بمعناه بالعمية الأسفين، وبالمسمى المهني بنسميها الوشاية. عالج الخطأ العادي بهدوء واحترام، وترك التصعيد للي بيستحق التصعيد، لأنك بهيك بتبني سمعة شخص محترم مش شخص منخاف منه. وفرق كبير بين الاثنين. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وثقة الناس فيك زملاء ومدراء رأس مال ما بينبنى بالوشاية، بينبنى بالاحترام.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء.

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
4: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 0797-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

ميكانيك اف ام. ميكانيك ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميكانيك أف أم. البرنامج اللي بناخذكم فيه دائما إلى عالم السيارات، مش بس من ناحية الشكل والمواصفات، وإنما إلى تغيير داخل التكنولوجيا والهندسة والأفكار التي تغير طريقة قيادتنا وحياتنا. أسعد الله مساءكم. يرافقني من الهندسة الإذاعية المبدع أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، وحبيب القلب كريم الصراوي. تقدروا تسمعونا من عمان والزرقاء 104.7، من إربد وعجلون 106.5، السلط والبلقاء 101.1، العقبة 102.7، وعبر صفحة حياة أف أم على فيسبوك. موضوع حلقتنا اليوم راح يكون مختلف شوي. موضوع حلقتنا اليوم ما في زيت، ما في بواجي، بس في طاقة كبيرة. اليوم حلقتنا راح نحكي فيها عن السيارات الكهربائية. خليني قبل ما أبلش حلقتنا لليوم أسألكم سؤال صغير: مين بيشوف في السيارات الكهربائية النقلة للمستقبل، ومين بيشوفها من منظور آخر؟ يعني لما بتسمع كلمة سيارة كهربائية، ما أول إشي بيخطر في رأسك؟ هل هي سيارة حديثة ظهرت مع شركات متعددة انتشرت لأكثر من ماركة، أو من هي فكرة قديمة وعادت من جديد؟ الحقيقة اللي راح تفاجئ الكثيرين راح تسمعوها مني الآن. هل تعلم يا صديقي العزيز أن السيارة الكهربائية ليست اختراعا جديدا، بل أن تاريخها يعود إلى أكثر من 100 عام؟ قبل أن تنتشر سيارات البنزين اللي بنعرفها اليوم، كانت هناك في سيارات تعمل بالكهرباء وتسير في الشوارع، واليوم رح نفتح هذا الملف بكل تفاصيله. طيب كيف بدت الفكرة وكيف اختفت؟ كيف تعمل السيارة الكهربائية كانت، وما الفرق بينها وبين البنزين والهايبريد؟ وهل فعلا ستكون نهاية عصر الوقود التقليدي؟ شاركوني التعليقات وشاركوني إجاباتكم حسب كل واحد ومعلومته، ونكمل الحلقة بإذن الله. حلقتنا اليوم راح يكون في معانا فيها ضيف صاحب اختصاص، راح يكون مهندس ميكانيك راح يفوت معانا. لكن قبل ما يفوت معانا مهندس الميكانيك، خليني أحكي لكم كيف بدأت القصة مع أول سيارة كهربائية. حتى نفهم المستقبل لازم نرجع للماضي. في عام 1828 يا صديقي، في مهندس مجري اسمه أينوش يدلك صمم نموذج لمحرك كهربائي صغير. هذا المحرك كان نموذج بسيط جدا بمقارنة ما بنعرفه اليوم من المحركات، لكن هو اللي حط حجر الأساس في طريق استخدام الكهرباء للحركة. بعده بسنوات بدأ المخترعون في أوروبا وأمريكا بتجربة العربات الكهربائية. راح يصير يقول لي في حدا معقول الكهرباء والسيارات الكهربائية كانت موجودة؟ صديقي العزيز، كانت موجودة قبل أكثر تقريبا من 190 سنة. خلينا نرجع أنا وياكم لثلاثينيات القرن التاسع عشر. تخيلوا قديش الموضوع قديم. ظهرت نماذج لعربات تعمل بالطاقة الكهربائية، لكن المشكلة الكبرى كانت البطارية. ففي ذلك الوقت ما كان في شيء اسمه بطارية قابلة لإعادة الشحن. كانت البطارية عبارة عن مستودع للطاقة، لما بتخلص بيخلص معها مدايل الطريق. يعني ممكن يكون في عندي أنا بطاريات، وبعدين في هذاك الوقت ما كانت البطارية ممكن تمشيني أكثر من 20 كيلو أو 10 كيلو متر فقط، لأنه أصلا طريقة تخزين الطاقة داخل البطاريات
بهذاك الوقت كانت بسيطة جدا وبجوز ما تتعدى 20 أو 10 كيلومتر، مش زي البطاريات اللي احنا بنشوفها اليوم. هل تعلم انه فكرة السيارة الكهربائية عمرها اكثر من 190 سنة؟ السيارة الكهربائية مش اختراع من العصر الحديث، كانت فكرة قديمة تطورت مع تطور البطاريات. نقطة التحول كانت في عام 1859، حدث تطور مهم جدا. اخترع العالم الفرنسي غاستون بلانيتي أول بطارية قابلة لإعادة الشحن عام 1859، يعني تقريبا في 190 سنة في الموضوع. كانت هاي أول فكرة للسيارات الكهربائية اللي أقرب للواقع، وبعديها الشركات سوت تطوير للسيارات الكهربائية وكان حقيقي. لكن خلينا نكون واقعيين، في هذاك الوقت كان في منافسة ما بين السيارات الكهربائية وسيارات الوقود، وأيضا كان في إشي اسمه سيارة بخارية. تخيلوا كان في سيارة اسمها سيارة بخارية بتعمل بالضبط بالضبط زي نظام طنجرة الضغط، بيكون في جواها بخار، هذا البخار بتحول لضغط والضغط بتحول لحركة. فكانت هذه أول أفكار محركات الاحتراق الداخلي، لكن البطاريات كانت وقتها منتشرة. وفي معلومة مهمة راح نذكرها، أنه في أعوام معينة بالقرن الماضي كانت منتشرة السيارات الكهربائية، في بداية القرن 19 كانت منتشرة السيارات الكهربائية في الشوارع زيها زي سيارات البنزين، لكن تدخلت السياسة زي ما بتدخل السياسة في أمور كثير، وكانت العوامل الاقتصادية أنها توقف هذه السيارات حتى يستمر موضوع السيارات التي تعمل بالوقود.

في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تحديدا بدأت السيارات الكهربائية تنتشر، وكان لها عدة مميزات جعلتها محبوبة بين الناس. السبب الأول كانت هادية جدا، ما لها صوت ضجيج، ما في صوت محرك مرتفع. الإشي الثاني كانت سهلة القيادة، ولا يوجد عدة غيارات معقدة، ولا يوجد تشغيل يدوي للمحرك. خلينا نرجع في علم الميكانيك، زمان كنت عشان تشغل سيارتك وتمشي فيها ما كان في شيء اسمه سلف أو بادئ حركة، كان في منول تروح على بداية السيارة من قدام. وأزيدكم من الشعر بيت، كنت تشغل السيارة وتكون معشقة فتلحقها عشان تركب فيها. فهذا الاشي كان بالسيارات الكهربائية انت مش بحاجة له، فكانت محبوبة بين الناس وانتشرت انتشار كبير. والأهم من هذا كلياته، ما كان فيه لا دخان ولا ريحة وقود، ولهذا كانت خيارا مفضلا خصوصا داخل المدن. واللي احنا اصلا هسه شوف بعد حوالي 190 سنة السيارات الكهربائية اصلا محبوبة وتفضل داخل المدن وليس لقطع المسافات الطويلة. معلومة قد تفاجئ المستمع، تخيل يا صديقي المستمع أنه في عام 1900 ما كانت في سيارات بنزين، أو ما لم تكن السيارات البنزين هي المسيطرة وحدها على الطريق. كانت المنافسة بين ثلاث أنواع: سيارات الكهربائية والسيارات البخارية وسيارات البنزين. وكانت السيارة الكهربائية تعتبر من السيارات المتطورة في ذلك الوقت. في بداية القرن العشرين ما كانت السيارة الكهربائية سيارة المستقبل فقط، بل كانت سيارة موجودة فعلا في شوارع المدن. وهون السؤال اللي بيطرح نفسه، ليش اختفت السيارات الكهربائية؟ إذا كانت السيارات الكهربائية موجودة وناجحة، ليش اختفت لعشرات السنين؟ الإجابة مش سبب واحد بل مجموعة أسباب مع بعض. السبب الأول الإنتاج الضخم لسيارات البنزين. في عام 1908 بدأ إنتاج سيارات فورد موديل تي بكميات كبيرة جدا. هنري فورد غير صناعة السيارات بالكامل، أصبحت السيارة التي تعمل بالوقود أرخص بكثير من سيارة الكهرباء، وأصبحت متاحة لشريحة أكبر من الناس، بينما السيارات الكهربائية كانت أغلى ثمنا بسبب تكلفة البطاريات وقلة الإنتاج. السبب الثاني تطور سيارات البنزين. في البداية كانت سيارات البنزين صعبة الاستخدام، ولكن مع الوقت تطورت، وخصوصا في سنة 1912 ظهر اختراع مهم جدا واللي حكينا عنه، اللي هو السلف الكهربائي أو محرك البدء. هذا الاختراع كان تشغيل السيارة يحتاج إلى ذراع اللي هو حكت لكم عنه اللي هو المنول، كان تشغيل يدوي. أما بعد السلف أصبح تشغيل سيارة البنزين أسهل بكثير، وهون فقدت السيارات الكهربائية واحدة من أهم ميزاتها، وهي سهولة التشغيل وسهولة الانتقال فيها. السبب الثالث واللي هو الأهم واللي احنا حكينا عنه، اللي هي كانت في عوامل سياسية واقتصادية، اللي هو توفر النفط. مع اكتشاف كميات كبيرة من النفط وانتشار محطات الوقود، أصبح البنزين متوفرا ورخيصا. الله يسمع منكم إن شاء الله يصير رخيص. وأصبح بناء شبكة وقود أسهل من بناء شبكة شحن كهربائية تمتد لكل المدن وداخل كل المدن في ذلك الوقت. يعني الأسهل علي أن أنا أحط لك كازية تفوت عليها كل السيارات تعبي وتنطلق، أسهل من أنا أمدد لك لكل المدن نقاط شحن. وبالمناسبة ما راح تكون سرعة الشحن بسرعة عباية الوقود للسيارة وانطلاق السيارة، ومش زي الأيام هاي في عنا إشي اسمه شحن سريع وشحن بطيء. كان الموضوع كله عبارة عن شحن بطيء، وقد تستغرق السيارة ساعات طويلة عشان تقطع فيها مسافات قصيرة جداً.

طب خليني أسألكم وشاركوني معنا، شاركوا معاي وشاركوني آراءكم وتجاربكم. هل النفط هو السبب الوحيد اللي منع انتشار السيارات الكهربائية ولا في أسباب ثانية؟ بقول لك هناك حديث كثير يقول أن النفط وحده هو الذي قضى على السيارات الكهربائية، لكن من الناحية التاريخية القصة اللي أكثر تعقيدا، لم يكن هناك سبب واحد فقط، كان هناك عوامل تقنية واقتصادية. حكينا البطاريات كانت في هذاك الوقت ضعيفة وما بتمشيني مسافات طويلة، مدى القيادة كان محدود جدا، والشحن كان بطيء. يعني زي ما حكيت لكم، الشحن لما بدي أنا أمشي بسيارة أشحنها مثلا 12 ساعة تمشيني فقط 20 كيلومتر، فهذا أبدا شيء مش منطقي ولا راح يكون عملي. والإشي الثالث، سيارات البنزين أصبحت أسهل وأرخص، وفي نفس الوقت لا يمكن إنكار أن صناعة النفط والسيارات التقليدية أصبحت صناعة ضخمة ولها مصالح اقتصادية كبيرة حول العالم. في معلومة بتحكي، وخليني أسمع تعليقاتكم على هذه المعلومة، السيارة الكهربائية ما اختفت، كانت فكرة فاشلة، بل لأنها ظهرت في زمن لم تكن فيه البطاريات جاهزة لمنافسة محركات البنزين. برأيكم هل كانت فعليا فكرة فاشلة؟ وهل في ناس لغاية اليوم بتحكي أنه السيارات الكهربائية ما زالت فكرة فاشلة، ولا في لكم رأي آخر؟ اكتبوا لي بالتعليقات. في شيء اسمه قصة العودة من جديد. بعد عشرات السنين بدأ العالم يعود لفكرة السيارات الكهربائية، بس ليش؟ بسبب عدة أسباب: ارتفاع الاهتمام بالبيئة، تطور بطاريات الليثيوم اللي هي سبب انه انتشرت السيارات الكهربائية اليوم وبكثرة وعلى مديات. يعني خليني احكي لكم انه اليوم اقل سيارة كهربائية ممكن تخليني اقطع مسافة 100 كيلومتر، وهذه تعتبر من السيارات الضعيفة جدا. الاشي الثالث، ارتفاع اسعار الوقود وتطور الإلكترونيات والتحكم، وهون ظهرت عندنا شركات جديدة، وبدأت شركات السيارات التقليدية تدخل المنافسة مع الوحش المرعب اللي هو اسمه ثورة السيارات الكهربائية. في سؤال حاب أسألكم إياه والكل يجاوبني عليه بالتعليقات: لو عرضنا عليكم اليوم ثلاث سيارات بنفس السعر، سيارة بنزين وسيارة هايبريد وسيارة كهربائية، أي واحدة راح تختار وليش؟ هل السبب هو التوفير ولا الاعتمادية ولا حب التكنولوجيا الجديدة؟ خليني أسمع آراءكم في التعليقات وأشوف إيش هو السبب اللي بيخليك تختار، علما أنه كلهم نفس السعر.

0: خليني أخذ أنا وياكم وننتقل للجزء الثاني من الحلقة. واليوم راح يكون في معانا مهندس تخصصه ميكانيك وأيضا في علم سيارات الكهرباء. سيكون معنا على الخط المهندس محمد زيدان. ألو.
1: ألو.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: مهندسنا الكريم. أسعد الله مساءك.
1: مساء الورد حبيبي.
0: مهندسنا الكريم، اليوم بما أنه إحنا بنحكي عن موضوع السيارات الكهربائية، وسألنا المستمعين سؤال أنه إذا كانت في عندك خلنا نحكي بادجت معين بدك تشتري فيه سيارة، وكنت في أحد الخيارات الثلاث اللي هي البنزين، الهايبريد، الكهرباء، بدنا نسمع منك أول شيء. كثير من الناس بيعتقد أنه البطارية بتتوقف فجأة بعد سنوات، لكن الحقيقة أنه البطارية عادة تفقد جزء من سمعتها تدريجيا. تشرح لي أكثر عن الموضوع باش مهندس.
1: بالنسبة لسؤالك الأول، يعني شو أختار، سيارة بنزين أو كهرباء أو هايبرد؟
0: نعم.
1: هذا بتعود لطبيعة الشخص المستهلك لهاي السيارة، طبيعة عمله، يعني تتعلق في هاي الأمور طبيعة الشخص نفسه. هسا بما يتعلق بالبطارية نفسها، هسا في ناس بتحكي إنه البطارية بتخرب وما بتطول كعمر افتراضي. البطارية بشكل فعلي هي مصممة لتعيش لعمر أطول، يعني عمرها راح يكون طويل. والدليل على ذلك أستاذ نور إن الوكالات السيارة يعني

0: وكالات السيارة المعتمدة
1: نعم
0: تكفل لك البطارية أقل شيء تقريبا الأيام هاي 8 سنوات أو بالكيلومتر تقريبا 160,000 كيلومتر ومرات توصل ل 200,000 كيلومتر. هاي هم بحطوها كوارنتي للكفالة للبطارية. بس في المقابل تتوقع انها راح تستمر من 10 ل 15 سنة ومرات اكثر.
1: طيب باش مهندس، هل فعليا بطارية السيارات الكهربائية ما بتموت فجأة؟ يعني بيكون في التنازل فيها تدريجيا مثل بطارية الهاتف، بيكون عمرها اطول بكثير؟
0: اكيد هيك اختصرت استاذ نور كبطارية الهاتف. هسه البطارية مستحيل يعني انه تفقد فجأة كفائتها، هي بتصفي انخفاض تدريجي لها حتى من اليوم الأول. بس إحنا بنحكي كعمر إنه بطارية كبيرة مش زي بطارية الهاتف، فإنه بكون الانخفاض التدريجي طفيف يعني بشكل غير محسوس.
1: يعني أنت بتحكي لي 8 سنوات، 8 سنوات مدة طويلة وممكن نظل محافظة على رينج المدى تبعها.
0: نعم صحيح، هسه ممكن إنه رينج المدى ينخفض بس انه ما بنحس فيه.
1: في المقابل راح يكون تدريجي
0: يعني اكثر، يعني نعم تدريجي. هسه اكثر الملحوظه بتصير على السيارات انه والله هاي السياره ما بتعطيني المدى اللي مكتوب مثلا او اللي
1: اقرر. نعم حسب حسب الصانع. حسب كتالوج الشركه.
0: نعم هون بتكون سوء استخدام. هسه نعم سوء استخدام من قبل المستهلك. هسه في المقابل الشركات الصانعة لما تصنع السيارة تعمل لها درايف تيست.
1: تمام.
0: بالستاندر، بالأمور الستاندر، يعني عفوا ما في دعس زيادة.
1: خلنا نحكي بطريقة القيادة المثالية.
0: نعم طريقة المثالية ما في.
1: السؤال اللي بطرح نفسه هون باش مهندس. هلا انا في عندي كثير اسئله بتطرح انه الكثير بخاف من احتراق البطاريه، هل هذا الخوف في مكانه ام ان نسبه حدوثه قليله مقارنه بسيارات البنزين؟
0: هاي احتراق البطاريه استاذ نور قليل جدا جدا، يعني طريقه الاحتراق خصوصا في بطاريات الليثيوم الاحتراق اللي بصير فيه يعني احتراق عادي، هو بسموه الثيرمال رانوي اللي هو الهروب الحراري.
1: طب هو مش ممكن يكون ناتج اصلا الاحتراق عن خلل صار في السياره، ممكن مثلا صار في ماس في السياره ناتج عن حادث او خلينا نحكي انه ايضا يعني بفوت بسوء الاستخدام؟ يعني مثلا انا كثير بسمع انه المطبات هي عدو السيارات الكهربائيه الاول.
0: نعم.
1: هل ممكن يكون انه الماس او الحادث لا يقل خطرا او مثلا اقل خطرا من سيارات البنزين؟ يعني احنا سيارات البنزين بنعرف انه خزان الوقود بيكون في خلف السياره، وكثير من الاحيان بعد ما تتعرض السياره لا قدر الله لحادث بتتعرض مثلا لاحتراق بسبب انه تسرب البنزين منها بانه تكون الحادث قوي جدا، لكن سيارات الكهرباء تختلف بصير فيها انفجار. هون الخوف اللي بيسال عنه المستمع
0: وهون اللي بحكي لك فيه. هسه مش انفجار الحريق اللي بصير في البطاريات اللي هو هروب حراري اللي هو ثيرمال ران واي. ما في شيء اسمه انفجار. ونحكي احنا كاحصائيات، نحكي باحصائيات عالميه.
1: تمام.
0: لسنه 2025 المسجله كحوادث حريق سيارات البنزين، طبعا لكل 100,000 سياره طبعا.
1: تمام.
0: سيارات البنزين 1530 سياره
1: سجلت كحريق
0: بالنسبه نعم
1: 1560 سيارة سجلت كحريق في 2025 لسيارات البنزين
0: لكل 100,000 سيارة.
1: لكل 100,000 سيارة. بالمقابل سيارات الكهربائية
0: لكل 100,000 سيارة 25 سيارة
1: فقط.
0: فقط
1: 25 يعني سيارة مقارنة يعني ب 1560 حادث حريق سجل لسيارات البنزين.
0: نعم
1: يعني هاي مفارقة كبيرة بصراحة، وانه الفرق كثير
0: جداً
1: كبير
0: جدا. يعني احتمال عندنا هون بالأردن ما صار عندنا هذا الحكي، تخيل
1: انه السيارة انه البطارية احترقت من نفسها الا ما يكون فيها خلل فني.
0: نعم نعم صحيح.
1: طب برأيك
0: بعدين زي ما حكينا انه البطارية مصممة بقالب يعني فولاذي، يعني صعب يعني انه يصير فيه شيء الا سوء استخدام زي ما حكينا.
1: برأيك باش مهندس، هل راح يجي يوم تختفي فيه سيارات البنزين بالكامل، أم أنه المستقبل سيكون واعد بين مزيج بين البنزين والهجين والكهرباء؟
0: بصراحة إحنا في الوقت اللي إحنا فيه في تنوع أستاذ نور، يعني بنشوف البنزين، بنشوف الهايبرد، بنشوف الكهرباء، وزي ما حكيت لك حسب طبيعة استخدام الشخص.
1: من ناحية منظورك هل المستقبل كهربائي فقط؟
0: كهربائي ما بتوقع فقط، بس بتمنى انه يكون كهربائي لانه
1: انظف للبيئة. هل فعليا انه انظف للبيئة؟
0: عفوا،
1: هل فعليا انه الاستخدام الكهربائي هو انظف للبيئة، ولا هو مجرد توفير
0: أكيد.
1: وقلة صيانة؟
0: لا اكيد انظف للبيئة ومجرد توفير وقلة صيانة.
1: يعني انا بعرف من خلال مجال عملك حتى انه اليوم اتطورت الكهرباء، مش ما اقتصرت على السيارات الصغيرة، بل حتى صارت توصل للمعدات الانشائية. اصبحت توصل للمعدات الانشائية، صحيح؟
0: نعم، وفي قطاع النقل.
1: في قطاع النقل، يعني احنا اليوم صار في عنا ممكن نشوف حافلات او شاحنات كبيرة تمشي على على على البطارية، او بتمشي على الطاقة الكهربائية. لما بتمشي جنبها حقيقة بتكون عبارة عن حافلة هادية، ما بتسمع لها صوت، ما في انبعاثات، لكن بالمقابل هو ما زلنا نعاني من قلة المدى البعيد لتشغيل هذه الحافلات، صحيح؟
0: قلة المدى ممكن، لانه بتطلب هذا الحكي بطارية اكبر عشان ناخذ مدى اكبر. بس في المقابل زي ما حكيت لسادنو، مثلا سادنو انت ساكن بعمان،
1: تمام،
0: ما بتحتاج بطارية مثلا نحكي كبيرة عشان او توصل مداها 1000، وانت مشاويرك داخل عمان يعني كلها تقريبا من شمالها لشرقها تقريبا 20 كيلو.
1: صحيح، هو الاستخدام داخل المدن. يعني احنا خلينا نتفق، نعم، انه اغلب السيارات الكهربائية صممت في البداية وما زالت لغاية اليوم لاستخدام داخل المدينة.
0: نعم صحيح،
1: استخدام داخل المدينة. بدي أتشكرك مهندسنا الكريم.
0: الله يحفظك.
1: بدي أتشكرك فعليا. أنا وقت الحلقة ما أسعفني للأسف، أنا دائما وقت حلقتي دائما بيكون قصير، ما بقدر أخذ كامل المعلومات. بإذن الله تعالى إحنا اليوم اختصرنا كثير من الحديث، لكن ستكون معنا إن شاء الله في الحلقات القادمة، راح نكمل حديثنا عن السيارات الكهربائية، وبتمنى أنه يكون الحديث شامل وموسع. وراح أطلب من المشاهدين اليوم والمستمعين أنه أي حدا في عنده استفسار يكتب لي إياه في التعليقات حتى نكمل إن شاء الله الحلقة القادمة ويكون ضيفنا المهندس محمد زيدان. بدي أتشكرك جدا على استضافتك، وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة حبيبي. ستكون معنا باش مهندس.
0: يسعدك سادنا ولا يهمك.
1: شكرا جزيلا لك.
0: أهلين يا هلا.

ورجعنا نكمل مستمعينا سريعا بعد ما سمعنا رأي الباشمهندس المتخصص. خلينا ندخل شوي لقلب السيارات الكهربائية, لأنه كثير منا بيشوف السيارة من الخارج بس ما بيعرف هذه السيارة الكهربائية على إيش تحتوي, شو هي البطارية, كيف بتحول التيار إلى حركة, شو وظيفة الإنفرتر فيها, ليش ما بتحتاج لجير عادي, ولماذا صيانتها مختلفة عن سيارات البنزين. خليني أبدأ بأول جزء من السيارات الكهربائية وهو القلب النابض في هذه السيارات, ألا وهي البطارية. لما بحكي عن سيارة كهربائية أول شيء لازم أفكر فيه هي البطارية, بس لازم نوضح إشي مهم. بطارية السيارة الكهربائية مش مثل بطارية السيارة العادية الـ 12 فولت. بطارية الـ 12 فولت اللي بنعرفها موجودة دائما في السيارة الكهربائية لتشغيل بعض الأنظمة, لكن البطارية الرئيسية هي منظومة ضخمة من الخلايا, وتحديدا من خلايا الليثيوم, تتكون من خلايا كهربائية صغيرة, وحدات مجمعة ونظام تحكم ومراقبة, وهي التي تخزن الطاقة التي تحرك السيارة. تخيل معي الأمر بهذه الطريقة. في سيارة البنزين الخزان يعني بيخزن الطاقة على شكل وقود, أما في السيارات الكهربائية البطارية هي اللي بتخزن الطاقة على شكل كهرباء, والسيارة تستخدم هذه الطاقة لتحريك المحرك. في سيارات البنزين الخزان هو مصدر القوة, وفي سيارات الكهرباء البطارية هي مصدر القوة. ثانيا, نظام إدارة البطارية BMS. هون بدنا نوصل إلى قطعة لا يراها السائق, لكن من أهم أجزاء السيارة. نظام إدارة البطارية وظيفته مثل الطبيب اللي بيراقب حالة البطارية. شو وظيفته؟ بيسوي أكثر من بيعمل كنترول على البطارية, بحيث إذا كانت البطارية حرارتها مرتفعة, أو إذا كانت قياس أو بقيس الجهد وتوزيع الشحن بشكل متوازن, وحماية البطارية من الشحن الزائد. كثير من الناس بخاف أن يحط سيارته على الشاحن ويقول لك أنا بخاف أنساها يصير فيها إشي. لا صديقي, هي بيكون في عليها نظام, بمجرد ما توصل لمرحلة الفل هذا النظام بيعمل cut out اللي هو قطع الفصل أو فصل التيار الكهربائي اللي احنا بنسمعه, وهي كلمة متداولة جدا اللي هي cut out. بيعمل cut out, بيفصل هذه الطاقة أو طاقة الشحن عن البطارية عشان يحفظ لك إياها. وأخيرا, لأن البطارية مش بس مجرد مجموعة خلايا موصولة مع بعضها, هي منظومة تحتاج إلى إدارة دقيقة جدا, وبيكون المتحكم في هذه الإدارة اللي هو كمبيوتر السيارة الرئيسي. قبل ما أختم خليني أحكي لكم شغلة. إذا كانت البطارية هي قلب السيارة الكهربائية, فإن نظام BMS هو العقل الذي يحافظ على عمل هذا القلب. ختاما أعزائنا المستمعين, اليوم حكينا عن السيارات الكهربائية, ولكن ما قدرنا نفصل السيارات الكهربائية وقطاعها كاملة. سيكون إن شاء الله الجزء الثاني من هذه الحلقة يوم الاثنين القادم في تمام الساعة 6:30. انتظروني وشاركوني تعليقاتكم وأراءكم, حتى نتمكن من أنه إذا كان في شيء أغفل عنه يكون من انتقائكم أنتم, ونناقشوا بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. ابقوا بالقرب من حياة ودمتم في أمان الله.

ميكانيك اف ام ميكانيك ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى. نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرم، الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقامي، 1.1 في السلطة والبلقامي، 6.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم، وما زلنا معكم في بعض القضايا لإيضاح العلاقة بين العقل والنقل، أي بين العقل وبين الدين وبين الوحي، والعلاقة لا تنفصل. هنالك فكرة المصالح في التشريع الإسلامي، هناك من كتب فيها، وكل من كتب في أصول الفقه كتب في أن الشريعة تعتبر المصلحة، وهذه المصالح تجلب وتدفع بالمقابل المفاسد. وهنالك من كتب، الإمام القرافي والإمام العز بن عبد السلام، إذا تنازعت المصلحة والمفسدة، وقالوا درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، كلام كبير، مما يؤكد أنه منهج عقلي فريد. ثم ليس المصالح التي تجلب فحسب، ولا المفاسد التي تمنع، ولكن الطريق إلى المفاسد تمنع، بسموه سد الذرائع. يعني وعندما يأتون إلى هذه المصالح يقسمونها بحسب احتياج الإنسان. هناك مصالح ضرورية اللي هي الحفاظ على الدين والنفس والمال والعرض والنسب، وهنالك المصالح الحاجية التي بها رفع الحرج والمشقة عن الناس، والله في رخصة في السفر، في رخصة في الوضوء، بصير تيمم، في أشياء كثيرة. وهنالك التحسينيات، وهي كماليات الحياة ومكارم الأخلاق، مثل ستر العورة وزخرفة المساجد. إذن الفقهاء والذين يتعاطون مع العلم الشرعي الكرام ينظرون إلى المصالح، لكن بنظر دقيق، مش والله مصلحة متوهمة، لا، مصلحة حقيقية. إذن هنالك الضروريات والحاجيات والتحسينيات. أفضل من جل هذه النظرة الإمام الشاطبي في الموافقة، ولكن هي موجودة قبله، وجدتها في المستصفى للإمام الغزالي. المهم، هذا دليل يضاف إلى الأدلة التي أسلفناها في أن الإسلام منهج عقلي فريد. العقل يقول نعم، أنا أحتاج إلى الضروريات وأحتاج إلى الحاجيات وأحتاج إلى التحسينات، ولكن ليس على درجة واحدة، والله أعلم. طيب، من الأسئلة اللي حبيت نبدأ فيها التحذير من التخريف من بعض الناس ممن يتعاطون علم التفسير. طبعا يهجمون على التأويل لأنهم علموا أن القرآن لا يمكن أن ينال منهم نصه، مستحيل، لكن يتلاعبون بالتحريف. يعني التفسير واضربوهن، الوارد في قول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يريد أن يثبت أنه إنساني، ويريد أن يثبت أنه يعني يحترم المرأة، فحرف واضربوهن إلى مثال أنه هو الابتعاد وهو الهجر، وهذا كلام غير صحيح، لا غير صحيح، لأنه هذا تلاعب. ثم يأتون بأدلة واهية، طبعا لمن عرف اللغة، الضرب عن غير ضربة، نعم، أفنضرب عنكم الذكر صفحا، هذا معنى الترك والتخلي أو الإهمال. أما الآن واضربهن، تغافلوا عن أن هذه منظومة العقوبة. طب ما في عالم، ما في أي منطقة في العالم ما في نظام عقوبة، نظام عقوبة للمجرم، للمعتدي، للمتمرد، نظام عقوبة للطالب الذي يتغيب عن جامعته ومدرسته. طب لماذا تستغرب؟ القرآن يتكلم هنا عن منهج وقائي للأسرة، واللاتي تخافون نشوزهن، عصيان، عدم انقياد، تمرد، سوء. الآن ما هي الحالات؟ ما هو الحل؟ الحل إلى أسرع الطلاق. طيب وماذا لو كان هناك إنجاب؟ أليس من الحكمة أن تعاقب هذه المرأة الناشز عقابا محدد المواصفات في الشريعة؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرون في المضاجع واضربهن. امرأة ناشز لم ينفعها الوعظ، لم ينفعها الهجران، ماذا تفعل له؟ هناك مصلحة في إبقائها. هذا منهج حكيم يا جماعة. سورة النساء اللي فيها هذه الآية ذكرت هذا المثل لمن خاف من نشوز زوجته، وذكرت إنه المرأة إذا خافت من نشوز زوجها قالت وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وذكرت الحالة الثالثة أن يكون النشوز منهما، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما. هذه سورة النساء ذكرت احتمالات أن يكون التخوف من فريق ضد فريق أو طرفين يعني غير راضين عن بعض. إنما هذا تفسير بصراحة خرافي غير صحيح إطلاقا. طيب سأل حول مؤخر الصداق، هل واجب شرعا؟ طيب هلا لو قلنا لك غير واجب شرعا لا يعني ذلك إنه والله ليس صحيحا، لا، الوجوب يعني أن الشريعة طلبته. ذاك أول أبجديات التفقه والإكرام أن نعرف الأحكام الخمسة. الأحكام الخمسة اللي هي منها الواجب. الواجب هو الذي يأثم من يتركه. يعني لو قلنا ما حكم الصلوات؟ واجبة. ما حكم صلاة الجمعة؟ واجبة. من طلبت منه فلم يؤدها أثم. لكن مؤخر الصداق يعني أن يفصل المهر إلى قسمين مقدم ومؤخر، هذا ليس واجبا، وإلا ما هو حد الوجوب فيه؟ إنما هذا لنقل من الأمر الجائز. فرق بين الجواز كذلك حكم تكليفي، لكن يجوز فعله يجوز تركه فقط، ليس أكثر من ذلك. ومن هذا الباب إنما أنا أدري الشباب لا يريدون أن يكتب عليهم مؤخر كبير، ونقول لك والله حقك هذا، ونقول للآباء اتقوا الله في الشباب المتقدمين إلى خطبة بناتكم، اتقوا الله في هذا وراعوا الشباب. إنما ولذلك لو أن امرأة تزوجت أصلا بدون صداق صح العقد، لكن عند التنازع تعطى مهرة مثيلاتها، وليس بالضرورة أن يكون مؤخر صداق، وحتى وليس بالضرورة أن يكون مقدم صداق، هذا من عادات الناس، هذا من الجائز. بعثوا لي فيديو لإنسان بتكلم بطريقة بصراحة مع أنه من المنتسبين لعلم الشريعة، ولكن عنده غرائب وشذوذ حول قضية اقتناء الكلاب. راح اعتمد على مذهب الإمام مالك في القول بعدم نجاسة الكلب. هذا ما انتبه هذا الإنسان أن هنالك فارقا بين مسألتين، هنا الجهة منفكة بين نجاسة الكلب واقتناء الكلب. هاي شيء وهاي شيء. يعني لو سألت ما حكم لبس الرجل للذهب لخاتم الذهب؟ حرام. لكن ما حكم صلاته إذا صلى وهو لابس الخاتم؟ صحيح صلاته، لأن الجهة منفكة بين المسألتين. إذا نجاست الكلب مسألة خلافية، اقتناء الكلب ما أحد من الفقهاء أجاز اقتناء كما يقتنى الناس، اقتناء لمصلحة ممكن صيد وحراسة وزرع فقط ليس أكثر منه، وما يقاس عليه إن شاء الله تعالى، فالأمور سهلة بعون الله تعالى. طيب كان هنا في سؤال حول قضية أموال تركها ميت إلى رحمة الله ولكن عليه ديون، قل بما ننشغل؟ بسداد الديون ولا بقسمة المال؟ لا، الشريعة التي بينت. وذلك بعض الناس نصحح لهم وهما يريد أن يتصرف بالمال كما يشاء في حياته، قال لك أنا حر. لا، أنا أقول لك لست حرا، لأن الله تعالى قال أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. طب سعد هل كان حرا أم لم يكن حرا عندما أراد أن يتبرع بكل ماله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا، قالوا شطر المال؟ قالوا لا، قالوا الثلث؟ قالوا الثلث ممكن والثلث كثير. يعني ما الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه أن يتنزل الوصية إلى أقل من الثلث، وكل ما نزلت أحسن. لماذا؟ لعدم الإضرار بالورثة. ومن هذا الباب قال الله تعالى في قسمة الميراث من بعد وصية يوصي بها أو دين، أول شيء منطلع الديون ثم الوصايا ثم إن بقي شيء يقسم المال. أما والله نقسم المال وبعدين تعالوا نتحاسب مين بده يسد دين الأب، أنا بعرف حالي من الحالات حقيقة إنه تم توزيع المال والآن في ديون وبعضهم بده يدفع وبعضهم ما بيدفع. لا، الشرع بيقول لك لا، من بعد وصية يوصي بها أو دين ممنوع قسمة الميراث إلا بعد تنفيذ سداد الدين، حتى لو استهلك الدين كامل المبلغ ليكن وبرئت ذمة أبيهم. طيب، يسأل سائل: ما حكم شباب العقبة بإيلات مع الصهاينة؟ ما بصح العمل مع الصهاينة إطلاقا، هؤلاء أشرار الأرض، أعداء الرسالات، لا لا لا يتعامل معهم ولا يتعامل. طيب، هل نزول الدم من الأنف أثناء الصلاة يبطل الوضوء والصلاة ويجب الإعادة؟ لا طبعا لا، هي هاي القضية يعني مسألة خلافية، قضية الدم، ولكن هذا هو الراجح. بل ثبت أن الصحابة كانوا يعني يصلون بجراحهم كما ورد، طبعا ما لم يكن هذا الخارج اللي الدم أن لا يكون خارج من السبيلين فقط، إنما وفي نزف أحيانا إن شاء الله ما في شيء. طيب، كان هنا في سؤال حول هل يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عمل فيديوهات متحركة كأنهم أشخاص؟ هل الفكرة واردة؟ يعني فكرة التصوير اللي كانت يعني في بدايات العصر الحديث في القرن العشرين مثلا، وأخذ الناس يتكلمون فيها ويتجادلون حولها، منهم من قبلها منهم من رفضها، إلى عهد قريب في التسعينات كانوا ناس يتحرجوا من التصوير ويعتبرونه رجسا، وهذا كلام غير صحيح ضمن الضوابط. اليوم تقدمت التكنولوجيا وصار بالإمكان استحداث أشياء متحركة. طيب، هذا يجوز بس بعدة شروط: أن يكون المحتوى صحيحا، أن تبتعد عن الرموز الدينية، لأن أحد الشباب الأفاضل بيشتغل بهذا، بعت لي محتوى ديني في السيرة، قل جيد، لكن إياك وتصوير شخصية على أنها رسول الله عليه وسلم، وإياك أن تصور شخصية من شخصيات الصحابة. فهو بذكر بعض الناس العادي بدون أسماء مين فلان بمشي، وعندها إذا بدك تذكر حديث قل قال رسول الله، يقول الراوي قال رسول الله، إذا استطعت أن تفعل ذلك ففعل، ولا الابتعاد أولى وأحسن. حتى بعثوا لي فيديو بس هذا كرتوني وليس صور يعني تشبه الطبيعة، يعني صور افتراضي كرتوني للأطفال، كأن القرآن بيتكلم والقلب ينبض وكيف يستقبل القلب القرآن. للأطفال الصغار ممكن، إنما أكثر من ذلك لا، لأن هؤلاء الشباب خلاص لما يبدأ يميز الطفل يعلم أن هذا كتاب الله وفي طريقة معينة للتعامل. والله أعلم، سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
4: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
5: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
6: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا اليكم سميع حياتي في امل برنامجكم فتاوى استكمال اجاباته، ونرحب باسرتكم الهاتفيه حياكم الله تعالى. سائل يتساءل: انا لا ادري الشباب كيف لا يعرفون ان الرشوه محرمه؟ يعني بده يستنقذ على كلامه انه والله شهاده رخصه القياده مقابل مبلغ، ما بصح مهما كانت الظروف ابدا. يعني بشطارتك بيقول اليس حقا لي؟ طيب حق اذا نجحت، ولكن إفساد هذا الموظف، إفساد ذمة الموظف، من يتحملها؟ ما بصح. موظف يجب أن يقوم بعمله خير قيام بدون انتظار شيء إلا راتبه الذي يأخذه. أما هو سنفسد ورح نسبب حديث من سن سنة سيئة في الإسلام، ما بده يكون هذه السنة. طيب الحلف الكثيرات، حلف بالطلاق إنه ما يتكلم معه فلان، والآن بده يتصالح، ما هو لازم تتصالح. حالة الغضب قال الله فيها: ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير. إنسان إذا كان في حالة غضب، كلماته، مقاصده، نوايا خطيرة، بده ينتبه على هذا الإنسان كفارة يمين، ويتق الله ويستغفر الله. أخي أبو عوني تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله علينا أبو عوني.
1: تفضل. صديق بيقول أنا أدفع زكاة والصدقة، طيب، ولكن أصدقائه اللي حواليه بضيقوا واسع، ليش اشتريت السيارة الفلانية؟ كنت تبرع بالباقي، اشتري سيارة عادية. ليش عملت حفلة لابنك مثلا زواج بهذا الفندق؟ كنت اعمله بالبيت ووفر وابعت.
0: يعني الحمد لله، يعني هو بيطلع الزكاة ويتصدق.
1: هو يعني صار الشباب يضيقوا عليه، وهو شايف
0: ما بيطلع له. سيدي قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وفي الحديث: نعم المال الصالح للرجل الصالح. لا، إذا الإنسان وسع على نفسه واستمتع بالحلال ما علي بعد أداء الواجبات، ما علي شيء أولي أبدا.
1: الله يبارك فيك. تعليق بالنسبة للكلاب. كنا رايحين نستقبل الناس في المطار. واحدة جاي تستقبل وجاب معها كلب صغير، نط الكلب وفزع كل اللي في المطار.
0: صح.
1: يعني كلمة لو سمحت للي بيجيبوا كلاب.
0: والله للأسف صار منتشر كثير يا أبو عوني.
1: الله يبارك فيك.
0: طيب بارك الله فيك. أنا أشكرك سيدي. أخي أبو يوسف تفضل. أبو يوسف إذا كنت معنا أهلا وسهلا فيك. تفضل.
2: إذا كرمت علينا تنويه صغير.
0: تفضل.
2: كل المصلين اللي بفوتوا مثلا على الصلاة نكون إحنا ساجدين، بستنى إنه نقوم من السجود. مش الأولى إنه يسجد معنا؟ أو في بعض الناس برضو كمان بستنى يعني يشوف إن إذا الصلاة خلصت أو ما خلصت أو الركعة الأخيرة.
0: والله أحسنت. الأصل الدخول في الصلاة مباشرة مع الإمام، لو قبل السلام.
2: يعني لو بكتب سجدة واحدة يعني.
0: قد نعم، قال عيسى: فما أدركتم فصلوا. يعني هم ساجدون، أسجد ولا تتردد، وهذا الأصح.
2: الله يرضى عنك.
0: أنا بشكرك يا أبي يوسف، نتكلم عن ذلك. أخت نادية تفضلي.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: دكتور بدي أسأل، يعني هلأ كثير الواحد يعني صيامة بالأماكن المسيحية كثير، يعني
0: كيف
3: صيامة بالأماكن المسيحية مثلا الكنيسة أو
0: يعني المسيحية. يعني إنسان هذا عمله مثلا؟
3: لا يعني بده يعمل صيامة مثلا، يعني على نعتبر إنه دراي كلين برادي عندهم، بيصير هالحكي هذا أو
0: مدارس؟ يعني قصدك يعني طلب، يعني هم من قدم خدمة للكنيسة؟
3: لا مو خدمة، هم يعني بدهم بطلبوا يعني إنه ينعمل إلهم دراي كلينات أو إشي.
0: ما في شيء ما دام الأمر يعني هو بناء قائم، وإجوا والله قال صلحوا لنا هالشبابيك، صح زي هيك
3: بالضبط.
0: ما في شيء ما دام بناء قائم ممكن الإفادة، ما في حرج.
3: شكرا.
0: بارك الله فيك، أشكرك. يعني احنا شركاء في الوطن طبعا، وما دام انهم يعني لهم كنائسهم يعبدون الله تعالى، ما في حرج. هلا في قضية اسمها التورع والاحتياط. اذا الانسان صاحب قرار وقال انا والله ما بعمل لاي انسان، مش بس حتى غير مسلم، حتى المسلمين، لو انسان طلب مني والله اعمل مثلا لصالة افراح، لمطعم، لفندق، ما بعمل، على اعتبار انه قد يكون في مخالفات، حقه. لو تجنب البنوك التجارية أن يعمل لها شيء، حقه. لو تجنب الآن أنه يعمل للكنائس، حقه. ولكن لو سألنا بتجرد هل يجوز ذلك، نقول له يجوز. احنا في فرق بين الجواز، لأن الجواز الكرام انت بتساعد بشيء إنساني. دليلنا على ذلك الكرام أن الصحابة كانوا يتعاملون مع اليهود تحديدا، أهل الكتاب في المدينة المنورة، كانت لهم سوقهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم تخيل رهن درعه عند يهودي، كان النبي يزورهم يحسن إليهم. إذا هذا إنسانيا، إذا الإنسان ما في حرج. لأن بعد هذا الجواز من أحب أن يبتعد عن هذا ونقول له هذا تشكر عليه وهذا قرار إليك، والله أعلم. طيب إذا موضوع الحلف هذا موضوع خطير يا جماعة، موضوع الحلف خطير وما بيتحمل يعني قضية الحلف بالطلاق وبالحرام. أولا فيه مخالفة، وبعض الناس للأسف واحد سأل حول قضية أنه شبهها بأمه، هنا وقعت أخطر من اليمين، صار حكم الظهار. والظهار الآن لما يتفاجأ بحكم الظهار بيصير يبحث، قال ساعدوني يا مشايخ. طب أنت اللي ضيقت على نفسك، أنت اللي ضيقت على نفسك. يعني الله تعالى يعني أباح لك زوجتك وختمهن بكلمة الله، فكيف تأتي وتجعل الحلال حراما؟ الشريعة بدها تعاقبك. وذلك هذا بذكرنا بالأول الكلام حول قضية العقوبة واضربوهن. إذا الإنسان هذا ما تعاقب كيف يتعلم حكم الشريعة؟ ومن هذا الباب عتق رقاب ما في صيام شهرين متتابعين للمظاهر من قبل أن يتماس، يعني ممنوع هو يتقدم، ممنوع هي تمكنه من نفسه. فمن لم يستطع الآن بده يطعم 60 مسكينة من قبل أن يتماس، مش منصوص عليها، لكن هذا فهمه العلماء من توارد يعني هذه العقوبة على فعل واحد من قبل يتماس. كل هذه عقوبة، لكن عقوبة يعني مقصودة حتى يتعلم الإنسان تلك حدود الله، وحتى لا تتكلم. وقال ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا الذي لا يولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، منكر وزور. فمن هذا الباب يمسك الإنسان لسانه. ذلك الحقيقة أنه يعني إدارة القضاء لا تقصر، بس الناس عندهم تقصير. من فترة عجبني أنه أعلن في أحد المساجد أنه في دورة للمتقدمين إلى الزواج، عجبني ذلك. خليهم يتعلموا ويتفقهوا في أحكام الأسرة والتعامل مع النساء ومع أهل المرأة والطلاق حتى لا يتجروا على حدود الله. أخي أحمد تفضل سيدي.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بارك الله فيك على هذا البرنامج الطيب يا دكتور.
0: حياك الله، أهلا وسهلا.
4: بدي أسأل بالنسبة يا دكتور لعصر سيدنا موسى عليه السلام.
0: نعم.
4: وردت في سورة طه كأنها حية، كأنها حية تسعى، كأنها حية تسعى.
0: صحيح.
4: وفي سورة أخرى ورد كأنها تهتز كأنها جان.
0: جان. وفي ثعبان مبين. صحيح.
4: يعني ورد بهذا بهذا الشيء يعني على صورة جان أو أفعى. وفي أثناء السحرة ألقيت عصف كانت ثعبان.
0: صحيح.
4: إذن دور يعني الجان يعني مل يعني أرجو أن يعني توضحنا يعني.
0: طيب.
4: ما الفرق يعني ما الفرق بين هذين المفهومين إن شاء الله؟
0: إن شاء الله بعوني بعوني. بارك الله فيك.
4: بارك الله
0: فيك. عودا أكرمك الله إلى سؤال أخينا بعوني، إن يتمتع الإنسان بالحلال الطيب بعد إخراج الزكاة والصدقات ما حد يمنعه من ذلك أبدا. كان سيدنا عثمان وبن عوف كانوا من أغنياء الصحابة، يفعلوا ما يشاءون وما حد نهاهم. مين اللي نهاهم من الصحابة رضي الله عنه؟ أبو ذر. وأبو ذر كان له منهج اقتصادي في هذا، حتى بعض الناس اللي كتبوا طبعا تعبير خاطئ اشتراكية أبو ذر، على اعتبار أنه ليس لك إلا ما تأكل وتشرب والباقي بدك تعطيه للناس، وأراد أن يحمل الناس على هذا، فالخلفاء منعوه من هذا لأنه التصرف غير صحيح. النبي ما فعله ولا بكر ولا عمر، وهو صواب. الموضوع اتخاذ الكلاب، وذكر أبو عوني أنه كانوا يستقبلوا ضيف وفي كلب وهذا في الطرق نفس الكلام. والشباب للأسف يعني مظهر الرجولة الخادع والتطرف والتطور الآن إنه والله ما شاء الله بدخن، أو إنه والله حامل كلب وماشي والبنات خايفات والصغار خايفين، هذا ما بصح. وذلك هذا الكلب يقتنى لأغراض خاصة آمنة مع أهل الخبرة، غير هيك ما بصح، هذا حرام. سأل أبو يوسف سؤال مهم والله، إنه المصلي الكرام إذا دخل، تخيل إمام ساجد تدخل معه في السجود وهي غير محسوب الركعة، ولا تنتظر لما يقوم؟ لا، من نزل فسجد أحسن ممن وقف فانتظر. ومن دخل في جزء من الصلاة قبل سلام الإمام أفضل من أن ينشئ صلاة بعد سلام الإمام. لقوله عليه السلام إذا أقيمت الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والله أعلم، سأكون مع المزيد بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: حياة أف أم. نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياتي في برنامجكم في تاوستك مانجبت. كان في سؤال قرآني حول عصا سيدنا موسى عليه السلام، حية ولا جان ولا ثعبان مبين؟ على كل حال هذا اسم التصوير بالكلمة، أبدع فيها السيد في الظلال في التصوير الفني القرآن، وليس هو فحسب. ومحمد عبد الله ذراز في بعض كتبه، أستاذنا كي دكتور فضل، أستاذ دكتور أحمد نوفل، كثير من الدارسين، بعض التفسير المحدث صار يتناول هذه القضايا بالتصوير الفني، وهو كذلك القرآن يصور المعاني والنفسيات بالكلمات، مثل ما ورد مثلا عن تصوير نفسية بني إسرائيل: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله بعد رسول. هل يقال عن النبي الكريم هلك؟ نعم، هذا تصوير لنفسياتهم العوجاء. ومن هذا الباب مقام سيدنا موسى بين يدي الله في حضرة الله شيء، ومقام سيدنا موسى وعصاه في حضرة فرعون والسحر شيء آخر. إذن في سياق التحدي الكبير فألقاها فإذا ثعبان مبين أمام فرعون وجنده، ثعبان مبين لأنها رح تلتقم وتلتهم تلك الحبال التي أوهم الناس أنها أفاعي. إذن هذه إقامة الحجة. ولكن الحية هي هو عندما قال وما تلك بيمينك يا موسى، المهم ألقها فإذا هي حية تسعى. حية من حيث إنها حية، ولكن جان لخفة الحركة، إذن هي حية. والثعبان والحية، أو لكن الثعبان هو الكبير، الحية هي تنفع على الصغير والكبير. إذن كل مقام نسبة، إذن جان لخفة حركها واختفائها، لأنه ليس المقصود إخافة موسى، لكن المقصود تنبيهه إلى ما فيها من أسرار إلهية بهذا المعنى، والله أعلم. طيب، استثمار مالي مع ضمان الخسارة لا يجوز، حتى لو تم التراضي. اللي بده يستجلب مستثمرين احتمال أن يقول لهم ذلك، أنه أنت خلص أنت بتربح معي وما بتحمل خسارة، رح تحصل منازعات، وحصلت منازعات، وذلك لأنهم في فترة النزاع فسألوا عن هذا، فقلت هذا قطع لا يجوز، ولذلك هذا شرط باطل. أي شرط باطل يخالف الإسلام فهو مرفوض، كل عمل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. طيب، يقول شخص مطلوب منه تسليم أو استلام إيجار بيت في تاريخ 11 كاتب من كل شهر على أن يوصله إلى صاحب البيت في يوم 30 من كل شهر، لو استخدم هذا المال إذا كان محتاجا له، ولكن في وقت السداد. طيب الآن بصراحة هذا الإنسان لو كان صاحب مال وعنده قدرة استلم هذا المبلغ وعنده وفر مالي، أنا أقول العبرة بالقيمة مش بهذا المبلغ تحديدا، لكن أنت محتاج، فاحتمال أنك لا تستطيع الوفاء. إذا الآن إذا أنت عندك مال اتصرف لأنه مطلوب منك المبلغ، أما الآن إذا أنت محتاج يفضل تأخذ إذنه للتصرف حتى إذا صارت مشكلة تتحمل ذلك، والله أعلم. أخي أبو راشد فضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: لكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك سيدنا الشيخ؟
0: حياك الله يا سيدي. أهلا وسهلا، تفضل.
1: شيخ، امبارح أذن المغرب بس كنت بصراحة شوي مشغول، يعني كفل مني. تمام؟
0: طيب.
1: ورحت على المسجد أصلي المغرب، قلت إن شاء الله بلحق، دخلت باب المسجد أذن العشاء. تمام؟
0: متأخر.
1: وقفت واستنيت صلاة العشاء، صليت العشاء بعدين صليت المغرب.
0: طب سؤال، ما دام انت وصلت وهم يؤذن العشاء صح؟
1: نعم، دخلت باب المسجد.
0: أحسن،
1: الله أكبر.
0: احسن شيء تعمله انك تصلي المغرب مباشرة قضاء،
1: حتى لو أذن العشاء.
0: حتى لو أذن وخلص، ما دام قال الله أكبر بدأ، كمان في عندك وقت انتظار 10 دقائق، بتصلي المغرب قضاء وتستغفر الله وتصلي العشاء أداء مع الإمام، وهكذا بكون قضيت اللي عليك ورتبت الصلوات. ترتيب الصلوات مهم وهو أفضل. والله بارك الله فيك.
1: والله هي كفل مني والله يا شيخ،
0: يعني أنا تفقه منها للمرات، تفقه للمرات القادمة. ابدا بالقضاء
1: منك يا شيخ،
0: استغفر.
1: والله
0: ابدا بالقضاء ثم صلي الاداء. جزاك الله خير، شكرا لك. الله يكرمك. تفضيل القضاء كان ماخوذ من فعله عليه السلام يوم الاحزاب، الشغل عن صلاه العصر، فقام بعد المغرب فصلى العصر ثم صلى المغرب، وهكذا. اذا هذا العمل اللي اخذ الفلوس بده يؤديها، يفضل اذا لم يكن عندك وفر مالي موجود اللي تؤدي المبلغ أن لا تفعل ذلك، لأنه ما بتضمن، وإلا إذا كان الأمر ميسور ليس مبلغا كبيرا ضروري. طيب، شحن التليفون في العمل يعني هذا من الأمور البسيطة، يعني أهم شيء ما يكون يستهلك الطاقة الكهربائية الكبيرة. وأنا أدري أن في المؤسسات ممنوع استخدام مثلا الأجهزة اللي بتأخذ طاقة كبيرة، تسخين ما تسخين، وهو كذلك من باب الحفاظ على المال العام، مال عام هذا، ومن حفاظ يعني عدم وقوع مثلا في مشاكل الحريق والكهرباء، وهذا كلام صحيح. إنما الأمور البسيطة أظنها سهلة وميسورة بعون الله. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياة أف أم نحبك يا رسول الله.
1: الثامنة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة أف أم.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم السبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام الثامنة مساء. في الشرق الأوسط لم تعد الاتفاقات تقاس بما يوقع على طاولات التفاوض، بل بقدرتها على الصمود أمام أول اختبار ميداني. فبعد أسابيع من الحديث عن تفاهم أمريكي إيراني كان يفترض أن يفتح نافذة لخفض التصعيد، عادت المنطقة إلى لغة الضربات العسكرية والتهديدات المتبادلة لتتراجع الدبلوماسية أمام حسابات القوة. وفي موازاة ذلك أعادت تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب رفع منسوب التوتر، بينما عاد مضيق هرمز وباب المندب إلى واجهة الأحداث بوصفهما نقطتي ارتكاز في صراع يتجاوز إيران والولايات المتحدة ليطال أمن الطاقة العالمي والملاحة الدولية واستقرار الإقليم بأكمله. وبين تعثر المفاوضات واستمرار الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني وتزايد احتمالات توسع المواجهة عبر أكثر من ساحة، تبدو المنطقة أمام مرحلة تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع المصالح الاقتصادية والسياسية، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل النظام الإقليمي وحدود الردع بين الأطراف، وما إذا كانت المنطقة تتجه نحو تسوية جديدة أم إلى دورة أكثر تعقيدا من الصراع المفتوح. نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم مع ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات. مساك الله بالخير دكتور.
3: مساء النور أستاذ محمد.
2: أهلا وسهلا بك. يعني ربما أصبح هذا الملف اليوم الملف الحرب الأمريكية الإيرانية بعيدا عن إسرائيل هو الحديث اليوم في ظل كل التناقضات التي بتنا نراها في هذا الملف بعد التصريحات الأمريكية الأخيرة والتصعيد العسكري المتواصل. هل دخل الشرق الأوسط اليوم مرحلة جديدة تدار فيها الأزمات بالقوة العسكرية أكثر من الدبلوماسية؟
3: نعم.
2: تفضل.
3: مرة ثانية مساء الخير إلى كل مستمعيك ومشاهديك.
2: حياك الله.
3: الآن القوة العسكرية أصبحت واحدة من أدوات التفاوض، بمعنى التفاوض قائم، الوسطاء يعملون لضبط التصعيد، لكن الأداة العسكرية أصبحت واحدة شيء مهم في إعادة الخصم، خلينا نسميه بشروط كل طرف. الولايات المتحدة مثلا بعد مذكرة التفاهم، أنا أعتقد أنه إيران خسرت كثير بتخليها عن مذكرة التفاهم، يعني كانت تميل لمصلحة إيران بشكل كبير، لكن التأويل الإيراني للمذكرة أعطى بعدا أكثر مما تحتمله تلك المذكرة، وأظهر أن الولايات المتحدة تبدو كمهزومة، وتم التراجع عن الكثير من الاتفاقيات ما تحت الطاولة. الآن الولايات المتحدة تريد أن تعيد إيران إلى طاولة التفاوض بالشروط الأمريكية. السردية الإيرانية كانت تتحدث عن هزيمة ساحقة للولايات المتحدة.
2: صحيح.
3: الآن الولايات المتحدة تريد أن تعيد الأمور إلى نصابها، ليس أمامها بعد فشل الوساطات في إقناع إيران بفتح مضيق هرمز بشكل كامل بدون اشتراطات إيرانية وبدون رغبة إيرانية مستقبلية في السيطرة أو وضع رسوم على المضيق. اثنين، لاحظنا تراجع الحديث عن البرنامج النووي.
2: صحيح.
3: في البداية تحدثوا عن تسليم اليورانيوم المستنفذ وبعدين صار ديليوشن تحليل له وتوقف الحديث، ومن ثم عاد الحديث مرة أخرى عن عملية التخصيب، وقالت إيران إنها لن تتخلى عن التخصيب تحت أي ظرف. بالتالي هذا الكلام حقيقة نسف القواعد والأساسية اللي قامت عليها المذكرة وهي فتح المضيق البرنامج النووي والتخصيب، ولذلك كانت ستبدو الولايات المتحدة مهزومة، عادت من جديد لاستخدام القوة للعودة إلى طاولة تفاوض تكون فيها الشروط الأمريكية أكثر حضورا وأكثر قوة. في إيران الآن بالذات بعد تشييع المرشد الأعلى يسود منطق الثأر، وهذا المنطق يقيد حقيقة يقيد بشكل كبير حركة السياسيين الإيرانيين، لأنه كيف يمكن لك أن تجلس مع شخص تريد أن تثأر منه؟ كيف يمكن أن تقدم له تنازلات؟ أصبح أي لقاء مع الأمريكان في الداخل الإيراني يعتبر بمثابة خيانة، وأي تنازلات تعتبر بمثابة أنه أنت تقدم للولايات المتحدة هزيمة مجانية. لذلك ما تقوم به إيران حقيقة، ما قامت به أعتقد أنه نسف مصلحة إيرانية ذات طابع استراتيجي كانت توفرها لها المذكرة.
2: الاتفاق انهار عمليا أم أن هذه الضربات التي يعني نتحدث عنها اليوم هي التي ستعيد إيران مرة أخرى بشروط أمريكية أشد قسوة؟
3: لا، لم ينهر الاتفاق 100% حقيقة. الاتفاق موجود، نصوصه موجودة، لكن يراد إعادة الأمور إلى المسار الذي يتم فيه التنفيذ الفوري. ما هو التنفيذ الفوري؟ أولا فتح المضيق، وقف إطلاق النار، برنامج النووي والتخصيب. هذا ما تريد الولايات المتحدة. إيران تريد صرف الأموال فورا، رفع العقوبات، فك الحصار. عملية الولايات المتحدة فكت الحصار عن إيران وسمحت بتصدير نفطها لأول مرة منذ الثورة الإيرانية من العام 79، يسمح لإيران بتصدير النفط بالدولار الأمريكي، بالدولار الأمريكي لأول مرة. ما كانت عقبة إيران أنه المشترين الدوليين لم يثقوا بأن الطرفين قادرين على أن يستمر في الاتفاق، بالتالي لم يتم شراء النفط الإيراني خوفا من عودة العقوبات، لأنه كان هناك شك في الالتزام ببنود الاتفاقية، لذلك لم تستفد منها إيران. أنا باعتقادي أنه المرحلة القادمة هي مرحلة ضغط عسكري حقيقي،
2: تصعيد أكثر من التصعيد الحالي.
3: ربما نذهب باتجاه الآن، ما هي إيران تسيطر على المضيق، الولايات وصلنا لمرحلة الكسر خلينا أسميها. إيران لا تستطيع أن تغلق المضيق إغلاق كامل، لا تمتلك القوة العسكرية لتقوم بتنفيذ هذه المهمة، لكنها تستطيع تهديد الملاحة ورفع كلفة التأمين وإحجام الشركات عن القيام بعملية تأمين للبوارج التي تمر. هذه العملية تعيق المرور في المضيق. الولايات المتحدة تريد الآن، وهذا ما تم خلال الفترة الماضية، إنه هي تحاول احتلال الضفة الشمالية من المضيق أو على الأقل السيطرة عليها عسكريا ومن حيث الطيران لتسمح بالعبور الآمن من خلال المضيق هرمز. المشكلة أنه إغلاق المضيق ليس أمر، أو عفوا تعطيل الملاحة في المضيق ليس أمرا صعبا. يكفي طيارة مسيرة تهدد بارجة، ومن ثم يرتفع التأمين وتحجم السفن عن المرور. الآن تحاول الولايات المتحدة تمرير السفن بوجود الحماية العسكرية الأمريكية. هل تنجح الولايات المتحدة؟ أعتقد مؤقتا، لأنه المضيق حتى تستطيع أن تمرر تسمح بالمرور الآمن من المضيق بدها أولا تشيل الألغام البحرية، اثنين بدها تمنع طيران المسير، ثلاثة بدها تقنع شركات التأمين. شركات التأمين، المسألة مش بس حرب على الأرض، شركات التأمين كانت تدفع مثلا، خلينا نجيبها مثال، $100 صارت تدفع $1,000، واحتمال أن تصاب السفينة وتدفع ثمنها بالمليارات، وبالتالي هناك إحجام كبير من قبل الشركات عن الولوج في داخل المضيق، وهذا حتى الآن يعرقل، أو بديش يمنع الملاحة، يعرقل الملاحة.
2: وهذا ما فهمته إيران على وجه التحديد. وتعي تماما بأنه اليوم هذه النقطة، محسن رضائي تحدث وقال بأن السيطرة على مضيق هرمز بالنسبة لإيران أفضل من امتلاك 10 من القنابل النووية أو الذرية
3: مؤقتا، مش استراتيجيا. لماذا؟ لأنه الآن إيران تغلق المضيق أو ترفع كلفة عبور الطاقة، ترفعها باتجاهين، أولا ضرب محاولة ضرب مصادر إنتاج الطاقة في الخليج العربي عكس ادعائها بأنها تقوم بضرب القواعد الأمريكية، اثنين تحاول تعطيل المرور العابر في المضيق، هذا يرفع سعر الطاقة العالمية. أعتقد أنه على المدى القريب يمكن أن يؤثر على على على العالم، لكن على المدى الاستراتيجي إيران تقصد تهذير الولايات المتحدة، ممكن تأثر الولايات المتحدة بقليل من التضخم، لكن من المتأثر الحقيقي هم حلفاء إيران، حلفاء إيران منهم الصين، الدول آسيا التي تستفيد بشكل كبير، الصين نسبة كبيرة من طاقتها تمر عبر المضيق، ومثل ذلك اليابان ومثل ذلك كوريا الجنوبية والدول النامية نمور آسيا خلينا نسميه. هؤلاء لن يرضيهم أن يستمر الحرس الثوري في السيطرة على إيران، بالتالي إيران بعد قليل ستتضرر من الحصار اللي تفرض الولايات المتحدة، هذا واحد. اثنين ستخلق حالة من الرفض الدولي لسيطرتها على المضيق، وبالتالي يرتد وينعكس ذلك عليها سلبيا.
2: نعم، قبل أن أسألك عما يخص إيران، ربما الوسيط الباكستاني تحدث بشكل واضح بأن هناك خلافا داخل إيران بين القيادات الإيرانية، وهذا ربما كان يظهر لأول مرة الحديث به بشكل واضح من قبل باكستان. لكن قبل هذا الأمر، يعني هناك من يسأل اليوم، هل لا تزال طهران تمتلك أوراق استراتيجية، أم أن يعني هامش المناورة لديها بات ضيقا؟
3: أولا الخلاف داخل إيران الآن، من يسيطر على السلطة في إيران هو بالمطلق هو الحرس الثوري،
2: صحيح،
3: وبالتالي كل السياسيين ينفذوا رغبة الحرس الثوري سواء كرها أو حبا، بالتالي فكرة الخلاف على اتخاذ قرار بشأن المفاوضات أنا برأيي تبدو نوع ما من الأدوات الإيرانية للضغط على عملية التفاوض للقول أن هناك خلافات، هذا على الأقل نظريا، يعني نظريا، لأنه من يمتلك السلاح حتى المرشد يختفي وليس حاضرا، وبالتالي فكرة الخلاف ما حد يجرؤ يختلف مع الحرس الثوري، ربما يتململوا لكن لا يستطيع الاختلاف لأنه يمتلك القوة العسكرية للضغط على الجميع وأصبح نظاما شموليا، هذا واحد. هل تمتلك إيران أدوات؟ طبعا تمتلك، إيران لا يزال لديها صواريخ، صحيح كلفتها صارت عالية على إيران، طيران مسير، لديها المضيق، لديها بعض الحلفاء صحيح أضعفت قوتهم بشكل كبير خلال المرحلة الماضية، في حزب الله مثلا قطع أوصاله عن خط الإمداد له وهو سوريا بعد سقوط الأسد وكان حليفا لإيران، الآن أيضا بالعراق هناك ترتيبات أمريكية لنزع سلاح، يعني هناك عملية شاملة لإضعاف إيران استراتيجيا تتم تقودها الولايات المتحدة. أولا أسقط نظام الأسد الحليف الرئيسي، قطع الوصل عن لبنان، تقوم إسرائيل بإضعاف حزب الله، أيضا يتقوم الولايات المتحدة بترتيبات في العراق لنزع سلاح الموالين لإيران. ثلاثة، هناك تفاهمات تحت الطاولة مع الحوثيين هي التي أدت حتى الآن إلى عدم تفجير الوضع في باب المندب، بالتالي هناك إذا تلاحظ في باكج كامل تقوم فيه الولايات المتحدة تستخدم فيه إسرائيل في واحد من مراحله، تستخدم فيه إسرائيل في إحدى مراحله، هذا الباكج هو في سياق استراتيجية أمريكية للعودة إلى الهيمنة على الطرق الرئيسية في العالم ومن ضمنها إيران. إيران طريق لخطين بالمناسبة، وأنا لما سئلت في البداية ماذا تريد الولايات المتحدة قلت تريد استعادة إيران، استعادة إيران كموقع جيوسياسي شديد الخطورة والأهمية، وقد ثبت ذلك في هذه الحرب، ثبت أن الجغرافيا السياسية الإيرانية هي القنبلة النووية الإيرانية الحقيقية والتي يمكن للإيرانيين أن يستخدموها في أي نزاع إقليمي أو دولي.
2: في يعني هناك يعني أو دعني أطرح عليك رأيا ربما يعني بتنا نسمعه في الآونة الأخيرة، بأن اليوم إسرائيل بشكل عام خرجت من هذه المعادلة باتفاق ما بينها وما بين الولايات المتحدة، بمعنى أنه اليوم أصبحت الحرب إيرانية عربية، إيران تهاجم الدول العربية، وهذا ما كان، هذه النظرة كانت لدى إسرائيل، أنه اليوم تصل الأمور إلى مرحلة تضطر فيه الدول العربية إلى أن تخوض حربا مع إيران. هل صحيح اليوم دكتور منذر أنه يعني بتنا قريبين من هذه اللحظة بسبب هذه الضربات الإيرانية المتوالية على دول المنطقة من بينها الأردن، وإسرائيل واقفة تتفرج، يعني حتى هذه اللحظة تتجهز لكنها تتفرج.
3: إيران تخوض الحرب على من ليسوا أعدائها، من قالوا ومدوا يدهم للسلام معها، ومن اعتبروها جارا وشقيقا. هي الدول العربية لم تقم بمهاجمة إيران، أو لم تدعي أو لم تقل أننا شركاء في الحرب. استخدام إيران للساحات العربية معروف، لماذا؟ لأنها ترى أن هذه الدول متمسكة بالخيار الدبلوماسي ومتمسكة بعدم الدخول في الحرب، وبالتالي فكرة ضرب هذه الدول أقل كلفة بكثير من ضرب الولايات المتحدة بارجة أمريكية أو ضرب إسرائيل. إسرائيل مباشرة الآن يسقط صاروخ بإسرائيل، ستقوم بعد ساعتين ونص بالرد، وهي المسافة ما بين إيران وتل أبيب. وبالتالي فكرة الردع العسكري الإسرائيلي حاضرة فيما لو قامت إيران بالضرب على إسرائيل، لذلك تختار الساحة الأقل كلفة لممارسة هجمات. الدول العربية تقول أنها لا تريد أن تدخل الحرب لأنها ليست حربها، وتقول أنها تكتفي بالردع الدفاعي الاستراتيجي، وترفض بتاتا أن تخوض الحرب حتى هذه اللحظة. وهذا حقيقة أعطى تجاسر إيراني على هذه الدول، تجاسر، لأنه أنا عندما أضربك مرة ومرتين ولا ترد علي، معنى ذلك أنه أنا أجد سهولة في ضربك، وبالتالي والخشية من أن تتوسع الحرب. باعتقادي أنه الضربة اليوم مثلا الكويت ضربة قليلة الإنسانية، لأنه أنت لما تضرب مصدر لتحلية المياه معنى ذلك أنه لا ضير لديك إذا عطش أهل الكويت، وعندما تضرب بئر نفطي أو بئر غاز في قطر، أو عندما تضرب مطار في الكويت وفي دبي وتضرب في الأردن، معنى ذلك أنه لا يضيرك لو قمت بأذية هذه الدول. وباعتقادي يعني الدول العربية ليست عاجزة. خليني أحسب لك بس قديش عند دول الخليج طائرات قتالية هجومية، حوالي 734 طائرة قتالية هجومية. تخيل أنها حملت بالقذائف، وكل طائرة تستطيع إلقاء 10 قذائف تقريبا نص طن أو أقل، وضربت على إيران. باعتقادي ستكون النتيجة كارثية على إيران، لكن رغم امتلاك هذه الدول للقوة العسكرية ترفض أن تؤسس لنزاع تاريخي، ترفض، لأن الأمريكان عابرون في المنطقة، الإسرائيليون عابرون في المنطقة. دول ترى أعتقد أن الدول العربية ترى أبعد بكثير من اللحظة، وهي استمرار العلاقة الاستراتيجية مع الشعب الإيراني وتجاوز
2: عدائية. السيناريو الذي طرحته هذا طموح إسرائيل اليوم، أن نصل إلى هذه اللحظة.
3: نعم، إسرائيل
2: يعني أن نصل إسرائيل إلى لحظة أن تخرج الطائرات العربية تقصف في إيران ثم تعود ثم بدأت
3: استراتيجية إسرائيل هي إسقاط النظام. إسقاط النظام، كلما تكاتف الجميع على النظام يسقط. يعني نظام صدام حسين قبل الحرب الكويت كان تحالف دولي من 30 دولة، صح ولا لا؟ وبالحرب على العراق كان في تحالف ناتو الآن الولايات المتحدة تحارب لوحدها هي وإسرائيل، والآن حيدت الولايات المتحدة إسرائيل لخوف الولايات المتحدة من أن تقدم إسرائيل على خطوات ذات طابع استراتيجي إسرائيلي يتنافى مع الطابع الاستراتيجي الأمريكي.
2: بمعنى دكتور،
3: الولايات المتحدة مثلا تخشى من سقوط النظام لأنهم ما عندهاش اليوم الثاني بعد ما يسقط، ما عنده خطة، وبالتالي سقوط النظام بدون إيجاد بدائل حقيقية بالنسبة للولايات المتحدة يكلفها عبء ما تحملته في العراق، لأنه سيقال أنت أسقطت النظام وتحملي عبء إيران، وهذا سيكلفها الكثير. بالتالي لا تسعى إلى إسقاط النظام، تسعى إلى إضعاف مقدرته على معاندة الإدارة الأمريكية، هذا واحد. والحصول على مكاسب استراتيجية متعلقة بالولايات المتحدة. إسرائيل لا، إسرائيل تعتقد وترى أن هذا النظام لا يمكن التفاهم معه، وبالتالي يجب إسقاطه أولا، ومن ثم الحديث بالملفات الأخرى. هذا يتناقض مع الرؤية الأمريكية. لو تركت الولايات المتحدة إسرائيل على بنفس المسار اللي بدأت فيه لكل يوم قتلت كل قائد إيراني جديد، هذا بالنهاية سيخلق فوضى في الداخل الإيراني. وبالمناسبة يعني هم لما قتلوا المرشد الأعلى علي خامنائي اللي كان يتمتع بإيش يسموه الصبر الاستراتيجي، وكان يؤجل الرد ويضرب في ساحة أقل خطورة وأقل جذبة للحرب مع الولايات المتحدة، خسروا. الآن المرشد الجديد عنده مشكلة أنه يجب أن يثار لوالده وعائلته، مشكلة أنه يجب أن يرد على الولايات المتحدة، مشكلة أنه يجب أن يعمل إنجاز يعطيه شرعية. هو صحيح عنده شرعية دستورية وعنده شرعية بعض الشرعية الدينية، لكن ما عنده الكاريزما ولا عنده الباور اللي يخليه يقود دولة مثل إيران عدد سكانه فيها حرس ثوري، لذلك يهيمن عليه الحرس الثوري لأنه طرف اللي يقاتل. بالتالي فكرة اغتيال القيادات ليس بالضرورة أنها تأتي بقيادة أفضل. إحنا كان المرشد الأعلى أكثر حكمة في التعامل مع الملف الأمريكي من المرشد الحالي أو الحرس الثوري. وطبعا هذا لا يعني أنه كان ملائكة، هو اللي عمل النفوذ العسكري الإيراني، وهو اللي عمل القوى المؤيدة لإيران، وهو اللي اعتبر المنطقة ساحة إيرانية أكثر من كونها شريكا في الجغرافيا شريكا في التاريخ. يعني مشكلة المرشد علي سيد علي خامنائي أنه اعتبر المنطقة العربية ساحة عسكرية وساحة للنفوذ الإيراني، وتناسى أبدا التاريخ الحقيقي للعلاقة بين الدولتين.
2: أنا بدي أختم يعني قبل ما نخرج لفاصل، هل اليوم يعني من يقود إيران ذكيا إلى هذا الحد في التعامل مع كل ما يجري في المحيط، بطريقة الضربات، بطريقة التعامل مع الولايات المتحدة، بتجنب الصدام المباشر بشكل مع السفن والبارجات المتواجدة في المياه، أم اليوم هو يحاول ألا يفقد كل شيء زي ما بنقولها احنا بالعامية قاعد بلاطش؟
3: أحسنت، هي جسارة استراتيجية ولكن ملاطشة. بمعنى أنه أنا كان المرشد الأعلى سيد علي خامنائي يتجنب مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، الآن المرشد الجديد في سبيل الحصول على الشرعية يواجه الولايات المتحدة. هذا ليس بدون كلفة، هذا بكلفة عالية مواجهة الولايات. يعني حتى الآن الولايات المتحدة تسمي ما تقوم فيه بإيران عملية عسكرية.
2: صحيح،
3: عملية، لسه ما دخلنا الحرب، لسه احنا ما دخلنا الحرب. يعني بمعنى امريكا تقدر 10 سنين ظل زيك تضرب مواقع بإيران وتدمر بنى تحتية وتدمر محطات كهرباء وتدمر، بالمقابل الكلفة الأمريكية فقط ثمن القنابل.
2: صحيح،
3: ثمن القنابل. من سيدفع الكلفة؟ مش الولايات المتحدة. الولايات المتحدة يرتفع نفطها، تبيع نفط فنزويلا قاعدة بأسعار غالية، بينما أعداء الولايات المتحدة إذا سميتهم أعداء أو منافسينها الكبار الصاعدين في آسيا يتراجعوا بحكم التضخم. هذول هم أصدقاء إيران بالمناسبة، هذول هم أصدقاء إيران، وبعد ذلك سيضيقوا ذرعا بهذا الأمر وسيتدخلوا ليس لمصلحة إيران، لمصلحة تنفيذ القرار الدولي بالذات فيما يتعلق بالمضيق. لهذا تكتيكيا تبدو إيران تكسب تكتيكيا، لكن على المدى الاستراتيجي بدون شك النتائج ستكون مختلفة.
2: اسمح لنا نخرج لفاصل مشاهدين الكرام ومستمعين الكرام، فاصل نتابع بعدها ما تبقى من صالون حياة.
1: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج نفتخر بما نقدم، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
3: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع ضيفي الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات. حياك الله مرة أخرى دكتور منذر.
3: حياك الله أستاذ محمد،
2: أهلا وسهلا بك دكتور. هناك من يطرح سؤالا، ربما عندما تعرضت إسرائيل إلى القصف من قبل إيران كان هناك إسنادا من قبل الولايات المتحدة لإسرائيل. هناك من يتساءل اليوم في ظل هذه الضربات تحديدا على دول الخليج والتي تعتبر شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة، لماذا لا نرى حتى الآن تدخلا حقيقيا من قبل الولايات المتحدة؟ بمعنى أن اليوم الضرر ربما يقع بشكل كبير على دول الخليج وتحديدا الكويت، لماذا لا نجد هذا الإسناد الكبير الذي يعني يوازي الإسناد الإسرائيلي في هذه الحرب؟
3: بدي أكون واقعي بإجابة هذا السؤال. أولا، الولايات المتحدة تحارب في إيران، تحارب، هي تخوض الحرب. اثنين، لو أخذت حد عدد الصواريخ اللي ضربت وطائرات المسيرة على دول الخليج، حوالي 9 إلى 10 آلاف طائرة مسيرة، تقريبا 95% منهم تم صدهم. ولو نزلوا كل هاي الطائرات المسيرة والصواريخ على دول الخليج لكانت كارثة كبرى. العناصر الصد أو الأجهزة أو المنظومة الدفاعية الخليجية في 99% منها هي أمريكية،
2: صحيح.
3: وبالتالي لا يمكن أن نقول أن الولايات المتحدة تخلت عن دول الخليج، لكن أيضا دول الخليج هي اعتمدت فكرة الردع الدفاعي ولم تعتمد فكرة الردع الهجومي، بمعنى أنه هم قرروا أن لا يخوضوا حربا مع إيران لأنهم رأوا أن من يقود هذه الحرب هو تيار شائط، خلينا نسميه، في إيران وسرعان ما سيزول، وبالتالي لا تريد دول الخليج أن تدخل حرب تؤثر على المسار التاريخي للعلاقة ما بين دول الخليج وإيران، لأنها يبدو في قناعة إنه هذا النظام لا يمكن أن يستمر إلى الأبد والعلاقة مع إيران قائمة، وأي حرب لن تكون لا في مصلحة إيران ولا في مصلحة دول الخليج. لذلك قرروا أن يسيروا في مسار الردع الدفاعي ونجحوا في ذلك حقيقة. نجحوا كخليجيين في الدفاع عن أنفسهم، ونجح الأردن كأردن في صد الكثير من الهجمات، صحيح الأدوات كلها أمريكية وبتقنية أمريكية، لكن العنصر البشري اللي قام بعملية وتشغيل هذه المنظومات لم يكن أمريكي، كان هو من دو أبناء دو المنطقة، وهذا ضمن استراتيجية أمريكية متبعة في كل العالم حتى في أوكرانيا، إنه تكفلوا بالدفاع عن أنفسكم والهجوم اختصاصي، وبالتالي وهذا ضمن استراتيجية أبعد تطبق في أوروبا وتطبق في أوكرانيا وتطبق حتى في تركيا لإيجاد استعادة الدور التركي كواحد من عناصر الردع الناتو الكبيرة، كل هذا لكي تذهب الولايات المتحدة إلى حيث يجب أن تكون كما يعتقد الأمريكان، وهو في مواجهة الصين،
2: صحيح.
3: تغلق المسارات والمسارب أمام صعود صيني صاعق بالنسبة للولايات المتحدة وغير متوقع، لأنه كانوا يتوقعوا أنه خلال 15 سنة القادمة، لكن الواضح بال 2029 سيكون هناك اقتراب أمريكي صيني كبير من الولايات المتحدة في المجال العسكري، في المجال التقني، في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال المقدرة على الهيمنة على الفضاء الإقليمي، وبالتالي أصبحت الولايات المتحدة تهدد الصين تهدد الولايات المتحدة، بدها تخلص وتسكر بوابة إيران وتنهي هذا الملف المزعج إلها، إما بصفقة كبرى مع النظام وحاولت تقديمها من خلال المذكرة للوصول إلى تفاهم، أو إنها بلحظة ما عندما تجد البدائل توجد نظاما أكثر قادر قابلية للتعامل معه. حتى الآن الولايات المتحدة لم تدخل حرب، لا تزال تقوم بعملية عسكرية في الداخل الإيراني. عندما تحصل تقرر الولايات المتحدة دخول حرب، معنى ذلك أن السيناريو الأمريكي تغير إلى حالة من إلى رغبة بإسقاط النظام وإيجاد نظام بديل أكثر تعاون مع الولايات المتحدة.
2: هل ترغب الولايات المتحدة بدخول العربي على خط هذه المواجهة؟
3: بدون شك، بدون شك. يعني الولايات المتحدة عرضت على دول الخليج العربي أن تقوم باحتلال الجانب الشمالي من مضيق هرمز، ولكن تذكر الخلاف اللي حصل ما بين المملكة العربية والسعودية، لأنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تقوم وتفعل بذلك دون أن توفر لها مطارات قريبة. الآن الولايات المتحدة رحلتها تستغرق ساعات طويلة حتى تصل إلى الداخل الإيراني وتضرب، عكس الادعاء الإيراني بأن الطائرات الأمريكية تخرج من مطارات دول الخليج. لا، هي من ديغو غاريسيا القاذفة الاستراتيجية B-52 تصل تضرب في إيران، وكذلك F-35 مش موجودة بأي دولة عربية، وعندما تعبأ للوقود تعبأ من إسرائيل وبالتالي تنطلق من هناك. بمعنى يعني الاتهام للدول العربية بأنها توفر دعم لوجستيا للولايات المتحدة، نعم، أنا باعتقادي هذا مش واقعي.
2: هل تستطيع إسرائيل يعني أن تدفع الولايات المتحدة إلى هذه النقطة، إلى مرحلة الحرب، مرحلة إسقاط النظام؟ الحديث كان ربما سمعت إلى تصريحات جيدي فانس عن إسرائيل ويعني ترك صدى واسع.
3: خليني أعطيك جيدي فانس بس هيك ملاحظة. عندك تيارات داخل الإدارة الأمريكية وهي خلاف بالأفكار أكثر ما هي انقسام. جيدي فانس هو يمثل ماجا، التيار المتشدد للأمريكا للأمريكية. هو يرى ويؤكد على أنه مسارات قرار الولايات المتحدة يجب أن تتعلق فقط بمصلحة الأمريكيين، وليس ولا يسمح للشركاء أن يملوا أي رأي سواء إسرائيل أو غير إسرائيل. هناك تيار آخر اللي هو ماركو روبيو وزير الخارجية، وهو ابن الدبلوماسية الأمريكية التقليدية، الذي يقول أنه الولايات المتحدة تقوم بممارسة القوة بالعالم بواسطة شركائها وحلفائها، وبالتالي لا يمكن إنكار أدوارهم، لا يمكن إنكار مصالحهم، ويجب أخذها بعين الاعتبار. لذلك بعد مذكرة التفاهم اللي وقعها جيدي فانس واللي تميل لمنطق جيدي فانس، راح ذهب ماركو روبيو وعقد مؤتمر في دول الخليج ليؤكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بمصالح دول الخليج وملتزمة بالشراكة وملتزمة بالدفاع عن أمن واستقرار الخليج. بالمناسبة دول الخليج أمنها مش بس خليجي، هو يخص العالم كله. يعني العالم كله اللي الآن يتباطأ عن مساعدة دول الخليج هو متضرر. هذا النفط منبعه من دول الخليج، زي النهر الجاري منبعه من دول الخليج، لكن مصبه في دول مستفيدة، اقتصادها ينمو تتطور. يعني لو ارتفع النفط $200، لو ارتفع ل $200 ماذا سيحصل بالاقتصاد الصيني؟ ماذا سيحصل؟ سينكمش، وانكماشه سيؤثر على الاقتصاد العالمي، وبالتالي يؤدي إلى جوز حالة سوداء بالبورصات العالمية. بالتالي أنا برأيي هناك تباطؤ في مساعدة دول الخليج للتصدي. يعني مش مسؤولية دول الخليج بس الدافع عن نفطها، لا، ينبغي الصين الدافع، اليابان الدافع، الاتحاد الأوروبي دافع، كل هؤلاء عليهم أن يكونوا شركاء في الدفاع عن مصب النهر. هذا النهر مش الخليج يبيعك إياه $100 بس، أنت قاعد تطلع من برميل النفط $1,000.
2: صحيح،
3: بالتالي أنت مستفيد أكثر من الخليج وعليك حماية هذا المنتج. لكن هذا لا يحصل، لا يحصل حتى الآن. هناك تباطؤ دولي أو تواطؤ، ما بعرف،
2: تواطؤ، ربما يكون تواطؤا،
3: ربما يكون تواطؤ.
2: يعني دكتور منذر، اليوم ونحن يعني نرسم هذه السيناريوهات بالنسبة لإسرائيل، مرة أخرى نعود لإسرائيل، هل باستطاعتها أن تؤثر على القرار الأمريكي فيما يخص الذهاب نحو حرب
3: في هذه النقطة الاستراتيجية؟ لا. لماذا؟ لأنه الحرب هذه تخص استراتيجية أمريكية، إسرائيل واحدة من أدواتها. مشان هيك اللي تحدثوا على أنه إسرائيل هي من أقنعت الولايات المتحدة بأن تشن الحرب، أنا باعتقادي واهمون. إسرائيل استخدمت ضمن استراتيجية أمريكية لحسم ملف إيران ولحسم ملف مضيقين خطيرين على الاقتصاد العالمي. وأذكر قبلهما سيطرت الولايات المتحدة على فنزويلا وسيطرت على ممر الشمال وسيطرت على قناة بنما أخذتها من الصين. كان في شركة صينية مقدمة للخدمات، أمريكا أخذتها منها عنوة، والآن تأتي لحسم الموقف في مضيقي هرمز وباب المندب وقناة السويس، ثلاث ممرات عالمية كبرى. هذه إذا الولايات المتحدة لم تسيطر عليهم جزء كبير من هيمنتها كقوة عظمى تنافسها قوة صاعدة مثل الصين ستتراجع، وبالتالي لن تصل الولايات المتحدة إلى حالة كسر استراتيجي في هذه المضائق، وستضطر للدخول إلى حرب في حال لم تحسم أمر المضائق.
2: واضح جدا. في حال ذهبت الولايات المتحدة إلى تنفيذ تهديداتها فيما يخص البنى التحتية الإيرانية كاملة، الطاقة، الجسور، وربما بتنا نشهد يعني بعض الضربات على مناطق معينة كاستهداف جسور، لكن إذا ذهبت إلى الحد الأقصى في استهداف البنى التحتية والطاقة، هل تملك إيران القوة أو تملك أوراقا لضرب البنى التحتية كما هددت في المنطقة؟
3: تملك، لديها الصواريخ، لديها المسيرات، ولكن في هذه اللحظة هاي ستكون لحظة مكلفة جدا على إيران، لأنه لا تتوقع من دول الخليج أن ترى بنيتها التحتية تدمر وتستمر في الصمت. أنا باعتقادي ستدخل الحرب، ولديها قدرة عسكرية ولديها تفوق جوي هائل على إيران، لديها 735 طائرة هجومية و34 هجومية، غير طائرات النقل وطائرات الإسناد، بالإضافة إلى أنها ستوفر للأمريكان مطارات تعبئ منها الوقود مباشرة وتذهب لضرب إيران وتقلل الفترة والمسافة. بالتالي إذا ضربت إيران البنى التحتية في دول الخليج باعتقادي ستخسر استراتيجيا بشكل كبير، لأنها ستضيف شركاء جدد إلى الحرب، ولا أعتقد أن الدول العربية ستتخلى عن دول الخليج فيما لو دخلت مواجهة مع إيران.
2: تعتقد أن يعني الأمر سيطول أكثر من ذلك؟ ما هي المدة التي من الممكن أن نرى فيها عودة لإيران، أو بأن نرى الولايات المتحدة وإيران يعودان مرة أخرى إلى الطاولة؟
3: أتمنى أن تكون قريبة حقيقة. الولايات المتحدة وإيران، إيران تستنزف يوما عن يوم. إيران أصبح فكرة الثأر تقيد صانع القرار السياسي في إيران. إذا تخلصوا من هذه المشكلة أعتقد أنهم سيذهبوا للمفاوضات. الذهاب إيران للمفاوضات لا يجب أن تذهب مكسورة حقيقة أو مهزومة أو مستسلمة، لأن ذلك لن يفيد

0: غرامة، وأعتقد أن هاي مهمة الوسطاء أن يعيدوا إيران إلى التفاوض بدون حالة الكسر الاستراتيجي، لأنه الكسر الاستراتيجي لإيران سيؤدي إلى فوضى عارمة في المنطقة. صحيح. في هذه اللحظة طبعا إحنا يجوز نكون غلطانين، يعني يجوز ذهاب النظام يأتي بالسلام للمنطقة، يجوز ذهاب ويأتي بالسلام، ما بنعرف.
1: لكن ما حصل في العراق،
0: لكن ما حصل في العراق لا يعطي مؤشرات إيجابية، لأنه فوضى، والآن شوف حجم الفساد اللي يكتشفوه العراقيين، فوضى وميليشيا واحتراب أهلي وداعش وميليشيات معها طيران ومسيرات، والسيطرة عليها باتت صعبة. بكرة إذا صارت هذا بإيران،
1: إيران الضخمة،
0: إيران فيها 92 مليون إنسان، فيها 6 قوميات كبرى، إذا كل فصيل، والحرس الثوري بالمناسبة فصائل، الآن عملية تهريب النفط في شغلة خطيرة قاعد يصير بإيران ربما تؤدي إلى مشاكل لها ذات طابع استراتيجي. الحصار الأمريكي لإيران يقطع فرصة التصدير التقليدي للنفط عن إيران، هذا سيذهب بالإيرانيين إلى أن يصدروا من أكثر من مسار، أول شيء مضيق مسار البحر الأسود، اثنين مسار باكستان ومسار أفغانستان، كل هذه فيها فرق حرس ثوري، بعد كل هذا المجموع تقريبا 250 ألف برميل يومي، هذه ميليشيات بكرة تستأثر بالأموال ولا تعطيها للمركز، وتتشكل لديه قوة شبه مستقلة في إيران، لأنه الآن عملوا الشيء العنبي العنقودي، بمعنى أنه أنت كقائد فيلق أو فرقة أنت لحالك قائد تقدر تتصرف، وهذا أيضا جزء من المأزق. بكرة هؤلاء يصدروا ويصير معهم أموال ويسيطروا على أجزاء من الساحة الإيرانية وتصير بينهم حرب أهلية، وهذا بكرة أي واحد يستطيع أن يطلق طيارة مسيرة على دول الخليج،
1: والخليج سيدفع الثمن في كل ذلك.
0: سيدفع الثمن، مشكلة الخليج أنه سيدفع الثمن يدفع الثمن في كل الأحوال، لذلك هو حذر، الحذر الخليجي مبرر من أنه يتم التصرف تصرف خاطئ في إيران يؤدي إلى نتائج كارثية مثل ما حصل في العراق، ودفعت المنطقة، مش بس بالمناسبة بالعراق، دفعت المنطقة الثمن، مو بس دول الخليج، المنطقة كلها إحنا لازلنا نعاني، وبالتالي السيطرة المنضبطة على الوضع في إيران أعتقد أنها مطلب الجميع، دولي أمريكي خليجي، بس مش مطلب إسرائيلي. إسرائيل تخدمها الفوضى،
1: صحيح،
0: إسرائيل تتطاول بتقزيم الآخرين، تقزيم إيران، تقزيم مصر، تقزيم الأردن، تقزيم تركيا، تقزيم كل دول المنطقة لتبقى هي القوة المهيمنة والمسيطرة، لذلك تسعى إلى إضعاف الدول الكبيرة مثل إيران، بينما دول الخليج من مصلحتها تتعامل مع دولة مركزية مثل من مكان يحكمها، لكن أفضل أني أقيم بينه وبينه
1: صحيح
0: تحالفات مما أقيمه مع ميليشيا.
1: السيناريوهات مع الأسف كثيرة، لكنها يعني في مجملها خطيرة. على أي حال شكرا لك ولوجودك معنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات، شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: صالون حياة، صالون حياة مع محمد سلامة.
3: صالون حياة برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول،
3: التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.
4: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم بيكمل الطريق.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. كنا توقفنا عند الآية 85 بعد المئة اللي ختمت بقوله تعالى ولعلكم تشكرون على نعمة المنهج. أعظم نعمة هذا القرآن إخواني، ينبغي أن نتعلمه وأن نقرأه وأن نفهمه وأن نعيشه سلوكا عملا علاقات تجارة معاملة جيرة. يا سلام، نمضي حق الله بهذا الكتاب نطبقه. مع الآية 86 بعد المئة هذه نلتقي على مائدتها الآن إن شاء الله تعالى. مولانا بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش فقل إني قريب، لا، فيش بين وبين عباده وسيط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، عن ماذا؟ يعني مولانا ممكن يغفر لنا إذا وقع منا خطأ أو سهو في مثلا فقل إني قريب، فإني قريب، ما قالش فقل، لا، حتى كلمة قل عرفين الله تعالى ما أرادها، ما جعلش بينك وبين الإله العظيم واسطة، فإني قريب. وإذا كان الصحابة والتابعين يقولوا أنا أعرف اللحظة أو الدقيقة التي يذكرني الله فيها، كيف؟ قال مولانا فاذكروني أذكركم. ما أجمل هالدين يا الله، ليس بينك وبين الله لا حواجز ولا حجب ولا غيره، فورا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذكرت الله الله يذكرك، عبدي فلان ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إخواني أجمل وأعظم من دينكم والله يستحيل أن يكون، لكن بس نفهم دون تعصب دون تشنج دون تطرف، نأخذ الدين بجماله بسلاسته بعظمته. على كل حال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، عين بدون ياء، الداعي لا، برضو للتقرب، الداعي إذا دعان، يعني أول ما يدعوني أستجيب له، فليستجيبوا لي مثل ما أنا بستجيب لكم فليستجيبوا لي، وليؤمنوا بي هو الغني. نحن الفقراء، إيماننا بالله عز لنا، شرف لنا، مجد لنا، فخر لنا، الله تعالى ما مستفيدش من إيماننا سبحانه، الغني المطلق، إحنا الفقراء. فأنت لما تنتمي إلى دين هذا الإله العظيم شرف لك، أجر عظيم لك، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كلمة يرشدون، الرشاد، يا الله ما أحوج الأمة الآن إلى الرشاد والرشد، لعلهم يرشدون. مرتبة الرشاد بنقول فلان بلغ سن الرشد اللي هو التمييز والعقل وتحكيم العقل للعاطفة. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني ليلة الصيام ما في صيام، صليت صلاتك التراويح ولا غيره، رجعت إلى بيتك، حقك أن يعني تعاشر أهلك ولا غيره. وحل لكم ليلة الصيام الرفث، المعاشرة وما إليها، إلى نسائكم هن لباس لكم تستركم وأنتم لباس لهن تسترونهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. قبل ما ينزل هذا الحكم ما كانش الناس عارفين حكم المعاشرة في ليل رمضان، في النهار مفهوم، إلى أن نزلت هذه الآية تبيح هذا الأمر، فتاب عليكم وعفى عنكم فيما فعلتموه من قبل أن ينزل هذا الحكم، فالآن باشروهن أحللته لكم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مش عجيبوا خيطين، خيط أبيض وخيط أسود، ويقول أنا مش شايف الأبيض والأسود، يا عم الله يكرمك، مش الخيط بتاع الماسورة الكرارة، لا، من الفجر، بمعنى أنه يعني شأشأ النهار وشعت الضوء، يعني مش أنه طلعت الشمس صارت في كبد السماء، لا، يعني بتتسحر إلى مش الشروق معاذ الله، إنما الفجر، يعني صلاة الفجر. الآن الصيام حسم المسألة الأذان، إن الصيام خلاص توقف السحور وابتدأ الصيام. على كل حال، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني أنت الآن نويت الاعتكاف ممنوع المعاشرة، مدام عزمت الاعتكاف ما في معاشرة، بعدها بصير خير. وأنتم عاكفون تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. مر معنا يتقون، تتقون، هذه هي روح الدين. نلقاكم دائما بخير، السلام عليكم.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 17 بعد 100.
1: باب ما يذكر من شؤم الفرس. الحديث 1251. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الشؤم في ثلاثة: الفرس والمرأة والدار. باب سهام الفرس. الحديث 1253. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. باب من قاد دابة غيره في الحرب. الحديث 1253. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوم الرماه، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1254. عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. الحديث 1255. عن عمر رضي الله عنه أنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة، فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر: أم سليط أحق، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. باب مداواة النساء الجرحى في الغزو. الحديث 1256. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، نسقي القوم ونخدمهم، ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. الحديث 1257. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم سهر، فلما قدم المدينة قال: ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت سلاح، فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص، جئت لأحرسك. ونام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1258. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الخميصة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. باب فضل الخدمة في الغزو. الحديث 1259. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. الحديث 1260 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. باب فضل رباط يوم في سبيل الله. الحديث 1261 عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. الحديث 1262 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. الحديث 1263 عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح عليه، ثم يأتي زمان فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح، ثم يأتي زمان فيقال: هل فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح. باب التحريض على الرمي. الحديث 1264 عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا: إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل. باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه. الحديث 1265 عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. الحديث 1266 عن علي رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول: ارمي في ذاك أبي وأمي.
2: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من الإعداد والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. لم تعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مجرد تبادل للرسائل العسكرية أو استعراض للقوة، بل دخلت مرحلة جديدة تتسع فيها رقعة الاشتباك جغرافيا وسياسيا. فمع إعلان واشنطن انتهاء الموجة التاسعة من ضرباتها ضد أهداف عسكرية إيرانية وسقوط الهجمات الإيرانية على دول عربية، إلى جانب التهديد المباشر لحركة الملاحة في مضيق هرمز، يبدو أن المنطقة أمام معادلة مختلفة عنوانها توسيع ساحات المواجهة ورفع كلفة الردع المتبادل. وفي المقابل تواصل الإدارة الأمريكية التأكيد أن عملياتها تهدف إلى حماية قواتها وخطوط الملاحة مع إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا، بينما تصر طهران على أن الضغط العسكري سيقابله ضغط على المصالح الأمريكية وحلفائها. وبين التصعيد العسكري وحسابات الانتخابات الأمريكية وإمكانية انخراط إسرائيل بشكل أوسع، يبرز السؤال الأهم: هل ما يجري هو إدارة للتصعيد ضمن سقوف محسوبة، أم أن المنطقة تقترب من مواجهة إقليمية مفتوحة قد تعيد رسم خرائط الأمن والتحالفات في الشرق الأوسط؟ نناقش ذلك وأكثر في حلقة اليوم من استوديو التحليل. وينضم إلينا ضيفنا عبر الهاتف الخبير العسكري والاستراتيجي جلال العبادي. أهلا بك أستاذ جلال، مساء الخير.
1: يا هلا، مساء النور.
0: بداية، بعد 9 موجات من الضربات الأمريكية، هل ما نشهده ما زال عملية ردع، أم أننا عمليا في حرب أمريكية إيرانية غير معلنة؟
1: حقيقة هو تصعيد وتسخين إلى أعلى درجة، أقل من الحرب، لكنه أقل من الحرب الشاملة. وإحنا قاعدين نلاحظ أنه إيران قاعدة تحاول توسع نطاق عملياتها سواء في دول الخليج أو حتى وصلت إلى الأردن، ومن الممكن أن تصل إلى سوريا والعراق ولبنان. بهمها أن تصبح المشكلة والتصعيد هذا يشمل كافة دول المنطقة، بما فيه يعني هي تدعي أن كل هذه الدول هي حليفة للولايات المتحدة وتدعم الولايات المتحدة في إعلامها وفي تصاريحها، على أساس أنه المشكلة أصبحت ليست فقط إيران، إنما تعم دول الخليج، تعم دول المنطقة في الأردن، سوريا، لبنان، وربما أكثر من ذلك. حتى أنه كل العالم يقول ويتدخل بشكل مباشر ولا يترك إيران لوحده كما تطلب إيران. خلينا نشوف اليوم اللي وزير الداخلية الإيراني سيصل إلى طهران ويحمل رسالة من الرئيس الإيراني في مسار الأحداث، وأنه أيضا لحد الآن هما مستعدين لإدامة الحوار مع الولايات المتحدة. الآن كل الضربات، هناك حوالي 9 أيام، اليوم 9 من الضربات، وضربات هي ليست مرة واحدة، يعني على سبيل المثال بوشهر يوميا تهاجم مرتين يوميا، وكرمنشاه وتبريز وأذربيجان وبندر خميس وخوزستان وما جاسك الجزيرة وما مقر النفط، بالإضافة إلى الحصار الأمريكي على القواعد وعلى الموانئ الإيرانية. من هنا احنا لاحظنا انها حاولت اطلاق مجموعة من الصواريخ على العقبة، على الميناء. تقصد ميناء العقبة.
0: هذه النقطة استاذ جلال، ما الذي تغير في قواعد الاشتباك حتى انتقلت الضربات الى دول خليجية واستهداف ايضا ممرات بحرية؟ ما الرسالة التي تريد ايصالها؟
1: هي تريد أن ترسل رسالة أنكم لا تستطيعوا وحدكم فرض أمر واقع فيما يتعلق في الملاحة بمضيق هرمز وكافة مشاكل التي تحيط أن إيران هي الجزء الرئيسي في المعادلة. هم يحاولوا أن يبعدوا السفن إلى ساحل عمان، الممر العماني كان ممر آمنا، إنما تم قصف كل السفن اللي فيه، بحيث أنه مضيق هرمز هو وحدة واحدة، ليس هذا مضيق، هذا ممر آمن وهذا غير آمن. والحل تصر إيران أن تكون هي صاحبة الإرادة أو تفرض سيطرتها على المضيق. بغض النظر عمان لا تمانع ولا تفرض ضرائب ولا تعمل أي شيء ومستعدة للتفاوض، لكن عمان دائما تلجأ للطريقة الدبلوماسية في حل المعاضل على عكس إيران. إيران تقول إنه القواعد الأمريكية في المنطقة كلها هي التي تقصد بالضربة وتقصد فيها الموانئ، وموانئ المنطقة كلها فيها تزويد أمريكي، تحكي هيك تحكي وجهة نظر إيران إنه هذه مراكز تزويد لحلفاء إيران والجيش الأمريكي المتواجد في المنطقة، ومن هنا هي ترد لا تستطيع أن تواجه الولايات المتحدة مباشرة ولا ترغب في مواجهة إسرائيل مباشرة، فهي تجي للأطراف الوسيطة والأطراف المحيطة فيها تحاول أن تعمل شيء حتى يتدخل العالم. وإحنا نعرف أنه مضيق هرمز حاليا يمر عليه في حوالي 67% من الغاز المسال، الغاز المسال اللي يزود الصين والهند وكوريا الجنوبية، وهذه قوة كبرى اقتصادية وعسكرية، دخل تأثير الصراع عليها لأنها تستورد حوالي 68% من الغاز من هذه المناطق، ناهيك عن 22% من البترول، ناهيك عن الأسمدة الكيماوية وبقية الأمور من
0: نعم. يعني بالحديث عسكريا أستاذ جلال، ما هي الخيارات العسكرية أمام واشنطن في حال استمرت إيران بالتصعيد؟
1: حاليا هي أمريكا تقول سنقلم أظافر إيران بحيث أنها لن تشكل تهديدا على مرور السفن وعلى التدخل العسكري في المناطق بواسطة الحرس الثوري أو بواسطة السفن الصغيرة أو القوارب الصغيرة، وهذه هي ليست قوات كبيرة، هي مجموعات صغيرة تقدر بالعشرات، 3-4 قوارب صغيرة تهاجم سفينة هنا والسفينة هنا ومن ثم تعود وتختفي، فليس من السهل. فهذا الشيء النوع، الشيء الثاني الشواطئ الأرض الإيرانية المشاطئة للخليج العربي والممرات ومضيق هرمز هي 2800 كيلو، يصعب على أي قوة، حتى لو إيران لا تملك أي قوة بحرية ولا تملك أي شيء، فأسلحة متوسطة أو ثقيلة على طول المسافة هاي اللي هي 2800 كيلو متر تستطيع أن تعيق الممرات بل وتغلقها. وإحنا شفنا أول مبارح تم إصابة ناقلتين هي لم تمتثل للأوامر الإيرانية وأدخلت النيران فيها ووقع فيها إصابات. إذن الأمر ليس هين، لكن إيران تريد أن ترسل رسالة واحدة، المشكلة ليست مشكلتكم مع إيران وحدها، الآن تصبح المشكلة مشكلة عالمية، مشكلة إلى الصين وإلى كوريا وإلى أوروبا وإلى ألمانيا وكل من هو بحاجة إلى الطاقة التي توقفها إيران وتقول كلكم إما نصدر نفط أو لا نصدر نفط، إما نستفيد من مضيق هرمز جميعا أو لا أحد يستفيد.
0: يعني هل تستطيع فعلا إيران الاستمرار بهذا القدر من التصعيد دون أن تتحول هذه المواجهة إلى حرب شاملة؟
1: احنا شفنا اول امبارح انه الرئيس الايراني قال علينا ان نتحمل، احنا نقف ندافع عن انفسنا وعن كرامتنا وعن بلدنا، وعلينا احنا نعرف انه هذا يعني سيقع علينا عقوبات وتدمير وحصار وما إلى ذلك، لكن علينا أن نتحمل، وإيران عندها نفس طويل تتحمل. يعني مواطنين مستعدين يقعدوا بدون كهرباء بدون ماء بدون طرق، يعني عندهم شظف العيش من طبيعة حياتهم، وحروبهم دائما تقاس بالسنوات. لكن الأشكال يعني تم مثلا على سبيل المثال قصف قبل يومين قصف مصفاة نفط في الكويت وفي بناء الأحمدي ومحطات تحلية المياه والكهرباء. أصبحت صحيح الحياة لا تطاق بدونها. صحيح أنه الآن صيف ومعظم سكان دول الخليج معظمهم الآن في أوروبا وأمريكا، لكن أكثر من نصهم موجود ولا يستطيع أن يعيش بدون ماء وبدون كهرباء وفيها تحت القصف الإيراني في كل دقيقة.
0: شكرا لك الخبير العسكري والاستراتيجي جلال العبادي على هذه التفاصيل. وننتقل وإياكم مستمعين ومشاهدين إلى ضيفنا عبر الهاتف المحلل السياسي شادم دانات. أهلا بك أستاذ شادم، مساء الخير. أهلا بك من جديد. أستاذ شادي، التصعيد العسكري يتسارع، لكن واشنطن تتحدث عن الدبلوماسية، كيف تفسر هذا التناقض؟
2: يعني هذا واضح انه في فعلا في تناقض في التصريحات الامريكية وفي تخبط وفي يعني ما في رؤية واضحة. يعني نائب الرئيس الامريكي تفاجأنا انه امبارح بتحدث

0: عقيم وما راح يجيب نتيجة وجربناه، وإنه في واضح إنه في انقسام في الرؤية عندهم. في نفس الوقت يعني بتكابر أمريكا، يعني غير قادرة على تقبل موضوع إنها غير قادرة على تحقيق كل أهدافها، وإنه ما استطاعت رغم كل ما حدث من إخضاع إيران، وخاصة القضية الأساسية اللي هي مضيق هرمز. طبعا هي أمريكا هدفها الأساسي كان مثل ما سيطرت على نفط فنزويلا، أحد أهم الأهداف السيطرة الكاملة على نفط إيران. يعني وهي عملية تفاوض يعني صعبة مستمرة، يعني كل طرف يثبت موقف ويشد عصب المفاوضين بهذه الضربات. فشلوا الولايات المتحدة، كانت الخطة في البداية انه خلال 4 أيام توقعوا اسقاط النظام وانه يتحرك قوة من الداخل وضرب المراكز القوة في إيران وتنجح يعني العملية، لكنها فشلت ودخلوا في نفط يعني طويل وغير واضح. واضح أنه ما عندهم رؤية،
1: نعم.
0: عندهم هدف كبير، لكن للوصول إلى هذا الهدف جربوا كثير فشلوا. ممكن الأيام الماضية نشهد يعني كمان صيد كبير، لكن عسكريا يعني كل الحلول جربت، ما عدا طبعا أنه موضوع النووي وهذا فيه دمار للجميع. وحجم الردود الإيرانية وما في تراجع في القدرات العسكرية، على العكس يعني لازلنا نتفاجأ يوم عن يوم أنه في قدرات جديدة.
1: نعم، يعني بالحديث عن مضيق هرمز، إلى أي مدى يمكن أن يدفع تهديد مضيق هرمز المجتمع الدولي للضغط على إيران؟
0: الضغط أنا بعتقد يعني الضغط لوقف الحرب يعني بشكل عام، لأنه وإذا تطورت الأمور لباب المندب تكون الأمور كارثية على الاقتصاد العالمي وعلى معظم دول العالم. لكن الضغط كمان أمريكا يعني عندها ضغوط داخلية، موضوع ارتفاع سعر النفط والانتخابات، وأيضا يعني حلفاء أمريكا يعني متضررين بشكل كبير إن كان في المنطقة أو على مستوى العالم، وبالتالي الضغوط راح تكون على الطرفين. يعني تشعر الولايات المتحدة نفسها تشعر بأنها تحت الضغط،
1: نعم.
0: ضغط بسبب يعني أعباء اللي هي بتتحملها واللي حلفائها أيضا بتحملوها.
1: نعم، يعني بالسؤال الأخير أستاذ شادي، إذا استمرت هذه الأزمة ما السيناريوهات المتوقعة وكيف سيبدو الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة؟
0: أنا بتوقع أنه الموضوع طويل، يعني لا شك أنه طويل وصراع، يعني صراع صعب. الشكل الشرق الأوسط الجديد، إعادة تفكيك المنطقة وإعادة تشكيلها هو الهدف الأمريكي، واللي بيرتبط طبعا بأهداف استعمارية واقتصادية وهيمنة. هذا الهدف الأساسي. دول المنطقة كل دولة بتحاول أنه تكون يعني في المنطقة لها أمن قومي، لها أمن سياسات خاصة، في لها استقلالية عن قوى الهيمنة العالمية عرأسها أمريكا. من يعني هذه طبعا المنطقة هي يعني محطة طماع يعني القوى الاستعمارية من زمان، يعني أي قوة بتتعامل تتصارع على مستوى العالم بتحاول السيطرة على أهم المناطق الاستراتيجية والممرات ومنابع النفط، ومنها المنطقة العربية. وبالتالي يعني الهدف الأسمى هو إعادة تشكيل المنطقة، لكن في مقاومة للمشروع الأمريكي في أكثر من محطة، تعطل هذا المشروع. والآن يعني في الهدف واضح بالنسبة لأمريكا، لكن طرق يعني تنفيذ الوصول إلى هذا الهدف بالوسائل سياسية اقتصادية عسكرية، الآن جربت يعني هذه الأساليب العسكرية، لن تسلم بكل تأكيد أنه والله بفشل مشروعها، بتعطل بتعثر، وهذا لمصلحة دول وشعوب المنطقة، حتى الدول الأنظمة اللي تعتبر موالية لأمريكا، لأنه المشروع الأمريكي مشروع تفكيك وتغيير دائما واستغناء عن ما يسمى بأنظمة الحرس القديم. وبالتالي يعني هذه المنطقة يعني مستقبلها واستقلاليتها ترتبط بإفشال المشروع الأمريكي وتعثره في سياق المشروع الصهيوني طبعا. فلذلك يعني الموضوع موضوع صراع، كل ما كان في مقاومة لهذا المشروع ونجحت هذه المقاومة في إفشال المشروع الأمريكي، هذا طبعا بالنسبة لنا لكل شعوب دول المنطقة هو مصلحة وقضية مهمة جدا.
1: نعم، شكرا لك المحلل السياسي شادي مدانات على هذه التفاصيل، وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا على طيب وكرم المتابعة، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة اف ام.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: أعمارنا.
3: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5 16 16 30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. شهد المجلس النبوي الكريم وفود قادة العرب وفصحائهم، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارت مساجلة لاهبة اختصرت طبائع النفس الإنسانية في مقامي المدح والذم. وبيان ذلك أن وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم، فقال الزبرقان: يا رسول الله، أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب منهم، أخذ لهم بحقهم وأمنعهم من الظلم، وهذا يعلم ذلك، يقصد عمرو. فقال عمرو: أجل يا رسول الله، إنه مانع لحوزته، مطاع في عشيرته، شديد العارضة فيهم. فقال الزبرقان: أما إنه والله قد علم أكثر مما قال، ولكنه حسدني شرفي. فقال عمرو: أما والله لئن قال ما قال، فوالله ما علمته إلا ضيق العطن، زمير المروءة، أحمق الأب لئيم الخال، حديث الغنى. فرأى الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختلف قوله، فقال: يا رسول الله، رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما علمت، وما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. انقضى الموقف وظلت الحكمة النبوية سائرة تعلم الأجيال أن الكلمة سلاح نافذ يكسو الحقيقة بيانا ويحيل الرضا والخصومة علما وحكمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما، بارك الله بك.
1: الله يكرمك، تفضل سيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم مولاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الحلقة إلى عدة حلقات قادمة سنتكلم عن حديث القرآن عن القرآن.
1: جميل.
2: حديث القرآن عن القرآن، وما من شك أن أبلغ حديث عن القرآن هو حديث القرآن.
1: صحيح.
2: وأول ما نبتدئ به كم مرة ذكر القرآن في القرآن، وهذا 58 مرة بالاسم الصريح القرآن، وتصريفاته مثل قرآنا.
1: نعم.
2: هذه عينة من هذه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، واحد. نعم. ثانيا، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم. ثلاثة، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أربعة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. استمعوا غير أنصتوا؟ نعم.
1: نعم طبعا.
2: استمعوا له تسمع، لكن وأنصت بكل كيانك حتى تستوعب عقلا وذوقا وتأملا وروحا ونفسا وقلبا وقالبا. جميل. كلك منسجم مع سماع القرآن الكريم، فاستمعوا له وأنصتوا. خمسة، قال الذين يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله.
1: نعم.
2: والرسول عليه الصلاة والسلام يملك هذه الصلاحيات؟ لا يملك هذا إلا الله عز وجل. قرآن غير هذا القرآن ليه يا أمة العرب؟ من يعني من وماذا أنتم؟ ما الذي تعيبونه في هذا القرآن حتى تبدلوه؟ لا إله إلا الله، سبحانك. على كل حال، وما كان هذا القرآن أن يفترى، يعني يستحيل لو اجتمع الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن
1: لا
2: يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يا أخوي اللي عنده بدع يتقدم، فلاسفة علماء إيش ما بدك، اجتمعوا ومأجورون وإيش مأجورين، تفضل قل ما عندك. لن تستطيعوا، هذا القرآن من فضل الله فوق مستويات العقل البشري، طب نستوعبه ونفهمه، لكن أن تأتي بمثله هذا المستحيل بعينه أن تفهمه. طبعا يعني الطفل الابتدائي، احنا من الابتدائي احنا نقرأ القرآن ونفهم المعنى العام. على كل حال، نحن نقص عليك هذا القرآن، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ورقم تسعة، ورقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذا ما أردنا أن نفتتح به الحديث. إذا نبدأ بتفسير آية،
1: نبدأ ما في مشكلة،
2: وإلا فإننا نعود إلى أوراقنا.
1: لا موجود سيدي، إحنا وصلنا عند الآية 16 بعد 100 من سورة آل عمران. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من هنا سيدنا،
2: إن الذين كفروا، يا رب عفوك، طبعا إن أقوى أدوات التوكيد.
1: نعم.
2: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. كفروا ومات على كفره.
1: نعم.
2: لكن كفر وعاد وأسلم وجدد إيمانه وإسلامه يقبله.
1: نعم.
2: وبلغي الصفحة السوداء تلك، إذن إن الذين كفروا أي وماتوا على كفرهم لن تغني عنهم أموالهم، حيث في القبر في أموال.
1: لا طبعا.
2: لو دفننا مع الذهب هيقوم ويفدي نفسه؟
1: لا طبعا.
2: لا طبعا. ولا أولادهم من الله شيئا، ابنك هيعمل إيه؟ خذوني بدل أبويا، ما حدش بيقبل.
1: نعم.
2: ما في بدل إطلاقا.
1: ولا تزر وازرة وزر أخرى.
2: وأولئك أصحاب النار اللي كفروا.
1: نعم.
2: هم فيها خالدون، كفر ومات على الكفر مخلد. يعني لو قلنا مليون سنة يا ريت، بتمنى الكفار لو مليون سنة يا الله. طب ليه تودي نفسك في هذا المصير الأسود ليه؟ ولماذا المكابرة؟ هذا الكون ليس له خالق بعقلك أنت؟ قلنا له هذا الكباية لها صانع، قال طبعا. لو قلنا له ما في صانع، قال شيخ أنت بعقلك ولا من ولا ولا ولا فقدت العقل على صنع كباية؟ على صنع الكون لو قال من غير إله مقبول. شيء عجيب، شيء عجيب. فعلا قتل الإنسان وما أكفر.
1: يا الله
2: يا الله
1: يا الله.
2: يعني هذه السماوات، هذه الشمس، هذه النجوم، هذه المحيطات، هذه الحيتان، هذه الجبال، هذه الوديان، هذه الأنهار، هذه البشر، هذا الشجر، هذا الثمر، هذا ماذا نقول؟ لا خالق له يا ناس. برهاننا بفلق الصخر أي والله، وتنشق الجبال يعني قوة حجتنا من فضل الله تعالى. لكن كيف ما احنا مستطيعين أن نوصل إسلامنا إلى العالم؟ بالعكس وصلنا لهم صورة مهردشة للأسف. يعني على كل حال، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. ينفقون على أكل وشرب؟
1: لا طبعا.
2: لا لا، كل وشرب واشتري أواعز ما أنت عاوز من السير وغير السير، ما لناش علاقة. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا أي لمقاومة هذا الإسلام العظيم،
1: نعم،
2: والصد عن الدين وسبيل الله رب العالمين. مثل ما ينفقون، والله يمكن في بعض الأعاريب أنه مستعد يدفع مليارات
1: ليصد عن
2: بس
1: سبيل.
2: أن لا تقوم للإسلام قائمة.
1: نعم.
2: وبعض الأعاجم والأجانب وغيره يعني
1: كذلك.
2: ربما يتحالفون معنا، والله ما نعرفش بهالأمور، ما ناش يعني خلطة والحمد لله ولا سلطة. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. الصر البرد الشديد.
1: نعم.
2: اللي يعني بتلاقي النبتة نشفت من شدة البرد.
1: من شدة البرد.
2: سبحانك ربي. أصابت حرث قوم أي هذه الريح، ظلموا أنفسهم. تظلمت نفسك وظلمت الحقيقة وظلمت من يقلدونك، يمكن أولادك يقتدوا بيك، فصار في رقبتك عدة مسؤوليات. فاستقم يا صاحب الأمر، لأنك ستحاسب عن كل من أضللته. يعني بعض الناس من يشجعون ويروجون الأفكار اللي يعني الباطلة والمذاهب الباطلة، يعني قال لك أنا شيوعي. شيوعي ليش أبوي؟ كوميونيست يعني إيش؟ كارل ماركس يصير سيدك أستاذك؟ خسيس من بني يهود هذا يكون إمامك يوم القيامة؟ يا الله، ليه ما تمشي وراء الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم وجنب الصديق وجنب الفاروق والأمة اللي كل واحد منهم نجم من نجوم السماء، تروح دم وراء كارل ماركس؟ والله يا إخواننا مرت علينا فترة، مش إحنا من فضل الله، نحن مع الدين من أول النشأة من فضل الله منذ الابتدائي والحمد لله، وإحنا ماشيين بهذا الطريق، ما حدنا ولا غديرنا ولا بدنا الحمد لله. لكن زملائنا في الدراسة اللي صار بعثي واللي صار شيوعي واللي قسموا الأمة تقسيما ومزقوها تمزيقا، شرتحوها شرتحة، شيء عجيب. في المدارس بدأت الحزبيات، بعث ومش بعث ومش عارف ايه ولا ايه. الخلاصة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم.
1: خلينا هاي دكتور الآية نرجئها لبعد الفاصل عشان نعطيها حقها.
2: مرحب.
1: إن شاء الله بعد إذنك دكتور. مرحب. مستمعينا ومشاهدينا، فاصل نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-20-20 كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما،
0: أكرمك الله. كنا نريد أن نواصل الآيات دكتور في التفسير.
1: مرحبا حتى
0: لا نقطع الفكرة.
1: نشيل القلم ولا ها؟
0: احنا مشيل عنك سيدي. الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا.
1: بسم الله. يا أيها الذين آمنوا، مولانا ينادينا بأحب أسمائنا وأوصافنا إلينا، اسم الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إذن ما أشرف أسمائنا؟ العروبة القومية
0: الإيمان.
1: البعتشية. لا لا لا لا لا، أشرف أسمائنا هذا الدين. نحن أمة مسلمة، هذه هويتنا. يا أيها الذين آمنوا، ما فيها أشرف من هذا الاسم، ولا قوميات ولا مش معنى أن نحتقر قوميتنا، لكن لا، الإيمان فوق كل شيء.
0: جميل.
1: يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا. نعم، نادانا بأحب أسمائنا، هو سماكم بهذا الاسم.
0: نعم.
1: لا تتخذوا بطانة من دونكم، مستشار لي ويكون من غير الملة ومن غير القومية ومن غير الوطنية، حيغشك. لا تتخذوا بطانة، البطانة اللي هي كيف، بطانة الجاكيت
0: الحاشية.
1: نعم، يعني قريب منك. يعني
0: نعم، جميل،
1: هاي البطانة.
0: جميل.
1: فأنت مقرب منك هذا الإنسان. إخوانا، المسألة خطيرة جدا. المستشارون دول يعينون إلى آخره، قد يقلبوا الحقائق. نعم. وكم اتخذ من أمثال هؤلاء يعني مستندات ومساعدين وأصحاب مناصب كبيرة وعالية إلى آخره. لا تتخذوا بطانة من دونكم، عم بسرب معلومات.
0: نعم.
1: أي معلومة قد تشكل خطر شديد على الأمة. إذن لا آمن إلا من أبناء ديني. جميل. والمنتقى انتقاء، حتى مش أبناء ديني نصكم.
0: صحيح.
1: بل أنا أثق بديني وقلبه وعقلي ووطنيته
0: وأمانتي.
1: يا الله أحطه جنبي.
0: جميل.
1: بكون دارس دراسة مستفيضة قلبا وقالبا.
0: جميل.
1: لا تتخذوا بطانة.
0: أستأذنك دكتور بس باتصال ونعود نواصل مع الأخ عمر. تفضل أخي عمر.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: لي مشايخنا وعلمانا الأفاضل.
0: الله يكرمك، هلا بالشيخ عمر، يا مرحب.
2: سيدي، أنا سؤالي من شقين إذا سمحت لنا. يعني
0: تفضل.
2: السؤال هو لما يقول ربنا عز وجل في سورة الأنفال: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. الشق الأول أنه يعني انفروا، يعني هو الأمر ربنا.
0: انفروا خفافا وثقالا، هي سورة التوبة.
2: التوبة، عفوا، أنا قلت الأنفال.
0: نعم.
2: التوبة نعم. يعني الآن لما ربنا قال انفروا، معناته هذا فعل أمر.
0: نعم.
2: هو للعامة ولا لازم أنا بدي أنفر، بدي أمر ولي الأمر، ومتى يحق لي أن أنفر بدون طاعة بدون ولي الأمر، أو بدون يعني هيك، أن متى يكون الجهاد أن أنا أطلع جاهد بدون أمر ولي الأمر. الشق الثاني من السؤال، ربنا ما قال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، هنا قدم المال على النفس.
0: نعم.
2: وهل هو المال يعني أغلى من النفس مثلا، ولا احنا بنعرف انه الواحد افضل شيء بقدمه جهاد بالنفس، هذا مفهومنا، لكن ما بعرف انه ربنا قال وجاهدوا باموالكم، قدموا المال على النفس.
0: تمام، تسمع الاجابه ان شاء الله.
2: بارك الله فيك سيدي.
0: اشكرك على اخي شيخ عمر. نجيب عن اسئله الاخ عمر دكتور سريعا. السؤال الاول: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. بالنسبة للشق الأول من الآية، انفروا خفافا وثقالا، يقول هذا أمر إلهي موجه للناس للمسلمين، هل يفهم منه أنه الكل مطالب دكتور بالجهاد دون الرجوع إلى ولي الأمر، بمعنى أنه احنا خلص يلا بدنا نجاهد دون ترتيب ودون استنادا إلى هذه الآية؟
1: لا، فوضى لا سرات لهم.
0: جميل.
1: ما بصيرش، فهي مش فزعة. الحرب بدها دراسة يا أبويا، وتخطيط ودقة وانتقاء. لا، الفوضى خراب ديار.
0: ولذلك هي قرار استراتيجي يعتبر موضوع الحرب، وبالتالي لابد أن يكون هنالك يعني ترتيبات
1: وعقل مفكر،
0: نعم،
1: وعقل مدبر، وهناك قيادة وهناك مركزية تنظم كل شيء.
0: طيب دكتور، احنا الآن ونحن في يعني سياق الدول الحديثة إنجاز التعبير، في الدول الحديثة الآن في جيوش نظامية دكتور. الآن الجيوش النظامية هذه لا تشن حربا إلا طبعا إذا كان هنالك أمر من القيادة السياسية، يعني هيك الترتيب تبع الدول الحديثة التي نعيش فيها في ظلها في هذه الأيام. الآن واحد إنسان مسلم قرأ هذه الآية الكريمة، انفروا خفافا وثقالا، وهو ليس عضوا في الجيش وقرر أنه يجاهد، والجيش يعني ماخذ قرار أو القيادة السياسية ماخذ قرار مثلا بعدم القتال في هذه المرحلة، وجوز يطلع يقول لك طب أنا بنفذ آية قرآنية، كيف يمكن ضبط هذه المسألة دكتور؟
1: انفروا خفافا وثقالا. إخواني، إذا فهمنا فهم فوضوي قتلنا أنفسنا، إذا فهمنا فهم حضاري أنقذنا أمتنا ووطننا.
0: جميل
1: إخواني، ما فيش مجال للتخبيص في هذا الكلام.
0: نعم،
1: أنا حملت هالبارودة وطلعت، أي لا، حملت هالمدفع وطلعت، أي لا، لابد أن يكون في قرار مركزي، ويكون في تنظيم، ويكون في قيادات ورتب. مش معناها نجمد المسألة، لا، لكن ننظم. ما لم يكن هناك رأس مدبر وخطة موضوعة يكون هذا الموت يعني مجانا. إخواني، انفروا خفافا وثقالا، احنا فهمناها فوضى، حملت البرودة وطلعت، غلط. هذا كلام عن الأمة، تنفر خفافا وثقالا، جنودا شبابا، لو سلحت النساء وقاتلت دفاعا عن أنفسها جائز.
0: يعني بمعنى أنه إذا صدر القرار بالجهاد واحتاجت الدولة إلى مقاتلين غير أفراد الجيش،
1: تمام،
0: انفروا خفافا،
1: تمام،
0: وثقالا،
1: تمام،
0: كبارا صغارا،
1: تمام،
0: تمام،
1: ونساء ورجالا.
0: جميل.
1: يعني أمهاتنا في الصحابيات رضي الله عنهم كانوا يطلعوا مع الجيش،
0: نعم صحيح، ليضمدوا الجراح
1: وتضرب فيها الكفار الأخيري. يعني هذا الفزعة العامة جائزة طبعا،
0: اللي هو النفير العام. طب الجزء الثاني من السؤال يتعلق بالشق الثاني من الآية، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. بيقول لماذا قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، علما أنه معروف أنه الجهاد بالنفس دكتور هو أعلى مراتب الجهاد،
1: تمام،
0: الواحد بيقدم روحه يعني،
1: تمام.
0: فلماذا قدم المال على النفس؟
1: قدم المال، هذا التقديم منطقي. ليه؟ لأنه يعني بتقدم الأقل ثم الأعلى. يعني من بخل بماله لن يقدم روحه.
0: نعم جميل.
1: تنجاهدوا بأموالكم، دربك الخطوة الأولى، إذا كسرت الحاجز
0: جاهز أنك تقدم،
1: ننتقل للمرحلة الثانية الأصعب. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم.
0: إذن هذا يعني تقديم ترتيبي وليس تقديم يعني مكانة أو
1: منطقي.
0: نعم جميل.
1: بدأنا بالأقل فالأكثر.
0: جميل جميل.
1: بأموالكم إخواني، هذا دين من فضل الله تعالى، منطق يفلق الحجر كما يقولون.
0: جميل.
1: لا يمكن أن يغمز القرآن بحرف، يستحيل. إذا في مغمز من فهمنا نحن، من عقلنا نحن،
0: من قصورنا
1: نحن،
0: نعم، نعم.
1: معاذ الله أن يغمز القرآن غمزا ولا قشة، يستحيل. إذا حصل بكون من عقلي، من سوء فهمي،
0: نعم،
1: من قلة ثقافتي، من عدم تضلعي من العربية والبيان والبلاغة إلى آخره.
0: جميل. بس جميل جميل، أكرمكم الله. نعود دكتور إلى الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. إيش يعني لا يألونكم خبالا؟
1: لا يألونكم، ما بقصرش يعني، ويجتهد في أن يعثرك.
0: أها، الخبال إذن هو التعثير يعني، خلنا نقول
1: خبالا، وفلان مخبل.
0: أها،
1: مخبل يعني خايب بالمرة. لا يألونكم خبالا،
0: إذن
1: مخبل يعني ساقط.
0: إذن هؤلاء لا يبخلون على الأمة بأي شيء يخيبها.
1: لا يألونكم في تدميركم وإضعافكم،
0: نعم،
1: وتشتيتكم وهزيمتكم، بقصروش إطلاقا.
0: نعم. نعم.
1: لا يألونكم خبالا، خبالا كلمة جامعة.
0: جميل.
1: حبوا بالعمي مخبل هذا.
0: جميل.
1: لا، ودوا ما عنتم، ودوا رغبوا أو أحبوا، ودوا العنت المشقة،
0: المشقة
1: ودوا
0: للأمة.
1: ما عنتم، مش ما النافية هذه،
0: الموصولهن.
1: أها. ودوا الذي يعنتكم.
0: يا الله.
1: ودوا ما عنتم. العنت شدة التعب، شدة الشقوة.
0: نعم.
1: ما عنتم، الذي عنتم، ما موصولية هنا.
0: نعم.
1: ودوا الذي يعنتكم، أي يتعبكم.
0: نعم. يجلب لكم المشقة،
1: يعني توازنكم العقلي والنفسي إلى آخره. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يعني من يسمع ترمبة وغير ترمبة هو يتكلم يهدد ولا آخره، وأنا يهودي وسندمر ومش عارف إيه الخلاصة. يعني قد بدت البغضاء من أفواههم
0: بوضوح،
1: يعني هو عم يقول سندمر. طيب واللي دمروا غزة شو حكمهم؟ قال دفع النفس. إذن هذا بنطبق عليه تماما. ودوا ما عنتم، والعداوة والبغضاء واضحة منه تقطر قطرا على أمة الإسلام.
0: وما تخفي صدورهم
1: لسه
0: أكبر.
1: اللي جو هذا اللي الضحكة اللي إن هذه ابتسامة وسلامات، شيك هانز، أهلا مش شيك هانز، شيك هانز. الخلاصة وهو يغلي غليانا بركان في قلبه حقدا علينا بصباش. هذا والله لو أعطينا 20 مرة 10 تريليون، كل مرة 10 تريليون 20 مرة، ما بصف عليكم، فستنفقونها ثم تكون
0: عليهم
1: الخلاصة.
0: جميل.
1: الخلاصة قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. بينا ووضحنا. هذا الإله العظيم يكلمنا. قد بينا لكم الآيات، وصلت الرسالة يا ناس. الأصل نعم نفهم عن ربنا، هذا كلام عربي مبين مبين. نعم. إذن في من يعني لعدم الفهم؟ لا، من
0: داش عدم فهم، بدأ شوية عقل. بدأ استأذنك باتصالات دكتور.
1: مرحبا.
0: مع الأخ يوسف، تفضل أخ يوسف.
3: السلام عليكم، يعطيكم العافية.
0: عليكم السلام، عافاك الله، يا مرحبا.
3: يا سيدي، في أظن في سورة المائدة تقول سبحانه وتعالى على المؤمن ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
0: نعم.
3: يعني كيف يعني أثناء الركوع يعني
0: طيب.
3: كيف بده يزكي؟
0: تسمع الإجابة. في سؤال آخر أخي يوسف.
3: نعم
0: تفضل.
3: في بقول سبحانه وتعالى عن الإنسان إذا جاءه الموت وهو مقصر، يعني قول رب يرجعون لعلي أصدق.
0: نعم.
3: يعني لماذا خص
0: فأصدق وأكن؟ ليش اختار الصدقة؟
3: نعم، يعني مع أنه مثلا ليش ما قالوا جاهد والجهاد.
0: جميل.
3: سلام الإسلام والصيام مثلا.
0: تمام. وصل السؤال، وصل السؤال. أبشر أبشر. أبشر أخي يوسف. طيب معي الأخ جهاد، تفضل أخي جهاد.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله طاعتكم يا رب.
0: يا مرحبا، الله يحييك.
4: في عندي سؤال في سورة الكهف اللي هي من عند ذو القرنين، بالآية حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة.
0: نعم.
4: تعرف إيش معنى عين حمئة؟ هي عين البشر ولا عين مختلفة أو شوية بالضبط؟
0: طيب.
4: وفي سؤال ثاني في سورة يوسف بعد ما إخوته راحوا لعنده في الآية اذهبوا إلى أبيكم فقولوا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما عملنا إلى آخر الآيات، هنا لسه يوسف عم بخاطب إخوته، بعديها دايرك مباشرة جاوب أبوهم يعني مش يعني بناء على كلام يوسف لإخوته.
0: مش سامع السؤال، لو بس ترفعوا لي الصوت شوي بالله يا أنس. آخر إشي بالله يا أخي جهاد.
4: تمام. لما وصلوا لعند سيدنا يوسف وكان سيدنا يوسف يحكي لهم إنه ارجعوا إلى أبيكم.
0: نعم.
4: فبالآخر إنه برد عليهم أبوهم في الآية اللي بعدها اللي هي واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هنا كان سيدنا يوسف عم بخاطب الإخوان.
0: نعم.
4: بالآية اللي تليها بالضبط قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، اللي هو هم نقلوا يعني تم نقل السؤال
0: هاي واسأل القرية التي كنا فيها، هذا كلام الإخوة ليوسف.
4: تمام. اخر الايه وان لصادقون بعدها قال بل سولت لكم انفسكم. هاي يعني هاي قال بل سولت لكم انفسكم هذا كلام
0: كلام مين؟ كلام مين سؤالك؟ هل هو كلام يوسف ام كلام يعقوب؟ هذا السؤال صحيح؟
4: بالضبط صحيح.
0: تمام ابشر ابشر.
4: شكرا جزيلا.
0: حياك الله. طيب دكتور، الأخ يوسف سأل سؤالين يتعلقان بموضوع الإنفاق والزكاة والصدقات. يقول في سورة المائدة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، الآية الكريمة، فهو بيقول يعني كيف يؤتون الزكاة وهم راكعون؟ كيف بدهم يؤدوا الزكاة وهم أثناء وهم راكعون؟
1: هي منفصلة.
0: نعم،
1: يؤتون الزكاة ويركعون، يعني
0: نعم جميل الكلام. جميل جميل،
1: مش يؤتون الزكاة مديدوا للفقير
0: وركع.
1: اخواني how to understand،
0: جميل
1: كيف نفهم؟
0: جميل،
1: يؤتون الزكاة قام ركع ومديدوا، لا
0: نعم.
1: يؤتون الزكاة ويصلون،
0: نعم،
1: منتهى البساطة.
0: جميل. سؤال الآخر عن موضوع الإنفاق أيضا، حينما يتمنى الإنسان يوم القيامة أن يعود إلى الدنيا ليعمل عملا صالحا فيختار الصدقة، قال فأصدق وأكون من الصالحين، فهو يسأل لماذا أصدق؟ ليش مش أصوم؟ ليش مش أصلي؟ ليش مش أجاهد؟ إشمعنى أصدق؟
1: إخواني الصدقة عند الله مهمة، مهمة إلى أبعد الحدود، ولذلك يتمناها في يوم القيامة فأصدق، رجعني يا ربي بس عشان أتصدق، لأنه التصدق أو الصدقة عنوان الإيمان. الصلاة بتخسركش، لكن المال تدفع بنقص مالك في الظاهر وعن يبارك
0: وهو يدخر.
1: أيه.
0: إذن ربما رأى شيئا ادخره من الصدقات عند الله سبحانه وتعالى فتمنى أن يكون هذا الرصيد أكبر، لذلك بده يرجع هو وينمي.
1: هو كذا
0: سبحان الله.
1: أو ما دفعش ليتني أعود فأدفع.
0: نعم نعم،
1: لأنه أدرك من قد
0: اللي حطوا أرصدة في
1: يدوها.
0: نعم نعم،
1: رفعتهم
0: سبحان الله
1: بعض أصابعه، يا ليتني أنفقت على الفقراء.
0: جميل.
1: لأكون بهذه المنزلة.
0: جميل.
1: يعني الصديق لما الملائكة تحف به، الصديق
0: تركت لهم الله ورسوله،
1: أبقيت لهم الله ورسوله، يا سلام، ما خليت شيء. أي نعم
0: سبحان الله،
1: وفي أغنى من أن أكون أبقيت الله ورسوله لهم.
0: سبحانك يا رب، سبحان الله.
1: فالآن بلاش نتددم يوم القيامة، ندفع من هسه.
0: جيد،
1: باستطاعتك.
0: جميل جميل،
1: شلين بريزة ربع دينار
0: وكله عند الله عظيم،
1: عند الله. نعم، ما هو قليل.
0: أسئلة الأخ جهاد وأجلها لما بعد الفاصل الثاني بعد إذنك دكتور. فاصل قصير نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما، بارك الله بك.
0: مجموعة من الأسئلة دكتور، وأبدأ بسؤالي الأخ جهاد عن الآية الأولى في سورة الكهف: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. يسأل: ما المقصود بعين حمئة؟
1: الحمأة يعني مختلط فيها الماء بالطين، الحمأة.
0: نعم.
1: حمطين.
0: نعم.
1: عين حمئة يعني عين مطينة.
0: إذن عين الماء هي، وفيها شوية طين،
1: فيها شوية مية وشوية طين.
0: نعم.
1: يعني مش ماء صافي.
0: نعم نعم.
1: وأحيانا الناس تضطر تشرب مثل هيك ماء.
0: نعم.
1: يعني ما فيش
0: بدائل،
1: النقي.
0: نعم جميل. هذا سؤال الأول. سؤال الثاني: في سورة يوسف خطاب إخوة يوسف ليوسف: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها.
1: قبل أن أتي كنت أقرأ هذه الآيات.
0: سبحان الله.
1: إي والله.
0: وإنا لصادقون. جاء الرد مباشرة: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فهو يسأل: من الذي قال؟ هل الذي قال يوسف عليه السلام ولا يعقوب عليه السلام؟
1: نعيد النص:
0: واسأل القرية التي كنا فيها. هذول الإخوة، إخوة يوسف،
1: الإخوة
0: يخاطبون يوسف عليه السلام. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. مباشرة قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فهو يسأل: من الذي قال؟
1: هذا مش يوسف.
0: هم بخاطبوا يوسف.
1: بخاطبوا يوسف.
0: نعم. يعني الآية، خلنا نرجع لها دكتور.
1: قالوا، نشوف النص بالضبط.
0: نعم. في سورة
1: يوسف.
0: يوسف. نعم. في الآية:
1: واسأل العير التي أقبلنا فيها.
0: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا
1: فيها.
0: نعم، هي الآية 82: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم.
1: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق.
0: نعم.
1: لا، واضحة صارت هيك.
0: نعم.
1: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ابنك سرق.
0: نعم.
1: احنا مش في الغيب، مش مصدقنا يا أبونا. اسأل القرية.
0: نعم.
1: التي كنا فيها.
0: نعم.
1: والعير اللي هم القافلة التي كنا فيها.
0: إذا الكلام لا يعقوب
1: طبعا. نعم. قولا واحدا.
0: نعم. نعم.
1: يعني ما كان لها أن تغيب.
0: نعم.
1: عنها.
0: نعم. جميل. بدي أستأذنك مع اتصال من الأخ عامر. تفضل أخي عامر.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يفتح عليكم. والله إني أحبكم في الله.
0: أحبكم الله وأكرمكم.
2: دكتورنا الكريم محمد نوفل، الدكتور بشار، ما شاء الله.
0: الله يكرمك.
2: الله يكرمك. دكتور، بدي أستفسر هسائل البشرة. هسأل ما نادي بقول لك بدي أبشرك بإشي، بدي أبشرك والله يبشرك بالخير. مش البشرة إشي كويس ولا إيش البشرة بمفهومة؟ أنا بدي أذكر الآية القرآنية، مش ذاكر أشي، بس هي وبأشرهم وبشرهم بعذاب أليم.
0: نعم.
2: ليش قال بشرة؟ ليش ما قال أنذرهم زي هيك؟ ليش قال يعني بشرهم؟ أنا بعرف البشرة مثلا نحن متعرف عليه أنه ببشرك بشي كويس.
0: صحيح، وهي كذلك. الآن تسمع الجواب إن شاء الله من
2: الدكتور. الله
0: يفتح عليك. إذن دكتور، يعني بتكلم أنه البشرة دائما فيها الخير. طيب، فبشرهم بعذاب أليم، كيف
1: هنا المفارقة؟
0: نعم.
1: فبشرهم شرأب عنقه، يعني نهض، بعذاب أليم، ضرب على دماغه.
0: إذن هي سخرية بهم
1: بالضبط.
0: يعني. نعم.
1: لأن يكون حسرة.
0: نعم.
1: فبشرهم
0: ثم استبشروا بدهم لقوا إشي خير، لقوا العذاب،
1: عذاب أليم.
0: نعم.
1: ضرب على دماغه.
0: يا الله، يا
1: الله. الله العافية.
0: الله المستعان. طيب، مع الأخ خالد بركات دكتور، بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. سؤالي: ما الفرق بين اصطفاء الله سبحانه وتعالى لسيدنا آدم وسيدنا نوح عليهم السلام كأشخاص، واصطفائه لآل إبراهيم وآل عمران كمجموعات؟ يعني سيدنا آدم لم يكن له أهل، وسيدنا نوح لم يكن له أهل، وله جزيل ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام. يعني
1: الآية
0: اصطفى آدم ونوحا، آدم لحاله ونوح لحاله.
1: نعم.
0: بس آل إبراهيم وآل عمران على العالمين، لماذا؟
1: سهلة.
0: آدم ونوح لحالهم
1: سهلة.
0: نعم.
1: يعني آدم ونوحا لسه قبل ما تكون القبائل والعشائر والأنساب والأحساب، فاختيار فرد الآن آدم.
0: نعم.
1: واحد لسه، بعدين صار ذرية وأبناء وأحفاد بعدين، لكن الآن آدم.
0: نعم.
1: اصطفى آدم.
0: طب نوح أيضا كان
1: وحمله
0: في...
1: الرسالة. ونوح نفس الشيء، بدأ ربما نفر نفرين
0: وما آمن معه إلا قليل.
1: تمام.
0: نعم.
1: بعدين صار له ذرية.
0: نعم.
1: آدم ونوحا، بينما آل عمران
0: وآل إبراهيم
1: يعني أحفاد وأبناء أبناء، وصار ربما عشيرة وقوم
0: آمنوا. نعم.
1: منتهى البساطة.
0: جميل. يعني. الأخ محمود أبو رجب بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، كيف يكون شكر الله على نعمائه؟
1: الشكر باللسان وارد، ربي لك الحمد نشكرك ولا نكفر فضلك علينا.
0: نعم.
1: بينك وبين ربك مناجاة تكلمه، وقد يكون الشكر
0: بالفعل،
1: تنفق منه على الفقراء فيكون
0: اعملوا آل داود شكرا
1: من الشكر.
0: نعم.
1: نعم.
0: جميل.
1: يعني هذا بالعكس شكر أجدى من اللسان.
0: لكن هو الشكر دكتور ألا يبدأ ابتداء قبل اللسان وقبل الجوارح؟ ألا يبدأ من القلب ابتداء؟
1: بلى. نعم. بلى بلى بلى. نعم.
0: جميل جميل.
1: فهي مراتب.
0: نعم. جميل.
1: درجة الأولى أنه أشعر بداخلي ربي لك الفضل
0: بالامتنان.
1: ربي لك الحمد.
0: نعم. نعم.
1: إنك أكرمتني بهذا الرزق.
0: جميل.
1: ولذلك سأسخو منه على الفقراء.
0: جميل جميل. سؤال الثاني دكتور يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، جاءت هذه الآية الكريمة في وسط آيات الطلاق والرضاع وعدة يعني الزوجة المتوفى عنها زوجها، ما الحكمة من ذلك؟
1: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، من يحافظ بحافظ على الأنساب والعلاقات النسب والزوجة والأبناء إلى آخره، من حافظ على صلاته حافظ على بيته.
0: أيوه. جميل جميل.
1: وحافظ على نسائبه، يعني اللي زوجوك بنته،
0: وهذا ارتباط ما بين الصلاة والحياة دكتور.
1: تمام.
0: نعم.
1: تمام. أكرموك وزوجوك بنتهم تحترمها.
0: جميل جميل.
1: يعني
0: جميل.
1: يومين وأنا أنت طالق روحي.
0: وثم أن الصلاة يعني أحكام، والطلاق والرضاع والعدة أيضا أحكام، فكلها أحكام وينبغي أن يعني يراعى فيها، تراعى فيها حدود الله. الأخ وليد الأصبح بيقول السلام عليكم، تقول الآية الكريمة في حق السيدة مريم عليه السلام فنفخنا فيها، وفي آية أخرى فنفخنا فيه من روحنا، ما الفرق؟ يعني في آيتين فنفخنا فيه من روحنا وفنفخنا فيها من روحنا.
1: السياق موضح.
0: نعم.
1: أحصنت فرجها فنفخنا فيه.
0: نعم.
1: فيها لما صار الحمل في الجسم كله.
0: نعم.
1: يعني بدل الجنين يكبر يكبر يكبر، لما صار يعني ثقل وعبء على.
0: نعم.
1: على أمه نفخنا فيها، صار الجنين كبير.

0: يعني الأم الله يكون بعون الأمهات، لأنه صار الجسم كله متحامل على أو حامل هذا العبء.
1: نعم.
0: لكن نفخنا فيه أول الحمل، بداية الحمل.
1: نعم. جميل. نعم. جميل. الأخ أبو مالك بيعطي ملاحظة إنه الحلقات بتضيع على اليوتيوب، وهاي الملاحظة من المرة الماضية هو كتبها وكررها، فأرجو من الإخوة ينتبهوا لها. أختم بهذا السؤال، اتحملوني دقيقة أقل من دقيقة. زيد العملي بيقول، يقول الله تعالى: لقد تاب الله على النبي في سورة التوبة، كيف تكون التوبة على رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له كل ذنوبه؟ يعني
0: تمام، هي طمأنة زائدة.
1: جميل.
0: تاب الله على النبي، يعني تأكيد لما مر.
1: جميل.
0: تأكيد لفضل الله السابق، لقد تاب الله عليك يا محمد صلى.
1: نعم.
0: الله عليك.
1: نعم.
0: مولاي بيقول له تبت عليك، ما مش عامل شيء أصلا.
1: نعم.
0: هو
1: صحيح،
0: لكن هي
1: أفلا أكون عبدا شكورا. صحيح.
0: من زيادة الفضل إلى آخره.
1: نعم. أكرمكم الله دكتورنا الفاضل، وصلنا إلى النهاية، حفظكم الله ورعاكم، وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل اليوم الأربعاء بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج، ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية الثالثة بعد المئتين إلى الآية الثانية والخمسين بعد المئتين من سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية الثالثة بعد المئتين إلى الآية الثانية والخمسين بعد المئتين من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. شهد المجلس النبوي الكريم وفود قادة العرب وفصحائهم، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارت مساجلة لاهبة اختصرت طبائع النفس الإنسانية في مقامي المدح والذم. وبيان ذلك أن وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم، فقال الزبرقان: يا رسول الله، أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب منهم، أخذ لهم بحقهم وأمنعهم من الظلم، وهذا يعلم ذلك، يقصد عمرا. فقال عمرو: أجل يا رسول الله، إنه مانع لحوزته، مطاع في عشيرته، شديد العارضة فيهم. فقال الزبرقان: أما إنه والله قد علم أكثر مما قال، ولكنه حسدني شرفي. فقال عمرو: أما والله لئن قال ما قال، فوالله ما علمته إلا ضيق العطن، زمير المروءة، أحمق الأب لئيم الخال، حديث الغنى. فرأى الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختلف قوله، فقال: يا رسول الله، رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما علمت، وما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. انقضى الموقف وظلت الحكمة النبوية سائرة تعلم الأجيال أن الكلمة سلاح نافذ يكسو الحقيقة بيانا ويحيل الرضا والخصومة علما وحكمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم، اليوم حلقتنا عن أسلوب بفرق بين موظفين بنفس الموقف. موظف الكل بيحترمه وبيثق فيه، وموظف الكل بتجنبه بخاف منه. والأسلوب هو قبل ما تشتكي على أي حدا أو ترفع موضوعه لإدارتك، راجع الشخص المعني أولاً عشان ما يكون في

0: خلينا أوضح مين هو الموظف الأول. في فرق كبير بين شخص بحل المشاكل وشخص بيوشي. الواشي بركض على المدير بأول غلطة بيشوفها على زميله، ما بيكلم الشخص، ما بعطيه فرصة، بس بجمع الملاحظات وبوصلها لإدارته أول بأول. ليش هذا التصرف خطير عليك أنت قبل غيرك؟ ولو حسيت أنك أنت بتكسب عند المدير بهاي اللحظة، الحقيقة أنك بتخسر شغلتين، بتخسر ثقة زملائك وبتخسر احترام المدير نفسه لإلك، وهاي اللي ما حدا بيحكي لك إياها. ليش؟ لأنه أي مدير ذكي بيعرف قاعدة بسيطة، اللي بيوشي عن غيره بيحكي عن غيره راح يوشي عني يوم من الأيام. الموظف العادي بيشوف خطأ زميله، يا بتجاهله وبسكت يا بركض يبلغ المدير فوراً. الموظف المثالي بروح للشخص المعني مباشرة على انفراد وبأسلوب راقي وبعطيه فرصة يصحح قبل ما يكبر الموضوع. الفرق الأول بيصطاد الأخطاء، أما الثاني بيحل المشاكل وبيبني علاقات. من تجربتي كثير كان يجيني موظفين يشتكوا على زملائهم، تعلمت أسأل سؤال واحد قبل أي إشي، طيب حكيت مع هذا الشخص نفسه؟ والجواب بمعظم الأحيان كان لا. وقتها كنت أرجع بهدوء أحكي له روح أحكي معاه أول، وإذا ما انحلت تعال لعندي. ولاحظت إشي مهم على مدى السنين اللي اشتغلت فيها مع الناس بالموارد البشرية، الناس اللي كانت تيجي تشتكي مباشرة بدون ما تراجع زميلها، مع الوقت ما حدا صار يرتاح لإلها ولا حتى أنا. أما اللي كانوا يحلوا أمورهم مباشرة وبهدوء، هدول صاروا الأشخاص الكل بيثق فيهم وبيحبهم في الشركة. من يومها فهمنا أن الاحترافية مش إنك أنت تكشف الأخطاء، الاحترافية إنك تعالجها بطريقة بتحفظ كرامة الناس. طب كيف تطبق القاعدة؟ اسأل نفسك أولاً، هل هذا الموضوع فعلاً بخصني ولازم أتدخل فيه؟ لو لازم تتدخل روح للشخص المعني مباشرة وعلى الانفراد، مش قدام الزملاء ومش بمجموعة الواتساب. ابدأ بحسن النية مش بالاتهام. لاحظت كذا، حبيت أحكي لك قبل أي حدا بتحب نشوفها سوا، أعطيه فرصة حقيقية يصحح. غالباً الموضوع بنحل بهاي الخطوة وبتكسب علاقة بدل ما تخسرها. التصعيد آخر الحلول مش أولها. لو ما استجاب أو تكرر أو أثر على الشغل، هون التصعيد مشروع وموقفك بكون قوي، لأنك حاولت أولاً إنك تراجعه وتبلغه إنك أنت راح تصعد. بس انتبه لنقطة مهمة جداً، في مواقف ما إلها الروح الراجع الشخص أولاً. المخالفات الكبيرة زي الغش، السرقة، أو أي شيء بيهدد سلامة الموظفين أو الشركة أو المؤسسة أو المال العام، هون التستر مش لباقة أصلاً، هون تواطؤ. والتبليغ مباشرة هو الواجب والمسؤولية، والفرق بين الحالتين بسيط. المراجعة الأولى للأخطاء العادية اللي بتنحل بين الزملاء، والتصعيد المباشر للمخالفات اللي بتأذى فيها الشركة والمصلحة العامة. الخلاصة، قبل ما ترفع موضوع أي حدا اسأل نفسك، هل راجعت الشخص المعني أولاً؟ عشان ما تكون شخص واشي، اللي بما معناها بالعمية الأسفين وبالمسمى المهني بنسميها الوشاية. عالج الخطأ العادي بهدوء واحترام، وترك التصعيد للي بيستحق التصعيد، لأنك بهيك بتبني سمعة شخص محترم مش شخص منخاف منه، وفرق كبير بين الاثنين. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وثقة الناس فيك زملاء ومدراء رأس مال ما بينبنى بالوشاية، بينبنى بالاحترام.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء،

0: تفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. كنا توقفنا عند الآية 85 بعد 100 اللي ختمت بقوله تعالى ولعلكم تشكرون على نعمة المنهج. أعظم نعمة هذا القرآن إخواني، ينبغي أن نتعلمه وأن نقرأه وأن نفهمه وأن نعيشه سلوكا عملا علاقات تجارة معاملة جيرة. يا سلام، نمضي حق الله بهذا الكتاب نطبقه. مع الآية 86 بعد 100 هذه نلتقي على مائدتها الآن إن شاء الله تعالى. مولانا بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش فقل إني قريب، لا، فيش بين وبين عباده وسيط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، عن ماذا؟ يعني مولانا ممكن يغفر لنا إذا وقع منا خطأ أو سهو في مثلا فقل إني قريب، فإني قريب، ما قالش فقل، لا، حتى كلمة قل حرفين الله تعالى ما أرادها، ما جعلش بينك وبين الإله العظيم واسطة. فإني قريب، وإذا كان الصحابة والتابعين يقولوا أنا أعرف اللحظة أو الدقيقة التي يذكرني الله فيها، كيف؟ قال مولانا فاذكروني أذكركم. ما أجمل هالدين يا الله، ليس بينك وبين الله لا حواجز ولا حجب ولا غيره، فورا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذكرت الله الله يذكرك، عبدي فلان ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إخواني أجمل وأعظم من دينكم والله يستحيل أن يكون، لكن بس نفهم دون تعصب دون تشنج دون تطرف، نأخذ الدين بجماله بسلاسته بعظمته. على كل حال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، عين بدون ياء، الداعي لا، برضو للتقرب، الداعي إذا دعان، يعني أول ما يدعوني أستجيب له، فليستجيبوا لي مثل ما أنا بستجيب لكم فليستجيبوا لي، وليؤمنوا بي هو الغني. نحن الفقراء، إيماننا بالله عز لنا، شرف لنا، مجد لنا، فخر لنا، الله تعالى ما مستفيدش من إيماننا سبحانه، الغني المطلق، إحنا الفقراء. فأنت لما تنتمي إلى دين هذا الإله العظيم شرف لك، أجر عظيم لك، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كلمة يرشدون، الرشاد، يا الله ما أحوج الأمة الآن إلى الرشاد والرشد، لعلهم يرشدون. مرتبة الرشاد بنقول فلان بلغ سن الرشد اللي هو التمييز والعقل وتحكيم العقل للعاطفة. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني ليلة الصيام ما في صيام، صليت صلاتك التراويح ولا غيره، رجعت إلى بيتك، حقك أن يعني تعاشر أهلك ولا غيره. وحل لكم ليلة الصيام الرفث، المعاشرة وما إليها، إلى نسائكم هن لباس لكم تستركم وأنتم لباس لهن تسترونهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. قبل ما ينزل هذا الحكم ما كانش الناس عارفين حكم المعاشرة في ليل رمضان، في النهار مفهوم، إلى أن نزلت هذه الآية تبيح هذا الأمر، فتاب عليكم وعفى عنكم فيما فعلتموه من قبل أن ينزل هذا الحكم، فالآن باشروهن أحللته لكم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مش هجيبوا خيطين، خيط أبيض وخيط أسود، ويقول أنا مش شايف الأبيض والأسود، يا عم الله يكرمك، مش الخيط بتاع الماسورة الكرارة، لا، من الفجر، بمعنى أنه يعني شأشأ النهار وشعت الضوء، يعني مش أنه طلعت الشمس صارت في كبد السماء، لا، يعني بتتسحر إلى مش الشروق معاذ الله، إنما الفجر، يعني صلاة الفجر. الآن الصيام حسم المسألة الأذان، إن الصيام خلاص توقف السحور وابتدأ الصيام. على كل حال، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني أنت الآن نويت الاعتكاف ممنوع المعاشرة، مدى ما عزمت الاعتكاف ما في معاشرة، بعدها بصير خير. وأنتم عاكفون تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. مر معنا يتقون، تتقون، هذه هي روح الدين. نلقاكم دائما بخير، السلام عليكم.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة المؤمنون.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة المؤمنون.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، الموضوع اليوم موضوع دقيق له مقدمة وعرض وتطبيق. فالمقدمة: إن أعظم نعمة على الإطلاق ينعم الله بها على المؤمن عقيدته الصحيحة. العقيدة الصحيحة، ذلك أن أي عقيدة لا بد من أن تنعكس على السلوك، ولو أن العقيدة في منأى عن السلوك اعتقد ما شئت، ولكن لأنه ما من عقيدة إلا ولها منعكس سلوكي، والسلوك أساس تقييم الإنسان عند الله وأساس سعادته وشقائه في الدنيا والآخرة. لذلك تنطلق الأخطاء من عقيدة فاسدة، ينطلق التقصير من عقيدة فاسدة، ينطلق الخوف من عقيدة فاسدة، ينطلق النفاق من عقيدة فاسدة، ينطلق الظلم من عقيدة فاسدة، ينطلق الإجرام من عقيدة فاسدة. ما من نعمة على الإطلاق توازي أن تكون عقيدتك صحيحة وفق ما جاء في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب لكم بعض الأمثلة. من اعتقد أن الإنسان مجبر على أعماله شلت إمكانياته، وما من عقيدة سببت تخلف العالم الإسلامي في هذه السنوات وهذه الحقب المتتابعة كعقيدة الجبر. كل شيء مجبور عليه، طاعاتك وسيئاتك ومعاصيك، هذه العقيدة تشل الإنسان. جاء رجل إلى سيدنا عمر شارب خمر، قال: أقيم عليه الحد؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، إن الله قدر علي ذلك. فقال: أقيم عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر، ومرة لأنه افترى على الله. ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. فحينما يعتقد الإنسان أنه مجبور، بطل الثواب والعقاب، بطل الوعد والوعيد، بطلت الجنة والنار، بطل إنزال الكتب، بطل إرسال الرسل، انتهى كل شيء. تمثيلية سمجة من دون أن تكون مخيرا. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يكفي أن تعتقد أن الله أجبرك على حسناتك فلا أجر لك بها، وأن الله أجبرك على سيئاتك فلا وزر عليك، وانتهى كل شيء. اعتقادا بالشفاعة ساذجا، افعل ما شئت، افعل الكبائر والنبي عليه الصلاة والسلام سوف يشفع لك. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. يكفي أن تعتقد أن الله غفور رحيم بلا سعي منك، عندئذ تفعل كل شيء. لكن في ثمان آيات في كتاب الله: ثم إن ربك للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات إن ربك من بعدها لغفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أيها الإخوة الكرام، ما من نعمة ينعم الله بها علينا كنعمة العقيدة السليمة، أن تكون عقيدتك لا من حكايات القصاصين، ولا من أوهام المتوهمين، ولا من ضلالات الضالين، ولكن عقيدتك من وحي السماء ومن سنة سيد الأنبياء. أيها الإخوة، لازلنا في نطاق العالم الإسلامي، ولكن ألا تعتقدون معي أن كل واحد منا يقلقه هذا الطرف الآخر الذي يقصف ويقتل ويسفك و
يتبختر ويتعجرف ويتغطرس. كيف يفكر؟ كيف يفكر؟ الحقيقة إن لم نطلع على فكر هؤلاء الطرف الآخر لا نستطيع أن نفهم أعماله. أما إذا اطلعنا على أفكارهم وعلى ما يعتقدون شيء لا يصدق. وقعت تحت يدي مقالة في طريقها إلى النشر في مجلة إسلامية عن النظرية الغربية وعن الفلسفة الغربية. إليكم بعض الفقرات وسأعلق عليها وسأوازنها بما في القرآن والسنة. تقول النظرية الغربية أو الفلسفة الغربية: المبادئ الأخلاقية والقيم ليست ثابتة. كنت في مؤتمر في بلاد الغرب، قام أحد المتكلمين وقال: في هذه البلاد ليس فيها شيء ثابت، كل شيء مهما بدا لنا مقدسا خاضع للبحث والدرس والرفض. فرق كبير بين عالم المسلمين وبين عالم الشاردين. في عالمنا الإسلامي، وهذه من نعم الله الكبرى، أن عندنا ثوابت، وهذه الثوابت ليس من صنع بعضنا حتى يقول الطرف الآخر ونحن عندنا ثوابت، هذه الثوابت من عند خالق الأكوان، هذه الثوابت من الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من فقرات هذه المقالة: هذه النظرية الغربية التي لا تعتقد إلا بالواقع، قال: فمن ينجح ولو على حساب الآخرين فهو على حق. من ينجح إذا كان قويا ولو على حساب الشعوب، ولو على حساب كرامة الشعوب، ولو على حساب ثقافة الشعوب، ولو على حساب حقوق الشعوب، هو على حق. أنت قوي، إذن أنت على حق. أما عندنا في الإسلام الحق هو الله، والحق من عند الله، والحق ما جاء به الوحيان، لكن الحق يحتاج إلى قوة. فرق كبير بين أن تعتقد أن القوة هي الحق وبين أن تعتقد أن الحق هو القوة. منطلقات متباعدة أو متناقضة. فمن ينجح ولو على حساب الآخرين فهو على حق، ومن يفشل فهو على باطل. فالحق والباطل والخير والشر هما ما نعتقده نحن، وما يستقر في أنفسنا، لا بما جاء به كتاب مقدس أو وحي من السماء. أيها الإخوة الكرام، ويتابع قاتب هذه المقالة، قال: وما سوى ذلك أوهام ميتافيزيكية، أوهام لا تقوم عندنا إطلاقا. وليس في التاريخ ميل صاعد يوجه الإنسان نحو قيم الخير والتقدم، فكل شيء يعتمد على جهد الإنسان، ونجاحه هو الحق وإخفاقه هو الباطل. إذن أنجح تجارة تجارة المخدرات، أنجح تجارة تجارة الأعراض الرقيق الأبيض. هذه أربح تجارة، وفق هذا المبدأ يجب أن تنجح في كسب المال، وليس هناك قيمة تمنعك من ذلك. التجارة الأولى تجارة الأسلحة بقتل البشر، والمخدرات والرقيق الأبيض. أما المسلم عنده ألف قيد وقيد يمنعه أن يؤذي نملة، عنده ألف قيد وقيد يمنعه أن يكذب، يمنعه أن يخدع، يمنعه أن يأخذ ما ليس له. نحن في نعم لا يعلمها إلا الله، ولكننا ألفناها فلم ننتبه إليها، ألفناها لم ننتبه إليها. عندنا بقية أمانة، بقية صدق، بقية إخلاص، بقية تضحية. لذلك أيها الإخوة، العقل من دون سياج خلقي يدمر صاحبه. العقل يبحث عن المال، فإذا كان هناك تجارة رابحة جدا يفعلها الإنسان ولو دمرت مجتمعا بأكمله، وهذا الذي حصل في العالم. فيا أيها الإخوة، ما لم نحصن أنفسنا، ما لم نحصن أولادنا، ما لم نحصن أهلنا، فنحن في خطر كبير، خطر بعيد عن الخطر العسكري، خطر ثقافي
انهيار الإنسان من داخله. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المؤمن منضبط، مئات القيم التي تضبطه من أن يكذب، من أن يخون، من أن يبني مجده على أنقاض الآخرين، من أن يبني حياته على موتهم، من أن يبني أمنه على إخافتهم، من أن يبني غناه على فقرهم. لذلك النجاح عندهم هو مقياس الحق والباطل، النجاح مقياس الصحيح والخطأ. عندهم لا يوجد مقياس موضوعي فوق الجميع مستمد من قيم أخلاقية موضوعية، بل إن المقياس المعتمد مستمد من الغريزة ومن المصلحة الذاتية ومن الرغبات الشخصية. لكننا في عالم المسلمين إن الحكم إلا لله، معظم الناس ألا يتمتعون بنعمة الحياة ونعمة الصحة ونعمة الحرية ونعمة العقل؟ وهناك نعمة تفوق كل هذه النعم، أنك تعتقد أن لهذا الكون إلها واحدا. هل تصدق أنه في بعض بلاد شرقي آسيا هناك من يعتقد أن هذا الجرذ إله؟ وأنا رأيت بأم عيني معابدهم ومئات الجرذان على أكتافهم وعلى رؤوسهم لأنها آلهتهم. هناك من يعبد البقر، وهناك من يعبد الحجر، وهناك من يعبد الذكر، وهناك من يعبد أمواج البحر، وهناك من يعبد النار. أليست نعمة لا تعدلها نعمة أن نعبد الواحد القهار، أن نعبد خالق السماوات والأرض؟ أيها الإخوة الكرام، عندهم في هذه النظرية أن القوة يجب أن تكون على حساب الحق، وأن الوسيلة مهما تكن قذرة تبررها الغاية، وأن المبدأ يضحى به من أجل المنفعة. سيدنا عمر حينما جاءه ملك جبل، طاف حول الكعبة فداس طرف ردائه أحد البدو، ضربه ضربة هشمت أنفه، شكاه إلى عمر، استدعاه عمر، استدعى الملك، قال له: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ قال: لست ممن ينكر شيئا، أنا أدبت الفتى، أدركت حقي بيدي. قال له: أرضي الفتى، لابد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه أو يهشمن الآن أنفك، وتنال ما فعلته كفك. قال: كيف ذاك يا أمير، هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ قال: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. قال: كان وهما ما جرى في خلدي، أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. قال: عنق المرتد بالسيف تحز، عالم نبنيه كل صدع فيه بشب السيف يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. ماذا فعل عمر؟ ضحى بملك ولم يضحي بمبدأ. هذه عظمة الدين، مبادئ تحكمنا. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إنما أهلك الله الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. أيها الإخوة الكرام، الغاية تبرر الوسيلة، نضحي بالمبدأ من أجل المنفعة. هكذا يعتقدون وهكذا يفكرون ومن هنا ينطلقون. لذلك الإنسان أيها الإخوة بحسب النظرية الغربية كائن خاضع للغريزة التي تمثل الجانب المادي والحيواني، أما الإنسان في ضوء القرآن فهو كائن أول خاضع لقيم من عند الله عز وجل، وهذا يمثل فيه الجانب الروحي والجانب المثالي. الإنسان عندهم كائن يبحث عن المصلحة الخاصة ولو على حساب الآخرين، أما الإنسان في الإسلام يوازن بين المصلحة الخاصة والعامة، وهناك ضوابط كثيرة تضبط المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، لا يتعارضان ولا يتداخلان. الإنسان عندهم أناني،
ينفي الآخر، لا يرى الآخر ما دام قويا، فهو كائن غيري يحترم الآخرين ويكرمهم ويعاملهم أطيب معاملة. القيم عندهم نسبية، أما القيم في الإسلام ثابتة لأنها نابعة من وحي السماء. الواقعية عندهم انتهازية، يغتال الحق فيها، أما الواقعية في الإسلام فهي التيسير ورفع الحرج والبعد عن الإفراط والتفريط. غايتهم فردوس الأرض، أما هدف المؤمن الرئيسي فردوس الجنة. فإذا ضم إلي فردوس الأرض لا مانع. الأصل أنك تعمد للآخرة، تعمد لجنة عرضها السماوات والأرض. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أميرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الفرقان.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. استأذنت بكارة الهلالية على معاوية بن أبي سفيان فأذن لها، وهو يومئذ بالمدينة، وعنده رهط منهم مروان بن الحكم وعمرو بن العاص، فدخلت عليه وكانت امرأة قد أسنت وعشي بصرها وضعفت قوتها، فسلمت وجلست، فرد عليها معاوية السلام وقال: كيف أنت يا خالة؟ فقالت: بخير يا أمير المؤمنين. فقال: غيرك الدهر؟ قالت: كذلك هو ذو غير، من عاش كبر ومن مات قبر. قال عمرو بن العاص وقد كان جالسا: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين يوم الصفين: يا زيد دونك فاحتفر من دارنا، سيفا حساما في التراب دفينا، قد كنت أذخره ليوم كريهة، فاليوم أبرزه الزمان مصونا. فقال مروان: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين: أترى ابن هند للخلافة مالك؟ هيهات ذاك، وإن أراد بعيد منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمرو للشقى وسعيد. قال سعيد بن العاص: هي والله القائلة، قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبا، فالله أخر مدتي فتطاولت، حتى رأيت من الزمان عجائبا، في كل يوم للزمان خطيبهم، بين الجميع لآل أحمد عائبا. ثم سكتوا. فقالت بكارة: نبحتني كلابك يا أمير المؤمنين، فقصر محجني وكثر عجبي وعشي بصري، وأنا والله قائلة ما قالوا، لا أدفع ذلك بتكذيب، وما خفي عليك مني أكثر، فامضي لشأنك، فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين، تقصد علي بن أبي طالب. فضحك معاوية وقال: ليس يمنعنا ذلك من برك، اذكري حاجتك. قالت: أما الآن فلا. مضت بكارة ولم تذل لحاجة، فكان صمتها الأخير أبلغ من كل

0: مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
5: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إخواننا وأخواتنا حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله. كنا توقفنا يعني آخر آيات الصيام، الآن دخلت الآيات في موضوع المعاملات. الآية 88 بعد 100، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إخواني، موضوع المال والمعاملات المالية بها تكتشف الناس حقيقة. بتصلي معه في المسجد، بتتجاملوا، مرحبا كيف الحال، من آخره. المعاملة المادية المالية هي اللي تكشف الناس. اقترضت أساس تسد بعد شهر، مشى 6 شهور ولا شفناك. يعني هذا الحقيقة، المال كشاف كما يقولون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نص مفتوح مطلق. المال الحرام لا تقربوش. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الربا طبعا حرام باطل، وتدلوا بها إلى الحكام. يعني أخذت منك 10,000 ما سددتهمش، برشي وسيط، برشي حاكم، قاضي، إلى آخره. ولا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. يعني بمعنى توسط لدى الوسطاء ولا غيره انه يقضي لك، انه اصبر عليه يا اخي، خليه يقسط لك المبلغ مثلا ويدفع لك اياهم، ان اخذهم جمله بعد سنوات. تعطلتني، عطلت عملي. إذن ولا تاكلوا اموالكم، موضوع المال حساس جدا. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، مش المال معبود، معاذ الله، لكن تمشيش الحياه الا بالمال، مش لنعبده للمره 20 بعيد، لكن تمشي مصالحنا. يعني احتاج ربطه خبز للاولاد مثلا، احتاج دواء لمريض في بيتي، فالمال هذا هو. لكن مش اجعل المال الها، اعوذ بالله، معبودا اي لا، او ماديا معك قرش تسوى قرش. هذه جريمه، الامثال هذه جريمه وانحطاط. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام، اي القضاء، يعني لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بالخطأ، الخطأ معفو عنه، نسيت والله. مثلا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ما السؤال؟ متى الهلال مثلا؟ مثلا ممكن يسألونك عن كيف نحسب الهلال. إخواني، الآن موضوع الأهلة بيختلفوا فيها، مثل ما قلت نستطيع أن نحسم الموضوع والله بثانية. العلم ماذا يقول؟ نخلص، ما عنديش مشكلة أنه يعني نرى بالعين، ما في مشكلة، لكن ما محسوبة يا بوي. تفرض أنه الشهر كله ممطار وغيم، نعمل إيه؟ مش هتشوف. على كل حال، يسألونك عن الأهلة، يعني حياتهم كانت مربوطة بالأهلة، غياب الهلال، حضور الهلال، الخلاص تولد الهلال. قل هي مواقيت للناس في معاملاتهم، والحج أنه الصوم على الأهلة، والحج على الأهلة، الصلاة على وقت الأذان معروف. إذن للناس والحج، بسدك الدين بشهر رجب إن شاء الله تعالى، بكون عندي دين لناس، على ناس ما بسدوني ولا بسدك، معروف. إذن هي مواقيت للمعاملات، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، مش حرفية أروح عمل نقب في سقف البيت، ليس هذا الكلام. يعني ما البيت يدخل من بابه، هذا مثل تقريب المسألة، بمعنى أنه امشي في الشرع من الباب الذي يفتحه الشرع، مش تسلقا، مش يعني تعبط شرا، لا. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. التقوى في القلب، التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. وأتوا البيوت من أبوابها، دائما في مداخل الأشياء، مداخل المعاملات، مداخل الأمور. أخي الكريم، دينك اللي علي والله إني انكسر معايا في السيارة شيء، ودفعت مبلغ، أخرني شهر الله يكرمك. على كل حال، واتقوا الله لعلكم تفلحون. اجعل بينك وبين غضب الإله حاجزا لعلكم تفلحون. تقوى الله سبب الفلاح. جعلنا الله وإياكم من المفلحين، آمين. معنا 190 يكون اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

أعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.

0: أب صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. بحلقة سابقة حكينا عن التوقيع الإداري الكامل، واليوم بنحكي عن الخطوة اللي لازم تسبق التوقيع واللي كثير من الموظفين بتجاوزوها بثانية وبتندم عليها سنين. لا توقع على أي عقد أو اتفاقية أو وثيقة قبل ما تقرأها وتفهمها. بدي أبدأ معك بحقيقة قانونية بسيطة. توقيعك إقرار بإنك قرأت كل شيء وفهمته ووافقت عليه. يعني بعد ما توقع القانون بيفترض إنك قرأت كل كلمة مكتوبة، حتى لو ما قرأت ولا سطر. وجملة أنا ما قرأت ما بتنفعك أبداً أمام ورقة فيها توقيعك. التوقيع مش شكليات، التوقيع التزام، والالتزام بدون قراءة مغامرة. طيب وين بتبدأ المشكلة؟ تبدأ بالضغط والاستعجال، وقع وخلصنا، إجراء روتيني ما تقلق عليها، كله تمام، أنا ضامن لك. وهون الموظف العادي بيوقع عشان يتخلص من الموقف أو عشان ما ينحرج، وبيكتشف الشروط اللي لما يصير فيها فوات الأوان. الموظف المثالي ما بيوقع ولا ورقة قبل ما يقرأها كاملة ويفهمها مهما كان الضغط أو الاستعجال أو مين اللي أمامه. مرة جاني موظف منزعج إنه انخصم من راتبه مبلغ مالي، وكان موقع على نموذج بيحكي إذا أنت خالفت هاي الأمور رح ينخصم منك من الراتب مباشرة. فأنا سألته أنت قرأت النموذج اللي وقعت عليه قبل شهر؟ حكى لي بصراحة وقعت بس ما قرأتوش كله، حكولي إنه إجراء عادي. وهون أنا ما قدرت أعمل له أي شيء لأنه توقيعه موجود وبلزمه وضل مثبت عليه الخصم. ومن جهة ثانية أنا شخصياً كثير مرات إن عطيت وثائق وقع بسرعة محمد يلا بدنا نمشي روتين. كنت أحكي بكل هدوء والموظف المثالي بيحكي مثلي ولا يهمك خليني أقرأها وبوقع. وأكثر من مرة وجدت بنود لو وقعت عليها بدون قراءة كان حملتني مسؤولية أنا ومؤسستي بشي ما بنقدر عليه. المبدأ واضح، القلم ما بنزل على الورقة قبل ما العين تخلص القراءة. طب كيف تطبق هاي القاعدة؟ اقرأ الوثيقة كاملة قبل التوقيع من أول سطر لآخر سطر، خصوصاً البنود الصغيرة اللي ما حدا بيقرأها. افهم التزاماتك بالضبط، شو بتلتزم فيها، شو بتتنازل عنه، شو المبالغ والمدد والشروط والجزاءات. لو في شيء مش واضح اسأل، اطلب توضيح وما تستحي. السؤال قبل التوقيع قوة والصمت بعده ندم. لا تستسلم لضغط الاستعجال. بدي أقرأها وبرجع لك، جملة مهنية ومحترمة مش ضعف. بالوثائق متعددة الصفحات وقع على كل صفحة. لو الوثيقة أكثر من صفحة زي عقد العمل لازم يكون في توقيع على كل صفحة منه ومن الطرف الثاني مش بس منك أنت. ليش؟ عشان ما حدا يقدر يبدل صفحة أو يشيل صفحة أو يضيف صفحة بعد التوقيع. كل صفحة موقعة من الطرفين هي صفحة مقفولة ومحمية ما حدا بيقدر يعدل عليها. ما توقع على بياض ولا على وثيقة ناقصة، وخذ نسخة موقعة إليك من كل شيء وقعته. ونقطة مهمة، القراءة قبل التوقيع مش قلة ثقة بالطرف الثاني، هي مسؤولية اتجاه نفسك حتى مع أقرب الناس وأنزه الجهات. الورقة بتضل ورقة وبتعيش أطول من أي كلام شفهي حلو. الخلاصة، أي عقد، أي اتفاقية، أي وثيقة، أي إقرار، اقرأه كاملا، افهمه، اسأل عن اللي مش واضح، ووقع على كل صفحاته وبعدين سلمه. لأنه التوقيع لحظة بس نتائجه ممكن تلحقك سنين. والموظف المثالي بيعرف أنه أقوى كلمة بيحكيها قبل التوقيع خليني أقرأها أول. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل توقيع بتحطه بعد قراءة واعية هو قرار محسوب بيحمي هالشركة مش مخاطرة بتهزها.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الزخرف.

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون.

وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.

0: يعلمون صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الزخرف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الذاريات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة المائدة.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، سورتي الرحمن والقيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، سورتي الرحمن والقيامة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة فصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أذهب عنا الحزن. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة فاطر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.

0: الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.